0: والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة وابعث اللهم المقام المحمود الذي وعدت
1: ولام دانوي بانك بيش بانك بيش هرتي يشيوت توش ديليتوا جغل لوتني

0: اسلام دنجي حقيقة اخواناسيو سداو سكو اخواويستاني الرابونا
1: اعوذ بالله من الشيطان

0: بو شار زابون لآيني پيروز اسلام با هميشه ميلي راديو كد لسر شپولي 106.1 راديو دنجي اسلام بيت
1: أعوذ بالله من الشيطان

وتحط بها عنا الخطيئات وتقضي بها لنا الحاجات. اللهم صل وسلم عليه صلاة تحل بها العقد وتنفرج بها الكرب.

درود و صلوات و کارک بوی خدا صلوات شد پی بخشه چاکی زورت پی بخشه من صلى علي من امتي صلاه بلا مخلصا من قلبه هر يشلم امتي من اگر درود و صلوات يكم بو بنيري لدلوا بنيت پاشي بو خوا صلى الله عليه بها عشرة خواي گورا درود و صلوات د بخشيت امروفا و د شاكي بو نستي و د گناهي بو سريته وا و د درجه هر برزي پي د بخشي درود و صلوات و دكات كسلام و سلامتي خدا بو توم سوگر بي خواهي گوره با پیغمبري فرمو عليه الصلاة والسلام لا يصلي عليك احد من امتك الا صليت عليه عشرة هر کسي لأمتك صلواتي كدبو بن يريمن ده صلواتي خمي پي بخش ولا يسلم عليك احد من امتك الا سلمت عليه عشرة هر کسي السلام يكدبو بن يريمن دجا سلامی خومی پیغمبر پیغمبر اخوا او درود بخشه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم دبیت خاونی درود جبریل دبیت خاونی سلام جبریل علیه السلام جبریل هاوتی پیغمبر اخوا من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك من سلمت عليه او صلوات بو تو بن یری من ایش صلواتی بو دن یرم او سلامت بو ابن الهی پیغمبر اخوامی سلامی بو نیرم او کار پیروزب که دبیت خواهنی سلام و درودی همو ملائکه کان تیک را ما من عبد یصلی علیه الا صلت الملائکه علیه هر کسی درودو صلاو بو من بنیره سرجم فرشتکانی خدا لارزو آسمانکان دا صلوات و درودی بو دنیرم یک دانا لحديث كثيرة فرمي أخوائي قولا إلا صليت عليه أنا وملائكتي عشرة إلا من وهم ملائكة كانم تيكرا دجا درود صلواتي بو دنيرين بو كسو دس دسي دكوي أو درود صلوات بو پیغمبرين عليه الصلاة والسلام لي خوشبوني خواهي دسا كوي وكويش لها والامتي پیغمبري خواهي زربين زاكانم كدوتا ناردني درود صلوات بو تو فرمي إذن كواتا يغفر لك ذنبك كله كواتا أم كارب دبيته وكاري سرين وهو اللي خوشبوني خدا بوا تيك راي تاوانا كانت درود الصلوات پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكاري قبول بوني دعاء زاكان ما نوق إمامي علي فرمي كل دعاء محجوب حتى يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم وآله هم دعاء كان دور خلاونته الاخوار راجي راول حتى لقال يا موري نبي موركش صلوات دانا لبيغمر صلى الله عليه وسلم قال آلي بيغمر عليه الصلاة والسلام وإمام عمر فرميه الدعاء موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شيء حتى تصلي على نبيك دعاء كان لنوان أرزو أسمان الراجي راول رقيب نادي بشي تسروا حتى دعاء حتى دعاء ودرود وصلوات إلى قلنا بأبو پیغمبر إخوة عليه الصلاة والسلام تون دروا لمال بسم الله.

وي خلق قمراب كم يان قمراب كريم يان هلب كم يان هلم لقلب كري يان ستم بكم يان ستمم لي بكري يان نفامي بكم يان نفاميم لقلدا بكري.

زيادوني رزق ورزي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هوكاري بخشين لبينا وخواي مزندا. أي بندي خوا بزانكوا بخشين أو شيا كبدر جايم يجوي مروفايتي خوي لفرهنگو جياني تاكو خزاني همو مروفكي بوجداني زندو بيني وتوا دراسي دا بخشين نكهر وكوشا بلكو وك حالتك كدكري بلين هيج مروفك نية لجياني دا توشي نهات بيو أزموني نكرد بيه هر بويا لجياني مروفي باوردار وك مزنترينو بابا يحترين سوجا بوته هيماو هست بزويني هموم روفيكي باوردار هر للاي جنجي اوينداري كومال قوى بقرا تا دقاتا پيريكي بصالاتشو بقشتي بخشين پروسيكا مروف دباتا مملكتي اوينو حالتي قشكردني روحو سرينوي غمي رابردو بجوريك تيكالبونا لقل روتي جيانو مسوغر كردني يكيتيو بيكو جيان خوقينر جيهان داواي لمروفي باوردار كردوا ببخشي لوي بي داوا اشكرايا همو اوي همانو همو بونور تنيا ملكي خوا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله. برزان خوش حالم لواني صلاة وسلم لواني كان تفسير قرآن بيروز بيمو خزمتان ومبست رزامن دي خواي قورة وهو دانم ايوي عزيز سودي لور بقرن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. بله خوش بستان دیار ل اتکان پیش و ترک و بحثی ل سندین احکام کرد و کو احکام صیام و کو احکام معاملاتی ما بابلی مادی کل نوان تانه نه بنا حق مال یکتری بخون و هروها بحثی ل اهل لو بابلی حکمتی هلال و مانگ کان کردو و هروها بحثی ل وکر بر تاکتیه كفرموي ولكن البر من اتقى اتروا شريعتك اخوي يورباسي دكاتن كوا ناديتي لبا امتك بناي امتي اسلام اتر شريعه من هذيك خللا اخوي يورو هات سبحانه وتعالى لراي رسول الله صلى الله عليه وسلم لبا امتك ولبا خلقك كاتكوا او منهج الشريعه اخوي يورا زيبه زيد كانوا لا ان برزستدبي دبن امتك كوا بالتاكيد كياني خويان هي سنوري خويان هي إتر أو أمته بيوست لهمو رويك دا متكامل بن بالتأكيد للدنيا دا أخوائي قول سبحانه وتعالى ديار أخوائك وخالقا مالكا مدبرا أخوائي قول سبحانه وتعالى ديني واقعينا دي لبو أو بشريته وأخوائي قول سبحانه وتعالى كاتك ودين من هز دنيري تاك دزاني أخوائي قول سبحانه وتعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين زور بزوري خلشي إيمان ناينا وأكثرهم للحق كارهون زور بزوري خلشي رقي لحق دبيتو أصلا إتر دمينيتو كومليك هيا خلكانك هيا هلقري شريعة خواي قولان من هزي خواي قولان لخودا بردزستا كردية بلام خلكانشي دي كشهن لدور بريان كوا مسلمان نين إتر خواي قول أو دين واقعي كناردية بالتأكيد حسابي أوش كردية أو دينو هلقراني أو ديني اوانش وكو هر خلق يشيديك وكو هر كس يشيديك معرضن لو اوي كوات تعدان لبكري خلقانك بابلين وجودي اوانيان بي خوشنه اصلا بيان قبول نكري لنتيجة تعدان لدكري ظلميان لدكري دي باش هر دستو سامبن اخر حلقري هر فكر من هزك اوي قبولك وهر لي بدري وقبولي بكا وحقي دفاع عن النفس شي نبي يعني لو لبرتسي همو فكرو من هزيكو همو ايديولوجيا و بيردوزيك لو زويدا كدسكر دي بشريشا حقي اوي هي دفاع لخويبكا برام نادي اسلام امتي اسلام ومسلمان دفاع لخويبكا سبحان الله ايتر براستي او تناقضيكا كساني شي غير منصف كاتك و تماشاي قتال دكن بعينكي شي راج زور براج بيني زور كدلية زيهاد لإسلام دا بكاول كاري دي تبش ساوي كدلية زيهاد واتا ترو هشك بيكو بوستي وانية وانية تماشاك أخوائي قول سيدة فربي تماشاي سيري بيغنبر بك صلى الله عليه وسلم بلكو زيهاد لبو اوي كواشتي شي واقعية كأخوائي قول دزاني أو أمتي كوا منهجي خواف شريعتي أخوائي قول زيبا زيادة كاتن بالتأكيد كساني چيان هي نيارن دجمنن هيرج دكان السريان وازيان لينا إن دجمناتي عندكن إيه دي خواي قرش أو دينه بشتيش واقعين هذه وكو عرب دلاء الحديد بالحديد يفلح أحسن برامبر بأحسن إيش دكا كواتا ناكري مسلمان هردستوسان دابنيش النخير بلكو خواي قرد فرمي وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا وقاتلوا تمشي لفظة كامكن كواتا بكرتي وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون فتا شرب كان لقال او كسان شرطان لقال دكن بلام تعداش ما كان سنون ما بزينن ان الله لا يحب المعتدين بري بالتاكيد خواي جور كسان شي خوجناوي كسنور ده بزينن بلا وقاتلوا في سبيل الله اولا وقاتلوا وقاتلوا لفظ مفاعليه وتشتك لنيوان دو كزدا لنوان دو كزدا او اشتها وبشه برامبر يكتير كواتا وقاتلو نك وقتلو وقاتلو قاتلو واتا او كسي كشر لقل دكا اتو الشر لقل بكوا او كسي كقتال لقل دكا دا زنجي برامبر اشو زنجي برباب كبرامبري وقاتلو في سبيل الله الذين يقاتلونكم دي سان تأكيد دكاتو واني كوا قتال تان لقل دكا
اواني كرجلتان قتال دكنا وش قتال يان لقلب كنا اواني دزنجيان لقلتان وش بزنجيان لقل يان او دينا ديني عزتا ديني زليليني براستي مگر هيتس توانا ودا صلاة نبو بلام حركاتك كوا توانا ودا صلاة هبو بيوستا او كوا قتال لقلتك بيوستا قتال لقلب كيو لبروي وقت قلت ما او واقعية او همو كسك او حقي ذات اخوي بلام مصيبة او كس او حقي نادات اسلام واهل اسلام بلام لو انشا تطبيقي عملي كسانك كبناوي جهاد جهاد دكن كببي ويناوي كسبينين بلام لواني لفتريك لزمنك لمكانك لزيقايك كاتك وكسانك بناوي جهاد تصرفي غلطي عن كردبي معناه اوانيك واصلي جهاد الاسلام دا هموي غلطة والعياذ بالله بيش هموشتك او آتي بيشتريك كخواي قول سبحانه وتعالى باسي بريك فرمو لكن للبر من اتقى بر تاك اويك والتقواي خوايك تقواي خواي اوشو فرمانا كان زي بزيبكي خود لقد غكرا وكان بارزي لزمني فرمانا كان خواي قول وقاتل الذين يقاتلونكم كواتا اويك والشري لقل كردن شري لقل بكناوا دستوسان دامنيشن زليل مبن وقاتل الذين وقاتل في سبيل الله الذين يقاتلونكم كواتا او الشر لقل دكا بيست الشر اللي قلبك ريتو بلام وقاتل في سبيل الله للرجاي خواده طبعا سبيل بمعنى الدين ده لو بيقول ترى الدين يعني لو الدين بيقول ترى السبيل لبدا وي براستي او دينه كوا اگر كسك بيستبهشت بيبقات رضا من دي خواه يقول بيست لسد او دينه دابر وكل سر رجاي قدروي اگر بتو سيفلانا شار رجاي كيل بو الشاره جيشتنيش ببهشتو جيشتن برضا من دي خواه يقول او دينه لو خواه يقول ناوي لو دينه نا السبيل او ذا سبيل كاش اضافه كره لبو خوا سبحانه وتعالى في سبيل الله كواتا اگر ك قتال تن لقل كره انغش قتال يان لقل كنو بلان في سبيل الله بالشركه او قتال في سبيل الله كواتا لريغاي رزامندي خوي غوري بلكو كوزانان دفرمون كات كدفن وقاتل في سبيل الله الذين يقاتلونكم وتا ضل على حذف مضاف والتقدير في نصرة دين الله في نصرة دين الله وقاتلوا في سبيل نصرة دين الله لرجاي بسرخستني دين إخوان وش قتال بكنا كواتا وكو بيغمبر صلى الله عليه وسلم كاتي كبرسيال إذا كان كوات سشتيق لبناء إخوة دفن من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله هركسي قتال بكا تاوكو لنتيزة كلمة وشي لا إله إلا الله برز بيتو أو في سبيل الله أولا بيناوي خوايا سبحانه وتعالى بل خوش يستان كوات الليردة ما بس لا قتال في سبيل الله ضل المراد بالقتال في سبيل الجهاد من أجل إعلاء كلمته حتى يكون أهل دينه الحق وتا جهاد كردن لبينا يبرز كرنوي كلمي خواي قولك لا إله إلا الله حتى يكون أهل دينه الحق أعزاء تاوكو أهلي أو ديني أو كواشوين كوتا أو ديني بعزيزي بجين لا يسومهم أعداؤه ضيما تاوكو دجمناني إسلام بابرين ظلمي لأهل إسلام نكن كواتا تاوكو مسلمانا بعزيزي بجيان دجمناني ظلميان لينكن وأحرارا في الدعوة إليه وتاوكو مسلمانا تاوكو مسلمانا آزاد بن لدعوة كردن وبانقواس كردن لبو دين إخوا وإقامة الشرائع العادلة وتاوكو مسلمان بتوان شريعتي خواي قولة زيبا زيب كان لسروي زوي في ظل سلطان مهيب لجيرساي سلطان دا صلاتي چي كواهيبتي هبيش كوي هبيتا كواتا وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم كواتا بيست قتالك لسر أساسي بي لبو نصرة بسر خصني دين خوابي تاوكو مسلمان بعزيزي بجين زليل نبن تاوكو دجمناني إسلام نين ظلم لمسلمانان بكن تاوكو دعوة بردوام بي دعوة وبانقوازي خواي قولة بيويستا كسب لبيشي نبي تاوكو خلچي آزاد بن اوي كوا إسلامي قبول اوي كوا قبولي ناكاتن تاوكو دعوة بغاتا همو جيگايك بغاتا جوي همو كسيك تاوكو اتا براستي جهاد وقتال لبيناوي مسلمانان عزيز بن لسد دينكان ظلميان لنكرتن تاوكو الدعوة بردوان بي تاوكو شريعتي خواي قولة قائم بي كسيق نبي ريقر بي لزيبا زي كردني شريعتي خواي قولة سلطان ودى صلاة يشان هبي كواشكو دار بي كواتا أوابو شوي وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا تعداش مكان سنور مبزينن سنور مبزينن كواتا ليردا زور زور واضحة
وقاتلوا في سبيل الله چه الذين يقاتلونكم اواني كواش شرطان لقل دكن بيوستا شرطان لقل بكنوا برام ولا تعتدوا سنور مبزين تفرمي سنور بزانكوا نهى عن الاعتداء بشتى صوره خواهي قولي دفرمي ولا تعتدوا بقشتي تعدى مكان بهمو شوازة كاني أوزا ويدخلوا في دخولا أوليا إتر لزمني أو تعدىك وانا بكرة الاعتداء في القتال تعدى كردن لهموش تيك بتايبتي لقتال ميكن أي قاتلوا في سبيل الله من يناصبكم القتال من المخالفين أقوى الشرب كان لقال لك سان كوا شرطان لقال دكان واتا محاربا أو أنا شرطان لقال أوان شرب كان ولا تتجاوزوا في قتال إلى من ليس شأنهم قتالكم كواتا لو شاري كوادي كان تنها لقاو كسانب كوا شرطان لقال دكان تزاوزي أو سنورة مكان ببرنوا غيري أوانش خلكانش كبكوجن كوا شرطان لقلنا كان كنسائهم وصبيانهم ورهبانهم وشيوخهم الطاعنين في السن إلى حد الهرم كواتا تنها لقاو كسان شرب كان كوا شرطان لقال دكان ما برنوا سنور ما بزينن بسن جنيج بكوجن من دار كان يان بكوجن راهبوا علماء كان يان وأوانش كوا شركرنين وهروها بتمن كان يان ويلحق بها المريض والمقعد والأعمى والمجنون وهلها كساني شنخوش كساني كوا لبك بكوتية كساني كوا كورا كساني نابنا كساني كوا شيتا نابي بتي أوان بكوجي طبعا هو بابلين أو عبارته لنتيجة فالمذكاني بيغمبر صلى الله عليه وسلم ولا نتيجة فهم لبو قرآن بيروز أو زوكو يقلب حديثانا كإمام مسلم الترمذي أبو داود ابن ماجر روايات كري بريدي أسلمي دجرتو دفرمي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش بيغمبر صلى الله عليه وسلم كاتك كوا كسي شبكر باسر كردو أمير لسر مفرزيك يعني لسر زيشك أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه يا كم زار وصية ذكر آجاد لسنوركاني خوابي لنفسي خود ما يبزينا وبمن معه من المسلمين خيرا وهو وصية ذكر آجاد لمسلمان نبيك لجلتنو لجردستن وقال وهو ديفا أغزو بسم الله بناي خوا غزو كتان دس بيبكن وفي سبيل الله لبناي خواج بي سبحانه وتعالى قاتلوا من كفر بالله أو أنا الشريان لقال كفريان بخواك الله سبحانه وتعالى ولا تغلو غلو مكان دزي مكان بتيبتي الغنيمة ولا تغدروا عهد بيمان مشينا ولا تمثلوا وهروها أوي كدشي كجن تمثيلي بي مكان وتهتشي مكان ولا تقتلوا وليدا هز من ذلك ما كجن لحديثك ذاك إمام الترمذي روايت كده ابن عمر خواه يقول لخوي باب رازب دفرمي أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولة لا يقلى غزو كان كالزماني بيغم صلى الله عليه وسلم ككراء تفرم آفرتك دي تراو كوا كجرابو فأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك بيغم صلى الله عليه وسلم إنكارك لو آفرتك كجراء ونهى عن قتل النساء والصبيان وهروها نهي كر بيغمبر صلى الله عليه وسلم نابي من دالو جن بكجرة كواتا تما شات سي انصافي اجتدا سي انصافي اجتدا كوات او فرمان اخوا او السنه وسيري بيغمبر صلى الله عليه وسلم وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلون ولا تعتدوا او زاد فرمي ان الله لا يحب المعتدين لبرو بالتاكيد خوي غور كساني شي خوش ناوي كواس نور دبزينن كتعداد كان سنور بزاندن زاري واه او كسب سنوري خوا دبزيني وتحقق الاحكام خوي غوريا دی بزنی و درد دستی آو تعدای خواهی گر او کسی خوش نه و هر واحد زار و هست سنور بزند که بیزگری که و خواهی گر نهی کردیا طبعا همو گناهک از لحقی لبینی خود تو خوابیان لبینی خود تو خل حق خالتش تدابی آو سنور بزندی خواه او زد زاری وشه لحدودی خالتش تیده پرینی تو و تا هر کسی سنوریش داری کرای خواه نبی تعداب کی نبی ظلم لکسب کی ولا تعتدو اگر کافریش بنابی ظلم لب کی كسي كافري ظلمي ليناك وكو قتمان كوكو لا باون التفسير كان ده هاتيه او كسد كوجي كوا اتود كوجي كشرد لقلدك بلام كسيك اگر سي كافريشه بلام محارب نيه قتال لقلناك لودي كوجي كواتا ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين خوي غور كسانه شي خوش ناوي كسنور دبزينن كسنور ده بزينن كواتا هر سنور بزاندن يك بيتن خواهي گور خوش نه بلام عكسي وي خوش ده بي اواني كفارز غال لحدود كان خواهي گور ده كان سبحانه وتعالى هموشتك حقي خوي ده دنه اتر براس وكو خواهي گول آت پیشترش فرمي وقت البيوت من ابوابه هموشتك لدرگاه خوي بسي نجوري
مفهوم قتال وجهاد بوش يويته يبقين كلا قرآن السنة دهاتي أو وقت البيوت من أبوابها أو إنصاف براستي. وإذا قلتم فاعدلوا كواتا كسي كوادي باز لقتال وجهاد دكا بيوستي لروانجي قرآن السنة وباسي بكا نقبة هوا ومزاجي خوي نقبة تيروانيني دجمنان إسلام نقل لروانجي أو أخطاءاني كوا بناي جهاد كرا نا لروانجي قرآن السنة هموش تيك باز بكين وآقا دارج بين او دين اخوا صاحبتي سبحانه وتعالى افترا كردن لسر دين اخوا براستي جريميك اخوا يقول قبوليناك اگر كسيك بخوي بي خوشنية هندك شل لقلوي ناقنزي لبال هر اعتبارك بي بري امن نايكم بري امن بيم ناكري بلا ما ليش توال دين اخوا يقولنية او دين اخوا او قرآن او السنة اخوا يقول فارمي بوشي ولا دين اخوا يقول تبقين كما يريده هو سبحانه وتعالى وكو اخوا ديبتا وبوشي وجزي بزي بكين كبب تمائي رضا من دي خواهي قولا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. خوشيستان عزيزاني دنج اسلام وبرنامج صداي جماور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خوش حال وشاد منم لالقيت دي كي برنامج صداي جماور بخدمت شاد بينوا. امرو برنامج كمان تايبته با ميوانداري برزما مستكمل زراري اندامي سركداتي بزوت نوي اسلامي برنامج كمان پیشکش دكان موسى سرتا بخيرات مدكين بخير بيبو برنامج كمان استوديو كمان
1: سلامي خوي بقول لك انا عبد ولا بي سران وبين لاني لغا السوشيال ميديا الحمد لله ان شاء الله بتوانين بيك او كارتي لبد اسمان دايا عندي ثانية اللي راسه برسبين نجسكي او بيسر بينا لنا
0: دس خوش بي اخوة زور خوش حالين كامد ابو جناب احمد ابو الله استوديو كمان موسى كمال دمانو ببرسين يسا حلمتيك لخواروي عراق دستي فيكر دوا زايدي بفرمان رواي زايدي كوا او حلمتا تنروجي كوا خريكن كوم بلاي خلچيان دست بسر دا كردوا او حلمتي زايدي چون دبيني دكري كورتي اكمان بباز بي
1: زور سپاس موسى دمان بتصور الخون يعني او حلمتا حلمتا چين نوعية والخواري عراق شنية لتيك راي عراق اتزقى لحرمي كردستان تايستا
0: بل
1: همو شاركاني قلتي توا بيني ما يعني الميديا كانت ما شاء ما قلت كو هزا كاني عملياتي مكافحي إرهاب شتيرو لخويان سرب بغدا قيش نشاركاني كالكوكو تكريتو تنشيني شوها براستي يعني حملة كان حملة شمكا سفودتو عن مبليم لو واريدا
0: مالك.
1: يا كم حملة حكومتي علاقتك يعني رئيس سلوك وزيراني شو علاق ديك لا وتيدا مزلان دوير الغاني رجيمي صدا اولا دا تايم برين يا كم هرمتا هرمتا تشيشا كا بويتا زي قايد الخوشي همو قلي علاق يعني بتماشيخ شعبي علاق تماشاك ان هل هم لدوين يفبير حبلي همو ليل هل بسالك دلست به باش او خلق همو دين جدايتا او قندلانا ادي او خلق تسي همو نارازي كواتا او انتخاباتاني بيش تكرايا زور بلان تزويل بو اولجاتي او خلق دن دلايا او خلق او دزو زرداني نابي
0: كواتا سانسوري شتاو هي لسا انتخاباتا كاني
1: كواتا انك سانسو بالكو دليم خلق لما لدانش تدنجي ندايا لزياتي ان دنجي ندايا يعني نشاني بسياري قولة لسر انتخابات ولسر نتيجة انتخاباتك خويا همو زارش تمانديت او فارينا دغيش ستا بانزاي بو همو تزويلها يعني اغا تزويلها كش حساب كينو خو ستا بانزاي خلق بينا رازي
0: يعني كالكاتيك دا اواني كبولين معارزبون يعني لحكومتي رابردو لحكومتي داتوش يعني ديانوت رخنيان هبو لهالو جاد مكان قساكان استادر شو نتيجة وانجامكي قساكان استادر كوتكا
1: اما قساكان من لو هم حكم حزب كاني حكومته وهم معارضة تنكا بحكومته بمعارضة بباطل اواني كبوتسل يانكتوا ستا بانزاي تينا فراندا يعني اتولى ستا بانزاي خلق نتوى هل نتوى يعني اصلا باوري بغل اوه لو أنا لو ستة بنزاي دي ستة بازدي بوصلي كتوا ما هو ستة سيبين بعد تام بلو ستة سيبين ستة بازدي شيء تزويل شد كلاه يعني أو حكومة تبقى أوبوزيشن لها لعلك أبو هل هلا مش لا تمثيل ستة بيستي دنجي حقيقي خلا لك ستة بيست أو هذا بشين أسر مثلا طبعا
0: ده ما يبي برسم ما مصدد يعني أو هنگاواني كزيدي ها يشتيد يعني تأساك خلتي زور دو خوش بوايد بي هنگاوا كاني ده هاتو چي بي
1: طبعا هنگاوا كاني استا كالكرديتي أو ده بي نسال هنگاوا كاني ده هنگاوا كاني استا طبعا تا استا بجيري معلومات كاني كبلاوي توها كدلين زيادة البلام سلو حفت كز دجوه كلاينا
0: سلو حفتي
1: بالبرسي بل بلس يعني خلق بازار نوى وتي لسر طبقة لسر قود يشيلة وتيش السيلة تجيلة بلكو
0: لسر تليونان دينار
1: لسر باريش زور زور والله دوين يقول يعني ليك مالي عزد مليار دولار عز آية دولار دينار بلعام دولار مخين دوا بهر حال امن بيه ما هي باريش زور زبالح زيدي دتواني بجرة تولو خزيني حكومت كا دوني او دوني او بيلي شو دستي بيكل مجموعك مسؤولي قولة مسؤولين قولة قولة شنو أشكر قولة قولة كان معنا أشكر وأنا شغل بلهم هل باش يعني
0: أستي وزير وأنا شده
1: أستي وزير وبرلمانتار ورئيس الكتلة مسنا زي مسنا سامرائي بخوي سروج كتلة عاليا صيف فيشتل دتشو باسي أويدا كد ساخ سازي ودشي قندالي بس معركة ما عندي هل بعيد 10 مليون دولاري بس أسفل ما عليه
0: بابا تأخر تشيله بحساب خوي خير كيزوري كذا وبلان بو باريا
1: يعني براستي أوان ديان دزي كردي أوان ديان قندالي كردي أوان ديان مالي أو ملتي
0: لسنور بدر
1: لسنور بدر يعني ناكلن يعني وصفقاتي قرني في دارنك لسدشتي وادزي وقولنا
0: ممسا أدي باشا لقل أوي لبرين لحكومة المركزي دزقي نزاها هبوا
1: بداخ هو دزگای نزاهه سلوش دزگای نزاهه شهر تیدا
0: خو یه چکل پسانه
1: خو دزانی شو بس عراق لو استا بلاستی زیدی حلکات دز بکاربو بریالی دا لجنه چی درسکا فوق لجنه نزاهه که حتی کل دا که اول لجنه نزاهش بشکل او وزن زا بلاستی هستی استا اوکا استا پیو مایا
0: زيدي
1: لا خطوي دهاتو سدكا طبعا حلمتي دجي كدني او بربسانا قفلاوان تدك خلقة شيزوتي ده يعني استا او حلمتي لا تدستي بيكد لا دجي كدني زيقلي وزيلي النفتي بيشو لسلدمي سوداني لو دستي بيكد او جيلاو لو شتي لي اشكلابو هم يعلمه أو اعترافات تأسست لسوان كذا. تاد كدرين لو أنا تأسست كذا والله. أدي أقول أو سأسست كذا هل يجي يعني بمايا حملة كزوج ولا دبي وخلقة شيء زوزولي لا أستي بالبساتي قولة العراق ده زي ذكره ودز بسال أمواله منقوله غير منقوله. يكل خالك كان يدهاتي زيدي. أجل أو حملة انتخابية بل أو حملة دجك النا سيلقت ده ملفات جولة حلد ذاته نك حلد ذاته البركو ده تاني برين بيداتو نوا بيداتو نوا ليكولينا ولا لو ملفان ده كان كحكومة كديت إلا قلبستكان حكومة لقى كومبانيا كان قلبستي زور جولو جولو يعني هاريش زول لخود أقربها لهمان كاد جيش شبه وجمانشن لو هي أم بيمايا يكل إشامه مكان كلاداها كذا زيدي بكا أو إدواي هول ده يعني أو هاريش كاد زلايا سلنا أخوي العراق سلنا العراق بيانجر توش هاريش أوينا
0: أول دو تري دلنا هاريش خيالي يعني درو برا هو تدروي دروي ولات لدروي ولات شون ده تواني أو إيش
1: أفكار تبا
0: دعم نيو دولتي
1: تنسيق دولي هي هاو كاري كاري نيو دولتي هي لو جيراني او بارانا يوم او كاتي اقل بي تنسيق شي دولي كلا هاو كاري شي نيو دولتي هبو او بارانش لو عاني بقرانو برام لو عاني كاتي زياد
0: باش اللي قل او او هنقاوانا بتمايا بهابتن يعني او هنقاوا كاين دهاتو دوي اصلا قشتي ناتا بردست
1: بتأكيد بتأكيد
0: بربستي ناتا بيش بلا
1: بربستي زور زور قولي ديتا بيش يعني يكلا وانا طبعا فوز سياسي للعراق هجوم سياسي للعراق حزبية طائفية حليك يعني حزب كانش حزب كان يعني دصلاتي قولان هي حشمونية تماول الخوان هي خلط شخوان هي او ملفانش مربوط يان بحزب كان يان بكسا كان كسي قولين او حزب يان كومبانيا كي حزب كان يان مربوطة با بو شخصة بالبسان الناو حزب كان هل يتيان بالبساتي قولان هي لنا زمغ كاني حكومة دا كاستغلالي دزا كاني بيغي خوان كده اللي حكومة لو او قندالي دزي وزردية ككردي تانو بطالان بلدني داعات او طبعا
0: برد بوشي كان فيها
1: حمنا بربستي لو درست بيت سنكا لو عني قرز بي او لانا سياسانا اقنينا بدبار لو عني اهمادة بن خوين برلجن سنكا اشتكى بيدتي لا راده بدل بي. دو هي تاتسان تكا كا کاتی خوشی که او مؤسسات حکومیانه در اجراین و همی بجهلی محاسسات طائفی و سدازگا قضایی که
0: اتفاقیات
1: بله چکا قضا اگر مستقل نبی او زحمته حالی کار چکا قضا اگر ها کار نبو
0: یعنی اگر دادگی اثر بخون نبو یعنی کارساته کلوی دروزه بی
1: چون کار چی لیده او اگر قضا اثر بخون نبو لوانه یا زحمت بی او بلگانش مبی که گندالی تیده یا چاو پوشی تیده بکلیو پرد پوش بکلیو یعنی تأخیر ملفکانین کتایفی بکلیو او براستی دبتا عقلو دبتا چشلو او حرمتی خالش چی دی که براستی باسیش بیشی باسم کد خلق زماوری عراقی همو زود الخوش با وزای چون که او بر پرسانا که اگر مثلا 5000 10000 کسیش بن بلان 350 ملیون کسیش مظلومه او چند هزار کسا لوزعا چی خراب داده بن پیان نخوشا بلام او همو ملیون کسا عراقش هموی دلخوش هزار کسیش بن بلام 350 ملیون کسیش مظلومه او چند هزار کسا لوزعا چی خراب داده بن

0: پێشترش لە سەر تەوسیاتی بەڕێزیان ئێمە دانیشتنمان کردە لە کۆمەڵگەکان کە جیان ئێوە وەزی هەرێم ئێمە خۆمان ئێمە هیچ بەرژەوەندێکی مادی و بەرپرسایەتیمان لەو هەرێمەی نیە وەکو لە ناو حکومەت بەڵام بەرپرسایەتی مێژی و ئەخلاقی و ئاینی خۆمان پێمان دەڵێ ئەو وەزە خراپ تێکەچێ ئەگەر بە زووترین کات ئێوە پەرلەمان کارانەکەنەوە ئەگەر کاراناکەنەوە هەڵی وەشێننەوە بە پەر ئینتخاباتی شتێن کرێ لەوەی پەرلەمانێک هەڵبژێدرێ چکەست دەبینین انتخابات شو لە هەموو کە کۆتایی انتخابات دێت چاواشخارییەکان بەدەر دەکەون ئەوها دەڵێ ئەوها دەڵێ ئەو دەڵێ ئەوها ناکەون بەڵام کە انتخابات کتەوە و نەتایجاتە وجە سەفەکان دەست پێ دەکات هیچ حیساب لە شعارەکانیان ناکەن لێرەمە پێمان گوتی نە یان پەرلەمان کارراکەنەوە ئەو بۆشایی سیاسی مێرم یان ئەوە تا عادە انتخابات بکرێ کاکە یان ئەوە تا پەرلەمان کارراکەن و تەنازل لە یەکتری بکەن کاکە جان کو دەکەن چی زیاتر تەنازل بکە ئەو خەمخۆرترە لەسەر پۆستەک دوو پۆست و لەسەر لێی بەڕاستی هەرێمی کوردستان لە قەیرانێکی یان بڵێن هەم قەیرانێکی سیاسی هەم مادی هەم بۆشاییەکی یاسایی گەورەدایە کە پێویستە بە زووترین کات خەمخۆرانەتر یان تۆزەک بەزەیان بەو خەڵکە فەقیرەدا بێتەوە هەر بەزەیان بە جێفانی بەرپرسانی خۆیان دێت و لێرەوەش هیوادارم کە ئەگەر ئەو هەڵمەتە ئەرا هەرێمی کوردستان ناگەدا هەرێمی کوردستان هەرێمی کوردستانیش بابەویشدانانەوە دڵی ئەو خەڵکی خۆی خۆشکە ئەو خەڵکە هەموو دەیەوێت دزوو گەندەڵ بگیرن ئەو دەچێچێنە من نازانم چەندە
1: بینەوە سەر بابەتەکەی خۆمان لە کارەکانی ئەو دوای عەلی زەیدی زەیدی ئەم کارانەکە ئەماڵەتی دەست پێ کردووە ئایا تەسفی حیساباتێک نییە کە لە کۆندا هەیبوو بێت
0: پێم وانە نەخێ پێم وایە لەوانەیە هەندێکشی هەر بە پێچەوانەوە چکە مانەوەی نەمانوێت عەلی زەیدی لە ئیتالی تەنسیقی بووە هەلبژێدرایی وانە ئەوان اختیاریان کردیە کەواتە دەبێ مراعاتی ئامراعاتی بلێن بەڵام پێم وایە فشارەکە زەختەکە لە سەرەوەی وانە پازدەی مانجی دادی پازدەی هەم زەیدی هێبستە ئەمریکا لەگە ترامپ دابنیشی بەڵام ترامپ مەشروطی کردیە ئەلزی دانایە پێش ئەوەی بێیە ئێرە دەبین مەلەفی ئەو گەندەڵە مەجموعەک ناوی دایتی دەبین لە ناوچە زیندابن پێش ئەو هەڵمەتە ئەمەڵای ئەو زانیار لەمان هەبوو ئێمە بزوتنەوەی زدانی کە دیداری ترامپ لەگەر زەیدی مەشروطە بەوەی کە دەبێ مجموعە خەڵکی بگرێ بەڵام ئێمە تتوقعمان دەکرد لەو مەشروطی خەڵکی گەورەترەکان
1: هێشتا
0: گەورەتر بجیرابان بەڵام پێم وایە ئەو هەڵمەتە بەردەوام بی لەوانەیە ئەوان چونکە ئەو هەڵمەتە هەرچی نەکردی زەیدی بۆچی بلەی دائیمەن ئینسان دەیەوێشتە چی بکە قسەچ فڕێ دەدا داخۆ تا چەند کڕیاری فرۆشتیاری هەیە ئەو هەڵمەتە چ کردی داخوا ڕێی و ڕدود فعلی و کاردانەوەی جیهەتەکان و بەرپرسەکانی دی چییە ئەنگەر زانی لۆی دەڕوان پێم وایە
1: مامۆستا دەست خۆش بێت پرسیارێکی دیکە دەمانەوێت بپرسین دەوترێکە زەیدی دەیەوێت چاکەسازی و پاکسازی بکات لە هەموو عێراق و بە هەرێمیشەوە وا دەیەوێت چاکسازی بکات لە بواری سوتەمەنی و وزەوە ئایا نمونە بەنزین و گاز و گازوایل و نەوتی سپی و کە نرخیان لە هەرێم زۆر بەرزە وەکو خواروی لێبێت وەکو هەموو عێراق وەکو یەک بێت یەک نرخەکان یەک بێت پێت وایە ئەگەر هەرێم بەخۆی دا نەچێتەوە لەم قۆناغە مەترسیدارە مەترسی لەسرە ئایا نابێ بەخۆی دا بچێت و پێتوانی هەرێم ئەگەر خەمێکی لێ نەخوا خەڵەیەکی گەورە دەکات
0: پێم وایە زەیدی یەک لە هەنگاوەکانی کە ئەمە زۆر زار لە حکوومەتی سوودانی مەگەر هەردەمانگوت پێویستە حکوومەتی سوودانی ئاوا تەعامل لەگەر هەرێم بکات لەسەر مەسالای موچەی خەڵکە نابێ بکرێتە خەڵی سیاسی ئاخرشتیش ئەگەر کێشەیان لە سەد 120 ملیارەکە پێویست ناکە تاخیرکەن لە تاخیرکەن ئەوەی ببڕێ مقاسەسەی پێدەڵێن حیساباتەوە چەندە ئەو داهاتی هەرێم دەیداتە بەغدایەکە چوار دەکدا ئەگەر گەیش گەیش نەگەیش بیبڕی لەسەرەبێ لێرانە خۆی تەکملیکەن ئێستا ئەو هەنگاوی نایە
1: زۆر باش
0: پێم وایە شتەکی باشە لە بەرژەوەندی مۆچەخۆرانە او هنگاوانه ایش
1: لروی نرخی سوتمانی کن ایچی
0: همین دلیم به داخل یعنی هلمی کردستان
1: خوی خواهی
0: دارانی هلمی کردستان که دتوانن و نبتی خواهیشان زوله به مصفایی کن لبه دست خویانا
1: دتوانن
0: دتوانن خویان ساله که هرسان کنی دلی خلچ خویان خوش کن زور نخوش لو هلمی کردستان و دسالاتی سیاسی هلمی حزب دسالات دارکان و زورشان لسر دکری اگر بزخت بغدا بزخت یعن خوی نفت بنه لیه لغاز بنزیم که 950,000
1: دینار بله
0: 950 دینار یعن پینسد یعن هرزانی که اوانش وچی برای بس سیل کردن و زرالیان رو بین او براستی پیام چی سیاسی زور گوله اگر او بمتا عملی کارگیری زور لسر
1: نه راسته و خود من لئه وخم خورتری خوچاره می کردستانه
0: شتك درس دكا خلق
1: انت ما خلق بخراج
0: انت ما خلق لا انت ماي نتويه و يعني بلين انت ماي نتويه كسفر والسفر تلدبي كيما انت ما ما نهب وقت او خلقهم انت ماي هب لوها نتوكي خوي انت ماي نمايا اخوانا خواستا اخوانا خواستا ببتا شير سفر يعني محاربي او انت ماي اجبك سبيد سبيد صلاتاني بغتا او شتاني عندو خلط شهرين كنت خلط شهرين هم سهره يا كسني لما عنده طبعا بلهم عائلة يدو سهره نبي يعني بمعدلي بمعدلي اقل هوليل مليون كسبي دو مليون سهره ليا نعم يعني بلهم مليون
1: خيزان
0: بي بلهم مليون كسبي مليون سهره هي لواني هاي النيبي هاي الدويها بي يعني الميم او خلقا
1: كيفيستي بسو تماني
0: كيفيستي بسو تماني او خلقا لدزياتي اوي هرم
1: كهربائي لسر قدان كاس
0: بغدا بيها أثان كبراستي سبي بغدا بهوي أو خزمت قزارية أقل زانيتي باشا خرافة منازل برام بهوي أوي كدلي خلقه كيلو خرادة تشي لو أنا سبي خوانا خواستا أو خلقش بكار بني نجي أو هرم إخوانا هرسنة بي سبي الفلان دو مقبك ليه جاري دمنادا بوسه أمان
1: إخوانيا يعني هم سهر أوانية يعني بون من هر وزنية سو تمانينية دوتري لقومريكا كان دوتري لك نرخي كهرباء دوتري لنرخي خويندن يعني زهر بواري قرتوتو يعني دامزراندن حتى كدامزراندن نماوا ديوي أو استا كتاب الرير كدر چوهر چي خيزاني كد هيتش كسي چي تيدا دانا مزراوا دبي كسي چان لبو داب مزراندري يعني او بريارو هنگاواني زيدي كباسي دكا و كقراري بريار لدر دكا زورشتي مهم من خالي دلي بيخوصا
0: بعنا يخ خالي لبيناكين دبا بدايات اماجم بيكتبا علي زيدي چويا
1: بله
0: علي زيدي خوشي خاوان بانقكا
1: بله
0: كبانق
1: كسي چي بازر يعني
0: بله كقائمة كي للشتي رجدا بوا لسبيكر نوي بارا يعني او بلان استهاتيا لواني فرصتا چي لبيش بيبيري او شتاني خوي
1: بعد
0: پولیان برای این 20 سال که واشتهشی جوانتر پیشکش که آواز زیاد است خوشه.
1: زیاد است خوشه.
0: و آمریکا برای که کتای استاتوت شد که دیگر زیاد آمچه شم نبلام هندک دوستی های دمایی به من ناکر دبی تو لام بکی.
1: جوان.
0: اویش داشتی که دنیم از محبت بس پس که گندالن چند ساله گندالن بس است باون عویا دژیل دکن لسومعی عنده دلی دز بسال ملک مالی عنده دژیل براستی او هنگا و چی زور گرنگا زگایی دست خوشیا لیم پیو مایا دبی آگداری او بین حکومتی هلیم یعنی براستی داننشی هنگاوی یکمی کاراکنو یا پرلمانی بی تشکیل حکومتی از او او حکومتی ایستاش که موجوده کار بکلو اوی او خزمت گزاری یعنی که سرورن لو خلقی بزوتین که انزام بیده کارتی خوی مليتشي سعودي محمد بن سلمان ك عبد الله ملك عبد الله السلام محمد بن سلمان هم تاجر كان يكوك الدواء كوك الدواء أو تاجر أنا ويان زاني كوك نوع شيء ده تبعه ده قلت كاكا كاس ناس تدري وزع ما بيس ما بقال تا استانبول استفادة عنده
1: والله
0: ديك استغلات بيس تبعه على إدي حلو بازل كان تاجر يقول أنا حرهم يبارة شيء زول لي وقت يعني خزيني ولاتي زول في دولة يعني إيش ذاك أقل تحسابك لو هلين يكون استانه بين هزار كسبينا كهيت كان لا 6 مليون كم تنيا بين هزار كس
1: بين هزار مليونير
0: بين هزار بينا بين هزار كس ها هر هزاری هر یکی یک میلیون دلاری لیوگا
1: کارکتر حاسیبی
0: من یه نه تو 5000 کس یکی میلیون یک دلاری بینه که 5000 میلیارد دکه 5 میلیارد دلار 5 میلیارد دلار چی پی نکره چی پی نکره به هر دلار برا خریدی 5000 خریدی پی دعیم که او جاب يعني او حكومتش دهات يا الحمد لله حكومتك الاخوي بزياد في وبركاتي بخير من دلم باب حكومتي خو ما خوش دوي يعني خو ما خوش دوي ده معنوي سركوتوبي ده معنوي حكومتي ما خدمتي ما بكنك ليك لبغداد بلان بهوي او فراغي كدرس با بهوي او صراع سياسي لهاد الحزب ده صلات هيتيان
1: كندا بوهابي
0: كلا سالتا وشرابي انا تا استوب بكاسش كوتا عيناي فراستی بد آخوا فراغی خللی سر جوره دل زدیم و کو خم خورانه و دل سوز عناو پیامده دین حکومت پیش اوی خلق به دلو درونو هست و عاطفیو او خلقی لخوراتشی به هرم به پی دعو کاری کنیم بیو او پی دعویشتنه لیان جب جب کا لع او خلقا حکومتی خوی خوش بیه هرمی خوی خوش بیه اما دبیلس حتی پیدا کرده لو برگری کنی پارس گاری کنی لو حرم آمریکا.
1: دست خوش به. انشالله هر وادا کنم وجود دکنم جان ل آموزش گاری کنده دبی. ما مستد
0: ما علی رسول الله البلاء.
1: دم ایوب پرسن باشه. او دوستی گندر کارانه که زیادی دستی پیکر دو. بعضی چند دویستین لهرم دست جد دکره. بول لهرم دست جد دکره.
0: او جا بعضی چند دست جد دکره. هریم به هوی.
1: ماله.
0: بنای استثمار و. او همو زاویه لحرم کجایه و لبرزواندی چند کسی نکل اگر لبرزواندی حکومت بید دست خوش شده بلام لبروی فلان کس پیویسیان پیه عرده چی گوره انده دلیت و شقه و بینایه ویلی گوره دلیت دلیت خلق لناوراست و جنوب عراق اوانی او پارانه همو دادزن لوانی پینگتا دلی دی الیرا یک اولای دا امجام لبدرن ببلوگ دکرن او بلوگ ایمن اوان ما دوام يعني لبغداد برام ليرا او فعليا يعني هم ليرا مع
1: خالد شو رايك هي كدني لا تعريبه
0: تواب وتعالي
1: تعريب ما جاب زي كذا ما خو
0: ما ناش ما نبي اللي بدي ايش تعقل هريم نيوبه بتاع بس اتو اصلك اي خوت لدس مدا اتو اصلك اي خوت لدس مدا اصلك اي خوت تبي بحر شديد
1: شون يعني أصلك الخوي؟
0: أصلك كل ده أصلك الخوي ما كان دامشتي أو هرمية كخاوني أو هرمية مستك على الدنيا.
1: راست. وعمر اللي هندران كروا.
0: بيزق اللي هندران.
1: دانا مزرعة.
0: كهمنش. جني خزاني في.
1: تكوين ناكرة.
0: تكوين ناكرة. خزاني هي حلدة وشيت ولا بلد صخرة.
1: أنا بيكاري.
0: أتو كابلاج دي إلا بعوق عندك تش أقول بل أو على بعنا نبي هالبازار نادري.
1: راست. اگر چون دلیل اگر پریسینی ترچی ایرانی نمینه لبازار ایش من نیا
0: اگر بله اگر حکومت خواهند داریتی او ملتی بکا پیداویستی روزانو یعنی وبکا سقفی او خلق سقفی داوکاری او خلقی چیا دلی واللهی خانیقم ها بی تیدا بجیم اگر بکریش بی بلان بتوانم کریکی بدا سبینان تا ایوار ایشا کبی که هات موا ترداری کس نبم نانه چی بسیتی فقیرانه بدم معلوم دالی خون كسل درقام ندا لسقرد ولسكري خاني
1: رشان لي
0: ببتانم ابو داو قال لي قال كسناي بتم وزير
1: كشتي زور اساي زور
0: يعني بيداويستي زور سرجي او خلقي او خلقنيتي
1: بس
0: بلاص يعني من لو درم اقر اما با بير داو قال لي خدمتي او خلقي خو ما ممكن اخوي التعليم بشكل تاثيرنا
1: بس
0: طلب اتو دوهن انت تعليمك بوا بلام اصلكت لدزدا كتلة دزدا أو مسيطر دبي.
1: يعني أو خلقك الهرم دز جدا كله لبر أويك تسويق كي زور الهرم هي وبازل يعني.
0: دلهم سياق لنا لو أويهاتنا لو إصلاحات خويا خاني زور زبل أحيان كلا ليرا. لو خو لو كورون برا.
1: دلهم راجلة.
0: خاني شيء زور يان كلا بارا شيء زور لين هاتين ده بين شو مزمعان ليرا سعوت لكان دين ليرا دبنا سال لو هواي شيء فينك وخوش وتوش خوش وآمن. دار جسنا بغداد قسما بيدل اوش يعني بس هو كاركي ودين عليه لوانه هموشان حسانیان هبی لبغدای هر کاتک میلیشیا کشتر بسته سسریان نتوانه بلام علی را لوانه پرش یعنی استانپیو ما اگر بدادات سن که هر سن هبی ملکشی زوریان لحرمی کردستان کرد اوان پیوست همو دستی بسته دام بشیره اوان چکا هموی ملک شو بلته لوه دبه حکومتی هرم درس لو هلمتی حکومتی زیدی پیش اوی حکومتی زیدی باسی هرم که خویان به لجانی گورو بالا درز بکن چاو پوشش لکس نکن بینا یک یک بانجو خلقی کن من این لکه هادا او من این لکه هادا یا نیتا گوره اخی خلق لگرم نو توبوا پیکو بینا والا دبینید ماو که دا چی سیاره سوال عجیب دادارن و اون دخانی
1: کشکشانی فلکستا
0: با یعنی که که خیل دونه هیچی نبو ادی باش او خلقه اخر بمعاشت معاشت با مليون اكبي با مليون با دو مليون بي كاك با اندام برلمان بي شش مليون بي سار سالان اندام برلمانا دك مساري حفتا و دو مليون سار زاران حفتا و دو دكا دو سار سيسات مليون سيسات مليون دكا بيز دفتر ايتي كو هبا يعني هيس نخوا اقا هيس نخوا اندام برلمان
1: هيس نكات دي وخانا
0: بيز دفتر اقا هيس طبعا هيس هاو كاري فقيرة چي نكد اگر میوانه چینه اگر دینارش له مارس خزنه کا د کبز دفتر بل به بز دفتر
1: اخر لګره واش مخصصات یعنی و اوشت نه
0: دي کوم نه تمام با بيست دي شوابي عندي اوهم صدان دفتر وای ای او نبی
1: زور راست
0: بش دال بن
1: نه ګندلی
0: لو ګلی بستا
1: نه نه
0: نه نه ګلی بستا بلاستی خو نه داد پر ولانی کدی کن لګر زیاتو پاره چی زول ببه بهو بس بل يعني توقع كيدا كان يارمتي درن لا توقع كل دكاي او على زبل حي ولا
1: زور راست وكو داز جاي نزه اخوي كديتي لو توقيعك بمليونان دولار يورجي
0: ضروره حكومه جنيشي براغي بيبني اول زي خطه خوش الحمد لله يعني اول زي خوش تائسته اسلام يكان
1: سباز
0: كسمان نديتي خلطش باسيان كبر فلان صاحب او بالله صاحب سارشد دفتريا
1: لو غندليل
0: سي الحمد لله يستاهل موقف زنا الاسلامي مكتب سياسي مان كريتيا عشان ازي في ودك نو صاحب
1: اما انا ساركيت يكشونات
0: وانا شايف يعني بات اسمع يعني خبي انت جناب تاع قدالي يعني كش اوز عانا بينا كاوش انا زين وك صاحب صدان دفتر بين بلام او سمع مان بي بيز قالوش من يبرم رب العالمين كاسمان نازاني كي خواهی گوره آمانه تمام لیورده به تو دستی نبین او عرده یو روبروی بسیار کانی نکی رو منکر آدین و تحساب من لسدکا لسدین نر بنی نر من این لکه
1: بست ایم اگر دینکش انسانیتکش انتیمان اجتماعیتکش همو اوانه بربستن کوا اخوان اخواست هنگاونن این باشتی آوان
0: خیانت کردن لگر ملتی خومان پیش اوی با خیانت بزانیم با گناح و تاوانش گوره دینی
1: دزان امام الله
0: خيانة كدن لو كيانو هلميك هيا بيش اوي بخيانة بزانين بلانبل بملة قلي خومان بوجداني خومان بلانبل رب العالمين بتاواني شكولة دزاني دويا اما ريقلي زولة لو اوي بانش معكبر بست من بخومان بدينة كمان برزوكا ناتوانين اوشتان بك واول تقعشان ازي ونقطي بيزي خومان
1: سباز بخواي قول يعني اوش هم برزانوي وولان دانوي او خلقي كدلن بونمونا او خلقی بردم بردوام لسر میزی د صلات دارکان خریکی امضا کردین اشتکانن دوایش خویان به صفقات یان دزگای گورا گورا اوان بر روی دبن دوایش نو ناتورا بو بزوتنو اسلامی یان خلقانی گو کو بزوتنو اسلامی دروز دکن سپاس بو خوای گورا ک بزوتنو اسلامی میجو چی پاک نه ویتو تا استاکش الحمدلله لم گندل یو گندل کارانش الحمدلله بریه
0: الحمدلله
1: پیامی خوشی اشکرا گندو هم همیشه هم صدام می کوتا پیامد اگر شته کدما و بو اموجگاریک بو خو من بو حریمی کردستان بو کیانی خو ما چی
0: پیش بو حریمی کردستان و هر بعام تکرای خلق
1: هر بکورتی که تکش مزو کم
0: تکرای خلق هر سن پاره حرام و بناد شرعی پیدا کی اهل رجب دی او مسیر تا لدنیای اگر نه اول قیامت دو هم یوادارم تأکید دکم و که بر پسانی حریمی کردستان بر پسانت تعامل بکن پیش اوی خو اگر نشتوانن بیکن اگر بس پیامک بنیرم بلین ایما ملفی گندلی لحلیم کلستانی و تحقیقی لسل دکینو حلیم بلا قبول ناکم هر او آبرد شونه لما لوی پیوسته حکومت هلیمی کردستان لبل سن بل جواندیا کاری رئیسی تی دبی او محاسبه گندر کارام که اود کسبی طلی خلق دکا دوهم جیرانوی پاره چی زوری دزرا و بطالان بدرا و که لوانه خزینه هلیمی کردستان لحیس کاتی نیلو کاتی زور پیوسته
1: بیبو جنتا
0: پیوسته براستی پیوسته هنگاوی جدی باوی هم هنگاوی نظری هم هنگاوی عملیش
1: دستان خوش به ما میستر زور سپاسنده که با آمده بون آمده بون تل برنامه کمان
0: سپاس لون با سپاس لون جمعوالی بی سران و بی نرانی سوشال میدیا و سپاس لون که بخارش که لو دیوی ستودیو لپش
1: برده کنترول دست خوش به
0: کنترول من دو بزر سپاس لون ده
1: خوشویستان و عزیزان بم اندازه هاتی نا کوتای القی امجاری برنامه صدای جماور ما تاکو القی چی دیکا برنامه چی دیکا همو لاکس پرده خوای پروردگار بم کس پرده زاینا که و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

0: دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسی و صدا و سکوی خواویستانی رابونا
1: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والا خوش ویستان و عزیزان کردوکانی دل پیویست همو کسیک او بزانید که لبابتی رابردو عباسی رازی بونم کرد بخوای پروردگار بلام امرو باسی رازی بون اکم بقضا و قدری خوای پروردگار که اوی شربشی که دان براوه لو رازی بونی که ایمه مسلمان لجیانی دنیا خوش گزرانه کد خوش ویستان پیغمبر صلی الله علیه و سلم لفرموده که صحیحه افرمه اللهم اینی عبدک ابن عبدك ابن امتك ماض في حكمك عدل في قضاؤك افرمي اي خواي پروردگار من كرين وي بندكيتوم و من بنديتوم و كرين وي بندكيتوم و يا ساكاني تو لسر من چسباوا يعني بوا شتيكنيه بيجريتوا عدل في قضاؤك وقضاء قدر كاني توب ومن عدالته أما الزور مهمة لم فرمو دخن جلانا كوتايكي دل خوشيك بو أهل إيمان كبيغمر صلى الله عليه وسلم اعترافي تواوتيك أفرمي ماض في حكمك عدل في قضاءك زور قرنجة إنساني مسلمان لكاتي هركي شيكا كروب الروي بووا رازي بيت بويك خواي پرولگار بوي ناردوا وبعدل شبزاني يعني بوي بزانية كشايسته خواي پرودگار اوشته بو ناردو نحقي برانبر نكراو چكم بو تو عبدي خواي و بو تاقي کردنو پلت في برزه بيتو و برازيبون خواي پرودگار سرفرازي دنیا و دارو جدكا بو زور گرنگا اما رازيبين بو قضا و قدراني كبسر مانا دي بلين عدالتي خواي پرودگار جيبا جيبو كمن توشي ام مصيبت بو ما نوكو بلين فلان کسي بو تياني و بو چي من وعن لده و بو فلان کس وعن لنا نابد ببچوکترین شواز ناراضی بی برانبر او عدالتی خواهی پروردگار که هرش تیکت بسرا اهینی اوش بریتی اللہ کمالی راضی بون بخواهی پروردگار سبحانه و تعالی و بویا پیغمبر صلی الله علیه و سلم افرمیه ان الله اذا احب قوما سیکا یعنی پیغمبر صلی الله علیه و سلم دیاری ککاتا دیاری منو تو أفرمي إذا أحب الله قوما إن الله إذا أحب قوما خواي پروردگار كاتك قوميك هوزيك تناند إنساني كي خوش بيه لشويني كتر أفرمي عبدا نقبنده كي خوش بيه ابتلاهم تاقيا نكاتو توشي ابتلاو تاقي كبنو يا نكاتو فمن رضي فله الرضا هر كسيك رازبو رازبوني الله بدس إهيني الله أكبر كي لو كسا قولت ريا كرازبوني الله بو خوي مسوغركا ومن سخط فله السخط وهركسيكش نارازي به هركسيكش توشي توري رقو كينو ناشكري به او قر اكاد اصر خويا خشمو رقو توري خواي پرولگاري بو خوي حلال كردو فبويا زور گرنگ ايمي مسلمان اگامان لو خالا بيت اگامان لو بي خواي گورا قومي كي خوش بيو كسي كي خوش بيو تحقيق كاتو تحقيق كرنوش يجيك لو در انجام قوراني كإنساني مسلمان لدواي تاقي كردنو بوي در اكوه خواهي فروردگار كاتيك تاقي كردنو بومان آسانك وشاعر رحمتي خواهي لبيل شونيك أفرمي علمتني الحياة أن أتلقى كل ألوانها رضا وقبولا ورأيت الرضا يخفف أثقالي ويلقي على المآسي سدولا والذي ألهم الرضا لا تراه أبدا الدهر حاسدا أو عزولا أفرمي علمتني الحياة أن أتلقى كل ألوانها رضا وقبولا علي جيان فيري كردم همو لو نكانوا شواز كانوا هلقشانوا داكشاني جياني روجانم لدنيا برازيبونو ملكتي ووربقرم أن أتلقى كل ألوانها رضا وقبولا ورأيت الرضا يخفف أثقالي وخوشم أي بينم كاتيك بشتي رازيم ملي بوكت أكم كأويش لو قزا وقدراني خواي فروردگار خوي أبيني توا يخفف أثقالي باري قرانم سوكك والله مردني كريك كتمني بصالك قولت كردو ومردني هروا آسانية كاتك جگر قوشكت وفات أكاو بوكا كتجي أميني ودوم ناري وردي هي آسانية الرضا يخفف أثقالي كاتك تور رازي ببشيخوا باري قرانت قرس بي ويلقي على المآسي سدولة يعني إنسان كاتك توشي مأسيته دامايوها جاريدي أو كاتب يويسا مداليا يزيرن كاتب لي أو كاتب يويسا إنسان كالناو خلطيا من خون بنيو ما كسيك كوريك مردو وكسيك مردو توشي مصيبتي قوراتو لناو خلقاويد إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون داوايا اللي بردن اللي يقام خوايا أقر بشتيك نارازي بو بيتم خوايا بو خود أمشتن بو تعويس كيتو يعني أصلا سيكا لعيني كاتك أو مصيبة قوريها بو خوز قام أخواز بأو لكاتيكا كلنا خوشتين مصيبتك انا بو شكو من ايش تعنا شو متى مقامي او بو شواز تعقيب كريمو او تعقيب راوتو بتشاوي خوي بينيتي الرضا يخفف اثقالي بارا قرسكم ابيني ضلي شكستيم ابيني تشاوي بفرميسكيم ابيني كاتيكا او اهوا خورا غرو ارام غربو بنا خوشيكاني او حزم اكل مداليا يزيريني او بكم ملي خوم كمن او كسب موكو او رازم بقزا وقدري خايف الوردقار والذي الهم الرضا وهركسك الهامي رازبوني خايف الوردقاري بوبي يعني اجتو الهامي رزامندي ودزبخي كرازيبي بوشتاني كبسرتادي لا تراه ابدا الدهر حاسدا او عزولا هركسك رازيبي بقزا وقدر هركسك رازيبي ببشي خوا هيج كاتي نايبيني كسك حسود من لجوريبكا وتمع لشتي خلقك الله من اخوا دايتي في مين خوما ديار من اونم قابله بو اخو اوي داو بيم هول بوشتيك نادا كخونو خياله لواقع اجي لخيالات ناجي دزبو حرام نابا لحلاله اجي بو يسور جرينجا يمي مسلمان بزانين هر كسيك والذي الهم الرضا لا تراه ابدا الدهر حاسدا او عزولا دعواك ابن خايف الرجال لم كسان ما مجري كاتيك في غمر صلى الله عليه وسلم بس يك عفرمي قوم يك تعقي كاتو خوش يعني ابي براستي اگر انسان رازي بي بواني كه خايف الرجال بس يعني مداله زيرين كاتملي و خايف الرجال للقران افرمي تعز من تشاء توبلي اي محمد صلى الله عليه وسلم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء اي محمد صلى الله عليه وسلم توب فرمو خايا تو صاحب ملك ثروه سامان دنيا هميتوي تؤتي الملك من تشاء او مال او بتو ملك ثروه سامان ود صلاه اشتي اديتي وتنزع الملك ممن تشاء هو اسي شد بكسه لو بريد صلاه اخزيني وزليل يا كيلنا وخلك خلق بتشاوي خوي اي بينيت وتعز من تشاء وبيستي شديك يا بعزت اكي دعواكم لخايف الرجال بايمان وعقيده واسلام بعزت ما بك شكم همو عزتاني ككاتيه بريتيه لو شتاني كدنيا خلشي خوي بي اهل اواسي اما اوشتاني كبو ماويه بريتيه لعزتي تقوى عبادت بويا في غمر صلى الله عليه وسلم افرمي هركس يك ايوي بعزت به وعزه استغناؤه عن الناس انسان يك بعزت ابيك كممنون خلق نبي وملبو خلشي كتنكا أيش بتشي أما بدس أخاب بتوحيد وإسلام بدين وعقيدة وإيمان وتذل من تشاء وهركسك إشتوى بيست فرورد قارا زليلي أكي بويا يك هنديك لمفسرين أفرمون تعز بالقناعة والرضا وتذل بالحرص والطمع جوان جوا بقرا علماء أفرمون إنسان بتشي بعزت أبي بقناعة الرازبون ببشي خوا وبتشي زليل أبي براك راك وتماح وحرصي زور لسر دنيا بياوي رزيل بياوي كراك راك كاشو روجي داوة دميك بو مالي دنيا بياوي كي زليلة كسنانيك لماري ناخوا خوشيك لجياني نابيني بلام او كسيك وها بقناعته كرازية ببشي خوا هيتي بقناعته وإخوا لي أبخشي أزاني أم دنيا كوتاية كي هي خواي قورة بعزتي كردوا خواي قورة كردوية بيشنجي خلق لفقيريشا هي فقيريشا بيشنجي خلق لقورية هيا طولمنا بيشنجي خلق لدولمنية بيشنجي خلق لإيشي تشاكا وهش حرص وتماحي هي خواي فرورقار زليل يكاو إذا تدس نفسي خوي ونفسيش قورترين سرمشقك بوي إنساني في زليلو بتشوك ببيته لنا وخلقيا فبوي خوش إنسان عمري كري عبد العزيز رحمتي خواي لبي خليفة صالح بني أمياء فرميد من أكثر ذكر الموت الرضية من الدنيا باليسير هر كسيك زور يادي مردن بكا لدنيا زور بكمج رازي أبيت بس هر كسي مردن لبيركا قد شاوي تيرنابي زور قرنجا أم خالة ورد بكينو لجياني خوما هر کسی لهر شوینیک لهر موقعیک لهر ولاتیک لهر شارک لهر گوندیک زور بیر لمردن بکاته و بجدی او کسا بکمترین شد رازی اوی لدنیا بلام اگر بیری لمردن نکرده و لهر پلو پوسته که بی حزکا برانبری بقزینه و خوی بشه تجی لهر خانوی که بی رازینه حزکا بشه تقلی خوشته لهر موقعی که بی هولی موقعی که گوره تره دعوش با چی؟ با ملشکاندنی خلق با لناودانی خلق با خواه برس کردنه و با هوایا با سر پشتی خلقی ها زور خطر خوشه ایستان بوی پیغمبر علیه الصلاة والسلام افرمه استکثرو ذکر حاتم اللذات زور یادی مردن کن براستی بشیک لرازی بون پیوسته با مردنو اگر مردند لبیر بیه رازی باوشتانی که خواهی پروردگار بسر تا ایهینی و روژانش لجیانی دنیا تا رو اداد پیغمبر صلی الله علیه و سلم افرمیه اسألوک اللهم الرضا بعد القضاء افرمیه خواهی دوالتو اکم رازیم بکی لدوائی اوی که قضاوت و قضاو قدر اقومیت یعنی انسانی مسلمان بچی لزمری رضا رازی بوکان حشر اکری او کسانی که رازین بخوای پرورگار کاتی که قضاوت دست بیه که کاتی که انسان قضاوت یک هبو مصیبت یک هبو شتی یک هبو بوی انسانی مسلمان بو در اکوی رازیه لدوائی در انجامی قضاوت انسان بمن لای خوای پرورگار گوره ابی فبوی امامی آلوسی افرمی کسی رازیه بقضا لکاتی بلاو مصیبت سکنائی هبی یعنی بیدنگی هل بجیرد نک هاوار هاوارو باو کرو شتی نارک بدمی عبید که وها خلچی بچاوی که بچوکو سیری بکن کسی که او پر معرفتی هی بر رازیبونی خواه که سکنائی هبی لکاتی بلاو مصیبتا خواهی گوره لو عبدانه من بجیرد لکاتی بلاو مصیبتا خواهی پرورگاریان لبیره و بوی خواهی پرورگاریش بردوام او کسانه بگوره ازانید که اوانی که کاتی کتوشی مصیبتیک ابن الین چی؟ الین اذا اصابتهم مصیبه قالو انا لله و انا الیه راجعون انسان لکاتی قضاوتا لکاتی مصیبتیکا کرویتی اکا لو کاتی اگرنگا بیری بکویتاو من بو رازیم بم ایشه لبر اوی خواهی پروردگار وعدی پیداوم لم دنیا درم اکا بو شوینی چی خوشتر و رازیبونیش بنامای رازیبون اویا بوابير بكيتو كتو كسيكي صدقاء كي خواهي فرقات بيتا فرمي وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ببخشة لبرويتو مستخلفي خواهي خوتنية تحدى أكم أو كسيك دولة منا أو كسيك مال وصروت ساماني هيچي هي خوتنية تو مستخلفي لسري أمشو أمري بياني مالكت بو من علاكانت إتر عمرتنا كر زكاتتنا دا حرامت خوارد خوري خلقت بري لدفتري قرزكت بسطان دفترت ینا لناو دفترکتا ندنوسی بیانی کچو کرکت هاشای اکا تو مستخلفی لسری بویا کسی که خوی با جینشین زانی لسرشتیک زور ایشی که چای که تی اکا و او کسشی که وها خوی با صاحب ما زانی پاری لیه دایو فکا انما نار و او کسر رازی نیه با قضا و قدرانی که خواه بسری یعنی بویا خواه پرورگارش وصفی او کسانا که فرمی اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله وانه انا اليه راجعون يعني من كخوم وعده بمنم برام كما دام كركم مردو بيش خوم قراوته ولا اخوه من وعده باوكم بمري برام كخوم نمردو مو باوكم بمري ابي رازي من بباشي اخوه انا لله وانا اليه راجعون يما هي خوين وبلا اخوي فرودغار قرينو دعواكم لخوي فرودغار هم لا يكمن عاقبه خير بك وبرج الرزابون بقزا وقدر بدينكي بو بيشاتاني كالداهاتوا رو أدال جيان مانا رازيبين و دسي عبدايتي و بندايتي برس كينوا بلين خواي پروردگار رازي مان كي بخود و رازي مان كي بدينكت و لمان رازيبي و هر کسيك لأيما چشيه كي هيا داواي دعاي خيري لمان كردو أبارينو لخواي پروردگار إشاكان مان آسان بكا و مرازي همو مسلمانك لسر خير حاصل بكا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين آمين قشتنا أنواع العلم ويا أنواع إدراك ما ورد ما أنواع إدراك علم ما هي ظن ما هي شك ما هي وهم ما هي بيرتا دي أمانة ما قشتي باسكر قيمان أنواع علم طبعا علم يعني يقين في أبخشية هو الذي يؤدي بك إلى اليقين التام الذي لا يخالطه شك ولا يمازجه ريب أما في أوتري يقين وفي أوتري علم باشا أم علم دو نوعا علمي نظري مانه وعلمي ضروري مانه علمي نظري وهذا كتابك بين علمي نظري أو تاني يحتاج إلى نظر واستدلال أبي بيري لبكيتو مقدمات بيني نهاية لبيني فكر بكيتو تابقيت أما علمي كي نظري في هذا علمي ضروري بيسيب نظر استدلالية بويا حتى إمامي أخضري لسلمي مرونقة ككتابي كما تقرأ والنظري محتاج للتأمل وعكسه هو ضروري الجلي النظري العلم النظري هو الذي يحتاج إلى تفكر وتأمل أما العلم الضروري فلا يحتاج لا إلى نظر ولا إلى تفكر ولا إلى أي شيء
1: ما
0: آه نظري بل بل الضروري معنى ومكتسب إيش معنى غير هذا؟ الضروري ما لا يقع عن نظري واستدلال كالعلم الواقعي بإحدى الحواس الخمس. علم يكبون من تو إبيني سيبينه صوبيه صوبه. أنت صوبيه ترى ما تشوفه ما طبعاً. مش بيت كم مقدمة ودليل بير مفكر اليوم كم وشيو. وهي سمع والبصر واللمس والشم والذوق فإنه بمجرد الإحساس بما يحصل العلم بها يحصل العلم من غير توقف على نظر. واستدلال علمي نظري هو بزان ضروري كدارس استدلال ما ضروري كيا أما تعرف ما لا يقع عن نظر واستدلال مثال ما بودين يطاب مثال ترش ما كالعلم بأن كالعلم عفوا كالعلم كيا كالعلم بأن النار تحرق أو تحرق علم زان اسمانا بيبوي آقر السوتيني السوتينرا وأن الحجم الصغير لا يمكن أن ندخل فيه الحجم الكبير اشتيكي بتشوبتي واشتيكي جورتي يقوريك ناشد ناشتيكي بتشوكو وضابتي واضحة وقد استوي في هذا الإدراك الكبير والصغير أما كسي بتشوك قولها اللي حالي بيجواني وريكيش كشي دروس ناك علمي ضروري بحيث لو دعي الصغير لأن يدخل من الثقب الصغير في الباب لضحك وأبا لأنه يدرك أن هذا محال وأن الجسم الكبير لا يمكن أن يلج ولوج طبعا بمعنى دخولة باشا أن يلج في الثقب الصغير تيجي ما ملاحظة؟ طلع يقول من على جبيني جسمي جورة بينا جسمي جورة لأنه كوني بتشكو دريكا إدر ناجي من على جش غلطة دريكا الله ولا هو إدر ناجي ما علمي ضروري فيه ترى ما إيش فيه استعانت ما تقوى شرحي هنا عبي تمام أي علمي مكتسب شيء طبعا يا راكينا إنه علمي مكتسب علمي نظري شيء فيه ترى كوباس معك لما منطقة ضروري ومكتسب نظري شيء فيه ترى يعني مكتسب دونه علمي كي مكتسب كهل لنا وكي وشي كي دايا اكتسابك ليه وري أجرين كسبك ليه يعني جهودي تيا بارك الله فكري تيا دايا جهودي تيا دايا مندوبوني تيا دايا فهو العلم الناتج عن نظر واستدلال كالعلم بأن العالم حادث أما علمي جرك أما مقدمي أو أولاي جرك مقدمي دومي جرك إن جاء نتيجي جرك قياس من الشكل الأول بيني ألين كل متغير حادث وكل حادث متغير وكل متغير لو راك أو دليلانا يعني تو عالم مش متغيرة أو كاتبتها شيء إذا العالم حادث باشا ما مصان فإنه وإن كان علما فإنه يتوقف على النظر والدليل في يسيب نظر بدليل نظر يعني بيكر نوايا يعني إعمالي ذهن فكرة دليل إيش بلقى هنا نوايا وكالعلم بأن مجموع زوايا المثلث يساوي 180 درجة أما للاي إيه في سكا دليل بيني توا بلام للاي كسي خوي تخصص الرياضيات به بديهياتي لها توا إذا في سناك ما أصلا دليل بيني توا لسالي أو أنا أكون رونا بوي إذا شون سي كان كسي نحن نخين دبي فاعل مرفوعة هم في سكا نظروا بالكردوي كتاب زاني فاعل مرفوعة بس كتاب يكدو كتاب سي كتاب توا كتاب الخون دبي يكسر موكو بديهيات العلم يجي ضرورية بالنسبة تو يكسر زاي فاعل مرفوعة بالنسبة كسي كتير واحتمالية جواز به فإنه وإن كان علما إلا أنه متوقف على نظر والدليل النظر بس نظر والدليل إيش ما كل إيراقي وايا دو مصطلح لنا مياهات ديت أو مصطلحات إيش ما بورونا قاتوا سيك لا يسمى بس إيش ما كل بس أنواع إدراك ما كل بدل ما نبرو علم علمك إيش ضروري تدا ونظري تدا لنا ونظرك نظرك بيوسي بنظرة يعني علم مكتسب اجا بيوسي بنظره بيوسي بدليل اي نظر خوي تشي ودليل خوي تشي انت ولا علماء قال انا ايش تيك ابا برفتي كثير نظر تشي واما النظر فهو الفكر في حال المنظور فيه بير اكيت ولا حالتي اما شلون اما يا اما شلون دليل اجا اه ليؤدي الى المطلوب اي استدلال شيء استدلال من الف وسين وتاء لبدايه فعليك هذا ما ناي طلبه استدلال وثاني طلب الدليل تو موضوعك يعني ادعائي كين ما أرين كل ما سوى الله سبحانه وتعالى حادث من ضمنهم أعمال إنسانك خدي خويك تنا خواي فروردقار نبي وصفاتي خواي قورة حادثني شكا نحادثة خواي قورة نحوادثش قيامك فيه وفيه أليكيته أبدا أما بيز بدليلك بيز بنظرك والاستدلال فهو طلب الدليل ليؤدي إلى المطلوب فمؤدى النظر والاستدلال واحد نتيجة نظر لك الاستدلال عندك يك نتيجة نظرك أمام بابر مطلوب أو كوائم أمان يبي سلمين نتيجة استدلالك يشهر أمام بابر أو يبي سلمين بل نظر بفكر كردنوية الدليل بهنا نوي بلقيها كرغي زي ما لتشيها نتيجة نهاية نردك برو أيك أمان جاك أمان با بل أميان بير كردنو نظر أبي تريان استدلالك دليل هنا الدليل وأما الدليل فهو المرشد إلى المطلوب إرشادتك رين مايتك دست أقري برو ما بستك أدبا أو دليل في أو تريا عبيني دعنا بونو من أليكا كي كان هر إنسانك بايك يان دنجيك ليه ببيتوا أو دس نجاكي بطالة بيتو فيش بدليلك دليلك دس معنا بابرو حكما في لما يخاف من صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ يكسر دليلك معناه دليلك قد اسمع لك بروما بس أقول لأنه علامة عليه هم علامة نشانيك لسره مطلوبة الجهل ويقابل العلم الجهل شيشتك معناه مقابلي علم بها مباشرة جهل مقابلي علم ما مصطفى رزقان أي علم تمانشيها معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع طبعا أم تعريفة تعريفك دقيق نية باشا أم تعريفة تعريفك دقيق نية بو تعريفك دقيق نية لبرأ ويألي علم معرفة معلومة أي معلوم قوي لا علم اشتقاق كراوة علمش لا معلوم اشتقاق كراوة يعني فهم علمك متوقفة لسر معلومك أوسية معلومك لسر علمك أوسية بيوتري الدور يلزم منه الدور بتعريفة يعني نابي لنا وتعريفك يا كلميك تيدا بيه همان أو لتعريفك يا تبيه باشا لتعريفك يا وشتا معرفك بونو من إمام أنا فاعل مرف فاعل تعريف لين نابي بلد الفاعل هو أن يكون الفاعل هبيتشلو شكا أم فاعل توقفك لسر أو فاعلة أو فاعلش توقفك لسر أما نأبي وشكا أن يكون يقبل نأبي لما ديكش اشتقاق رابين اسم معلوم اسم مفعولة علمش مصدره مصدري علمه هر دكان لما لي عين لا ميم اشتقاق كراون كواتل العراقيه جائزني لبرو يلزم منه الدور اما تعريفك بالله ام كتابتش يا كتابك مبتدئ او زور اسانه لرا تجاوز اكين او كشانه او مصطلحات انا قرقنيه لبرو نا معنى زور علمي دقيق باشا علم معرفه المعلوم على ما هو به في الواقع تقول العراقيه سيك ما مصان نيجو فرزكان بينج نيجن الواقعي امره بينج نيجن تو علم بياك يبوي نيجا فرزكان بينج نيشن ام بيوتر علم واقعي امر شوايا توش او دركتي او علمتي كوال واقعي امر شو انا بوشو هذا اگر بيتو او الى ذهن تاع هي موافق بيبو او الى واقع هي اگر موافق نبيبو او الى واقع هي بينا وتر علم ملحد يكون من انكار وجود خوي جورا كان واقعي امر خواهي قوره بوني هيا بوني خواهي قوره مخالف اعتقاده أو علمك للاي معلومك للاي أو إنسان ملحدة هيا بيناوتر علمه كواتا من شرط المعلوم أن يكون موافقا لما هو في الواقع موافق واقع كبك يك زائد يك يساوي دون في اعتقاده أو علمك للاي معلومك للاي أو إنسان ملحدة هيا بيناوتر علمه كواتا من شرط المعلوم أن يكون موافقا لما هو في الواقع.

0: زائد يساوي شعر هم يعني أو شعر من أمو شعر ناكا أمو تيكاكا يعني هر شعر باتشاكا هم بس الشعر في أدبية نقوم مسليك علمي روكا أطوا أكدار في لو بابا تيجي تروا بحسي تيجي تروا قاسي محمد تيجي تروا أحمد
1: ولا
0: بابا هو اعتقاد الذهن الجازم المطابق للواقع يعني يقين اعتقادك كليتي لزيني خوتا أم اعتقاد تصورك لزيني خوتا هي مطابق واقعك مخالف واقع بو بينا وتري علم أقدار بن يعني أجر إنسانك ما بوهات وتي من يقين مها اعتقادك طوامي لزيني خوما خواي جوري وجودي نيا بلا مخالف واقعك يقينا أم بابتا مخالف واقع بينا وتري علم باشا يعني هم أبي يقين دبيا هم أبي موافقي عالم خارج واقع حجب كمعرفتي أن النار محرقة أما علم ما به وأن الواحدة نصف الاثنين وأن العالم حادث النار محرقة أما علمك ضرورية الواحد نصف الاثنين علمك ضرورية أن العالم حادث علمك نظري مكتسب في يسيب دليل أي جهل جيا جهل شيء ما مصاين بس علمي كبير ما بتشيها بجالج بزاني الجهل إدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع باشا طبعا ملي راكيه جهلي بسيط نية أما جهلي مركبة عدم معرفة الشيء بيوتري جهل واضح كتابين عدم معرفة الشيء هو الجهل برسيارك لما نكيل مسأليك فقي دقيقة من نازعنا ليست لي المعرفة عن هذه المسألة أما بيوتري جهل جهلي مركب شيء أن أعتقد خلاف الواقع واقعك شيء من خلاف الواقع كبيرة كمعتقاد ما أو دو جار جهلك يا كم يعني جهل ما هي بحقيقة اشتكى دو هم يعني جهل ما هي بجهلك يخوم نازانم نازانم أو بوشي جهلي مركب بيوتري كواتا جهلي بسيط معنى وجهلي مركبش معنى أم تعريفي كينايتي وطبعا أم تعريفه نزيك لتعريفه كي إمامي جويني ولا متني ورقاته أما تعريف جهلي مركبة باشا تعريف جهلي مركبة كإدراك بعض الفلاسفة أن العالم قديم الفلاسفة كان قناعتها أبو عالم قديمة بو إمامي غزالية فرمي كفر الفلاسفة العدى بثلاثة سيش بوتا وكاري أوي كواسع الفلاسفة كان تكفير بكرا للإسلام دائري دينداري در بكرا يا كم يعني وتعني قناعتي أبو أم عالم قديمة قديمة يعني لقال وجودي خوي جوريا وجودي أبو سرتاي كنيا بداية كنيا بداية كنيا بين ممكنة مخلوقات كان العالم ولا مادة دروس كرابيتن بويلة بلو تكفير كراهون كما ينقسم الجهل إلى بسيط ومركب فالجهل البسيط أن يجهل ويعلم أنه جاهل جوانا تعليمية تعليمية سبق زوج أنا الشيخ محمد حسين توبة كارينا يعني أي جهلة من نازان علم بيني لو مسألة قراءات برساريكم لك علم بيني بون منا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم يعني وأرجلكم برساريكم لك علي قراءات سبعي ماني بلي أرجلكم من نازان نمكن دودو قال والله نازان أما جهلك بسيطة بلا مقر نمزاني بلا عموتم نهيش قرائق معنية خلاف الواقع كش قسم كل كشلا جالي بسيطة دروس نابي كشلا جالي مركبة دروس نابي إذا هم خلقين مجتمعي ما جالي مركبة هي بلكو ما مصايق سي جوانك أفرمي جهلك بونا وستانتو خلق مجتمعات يستاقون بجالي مركب جهلي مكعب يعني مكعب سي جارة يكن من عدم معرفة الشيء دوهم يعني نازانية نازانية يجهل جهله جهلك خوي نازان سي هم دفاع شريكا دفاع لجهلك اكا جيش العراقيه برسالي كل مساله بي غير يقولوا يا زحمتهم على مسلوات جاري نازان الامر واقعات شلون اما هي جهل شناش زان نازان امدو سي هم مرحله دي دفاع شريكا عليه وقشتان بين سر او بوچوده اي ما مجالي مكعبه اقدر بويا فالجهل البسيط بسيط أن يجهل ويعلم أنه جاهل وقيل إنه عدم العلم بالشيء علم يا بوشنا جاني مركبتي أن يجهل ويجهل أنه جاهل جاني شيء بويك جهال لا زال وقيل هو إدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع رونا استاكا جالي بسيط لقل جالي مركبة علم زاني مانشيا جهل زاني مانشيا جالي بسيط شمانيه جالي مركب شمانها وعلم جهد ما ضروري من هيو مكتسبش من هيا
1: خواهش لبان وجه الجهل لا شيء ما
0: علامة إن جهات رونيكي كرد.

0: وقيل هو إدراك شيء على خلاف ما هو به في الواقع. بحش الحكم الشرعي، حكم شرعي كما مثلا شكرا ما عمال لقلت شيئا بو أما يباسكر بيرتان دي لتعريف فقه هاتي ما وطمان العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية. تعريف فقه قابل بل كان وجهاني باشا تعريف فقه وتعريف أصولك كواتا وشي علمي تداب تعريفك بو يباسي شي مانكر باسي علم مانكر نقيز علم شيئا جهلا لقل أو يا ظن جديد بيشو بدر جيدو إنجا شك دي إنجا وهم دي إنجا جهل جديد أم علميشا علمك ضروري معنى علمك مكتسب معنى برامبر بعلم شي معنى جهل معنى جهلك بسيط ومركب معنى إذا أقرينه وشي أحكام لفقانها توا العلم بالأحكام العملية تيجي ما إذا قبل ربط موضوع أحكام دروس بتسلسل ورقة أي حكم خوي شيء إما حكم عقدي ولا قرينا حكم عقلي ولا قرين لعلم فقه وأصول فقه نانا أي حكم شيء ولا قرين حكم شرعي ولا قرين أقدر بنش كي ما أحكام كان أنواع أحكام سيدة هنا حكم كيان عقلية يعني عقلية يعني شرعية يعني طبيعية أمسي حكم معنا أما أنا دواء إن شاء الله بتفاصيل علمي اعتقادة أخواني إما تشي أخواني استلي راقي حكمي
1: شرعي.
0: عرف ابن الحاجب الحكم الشرعي بأنه خطاب الله حكم شرعي يا إمام صحيح خطاب إخوائي فروردقارك مخاطب من أكا رب العالمين المتعلق بأفعال المكلفين يعني خطاب إخوائي قولة شو شمولك بس ينجو الرجوع اعتقاد أخلاق نظام حكمها مش ملكات يقرأ أما وتي خطاب الله عامة أما جنسي تعريفك يا كان خطاب الله قشتي فقط كامو رجرين المتعلق بأفعال المكلفين أوي بيوندي بفعل مكلفها يا اعتقاد مسأليكي ذهنية وقلبية ويقينية بلام أم عبادتانا همي عملا ها بينتا نرجع إذا باسي فقط شيء نرجع قشتي عملا أفعالي مكلفة مكلف كي أن يكون مسلما عاقلا بالغا بها قدار بما أنا مكلفي في أدرى المتعلق بأفعال المكلفين شو شي ورق ري اقتضاء أو تخييرا أو وضعا اقتضاء كشو شي أقريته ما مثلا سيكن فا وهذا كتابك بين اقتضاء كشو شي أقريته اقتضاء أو تاني إخوائي فردقار دوام عليك
1: أمره
0: أم اقتضاءات يا يان دوام عليك كارك أنجام بدين يك بجعدكش ما إلا أبي بيكين أو واجبة يان أو تاني دوام عليك بس ليس على سبيل اللزوم والوجوب وجوب مية لبابي استحباب هو أو شر دوام عليك أو شر تكليفة وعنيا هو كده بابي سنة هو بعشرة جارواها الدوام عليك فعلك أنجام ندين أو النهية أجل لبابي إلزام بنهية حرامة أجل لبابي إلزام نبو أو بيوتريشي مكروه كراهته أو تا اقتضاءك شن شو تلاخو أجريتشوار وياي ما مصاعم وطمان اقتضاءك يعني أو تاني بو وجوبة يعني بو تحريمة يعني بو ندبة يعني بو كراهته هنا أي إباحة شيء تخير يعني إباحة تو مخيري مخيري كاكا مستغفر لو لا تستغفر مخير تقول لي راجع شيء كأو خوي تو يتو مخيري اللي راجع كافر يبي حرامة واجبة إذا لحالتك أقول حكم مكانها خودي مباحك أقول رجار وهي أقدر بي يعني سبور منا خواردي دي قوشت لأصلا مباحة إنسانك نخوشيك أقريه الراب ولاي دكتور دكتور بيجي أم نخوشيتو أقر قوشت بخوي جاري دو جاسي جوار أمري قوش خواردن بنسبة أو إنسانه حرامة
1: فعلك يا حرامة
0: بو أول بيت حرام نبي بيخو اصلك انا وما اصلك شيء بوكش ما مباح انساني كتر نخوشيك اجري الرب ولا او دكتور او دكتورك الا ابي غوش مخول عكس الا راك اجيت النزيك ابي تو لبابي وجوب ابوي بو او شخصا نجح ديرك بو يوتي العلماء وتي هادشي الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والشخص والشخص والحال ايموك داعيه أبي أحوط ورقرين نقدر إن تساهل كنا أحكامه كان أقدر بي فتوى ما نقل كده بو خلق دائما تساهل تنبه بو خودي خودان متشدد بني بزان كم فرقه إذا عكسي دي
1: تساهل دون مخالفة الشرع
0: أكيد إما بس ما تساهل شيء إلا بابي شرعه أو مخالفة ناوتر تساهل درجة لا تيسير في غمار إخوان فرمي يسروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر تو خود ملزمك بكم الله عبادته بربيك زور باشا
1: قبل
0: بلعب خلقي ملزمك بو عبادته وايا تو سيكن شونيش واجب ولا سر في غمار إخوان صلى الله عليه وسلم بلعب لسر صحابه وتابعين ومسلمان واجبني في غمار إخوان صلى الله عليه وسلم أنا عبادتي يكرتي حشوت يا رسول الله بينا يا عائشة حينات ألا تريد ألا تحب أن أكون عبدا شكورا إمام أخوي يقول لك تقناه يبيشو باشو ده هو خوش بوا تو عصمتت هي تو بيغمري أخوي وح أولا ما عنده أخوي ما عنده أكثر بوا أن يتشدد الإنسان على نفسه لسان نفسي خوت كما بس عكسه بوا بو خما رأي أسالة قوار يقرين بس بو خلق رأي قرصة قوار يقرين التعقيد يا كير لفتوى عكسة بو خطأ حلال بو بحرام تارا ديكش قصة قيان تارا ديكنا على متواب إيه والمراد بخطاب الله ما بس شيء خطاب الله خطاب الله كلام الله النفسي الأزلي كلام إخوائي بردقارة كقرآن الذي يدل عليه القرآن والسنة والإجماع وغير ذلك من الأدلة باش وأما المكلف مكلف كما مسيان البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة بالغة عقلشة بلغته الدعوة الدعوة إسلامي فيها قشتوها أقدار بنعوش مكلفة وتأهل للخطاب نيوت مسلم وايا يعني بالغ به عاقل به دعوي اسلامي فيه قشت به اگر بيتو اما بولي راكي وايدي كرتي بيني كان زور لفته جوانا زور دقيقة اگر بيوت اي مسلم خطاب اخواي قورت تنها بو مسلمانانا يعني بالغ به عاقل به مسلمان به وتي بلغته دعوة يعني شي يعني انسان يكا بالغة عاقلشة دعوي اسلامي شي فيه قشتو مسلمان نيا مكلفة يعني مكلف نيا مكلفة بفروع ما بس ما فروع نيجو رجو أمانة مقارنة بعقيدك أبيت فروع أمانة نيجو رجو براوردي كي مقارنيك لقى العقيدة أمانة فروع عقيدك أصلا وانيا ألين شي ألين أم إنسانة كمسلمانية مكلفة بنيجو رجو لقى الأمانة مكلفشة بأصلك أو أصلي أبيت هو كاري أو أم عبادتانا قبول لي أوش إسلامتي ودين داريتي تيجي ما تشونا عبارة دقيقة ليها إذا أنا علماء شون الذي بلغته الدعوة وتأهل للخطاب أعمد الشبوي خطاب إخوائي قول ورقري وجيب أجيك وعلى هذا فلا يتعلق الخطاب بالصبي ولا المجنون أويك من الله أويك شيطة ولا الساهي أوي هلاك ولا النائم وإنسان خوت أو كاتهيش لسر نعميني باشا والمراد بالاقتضاء اقتضاء شما مسايان الطلب اقتضاء يعني طلب دعوة كارية دعوة خوازيغان شيئا دعوة خوازيغان إخوائي بردقار وهو طلب الفعل وطلب الترك يان دوما لك فعل كان جامد يان دوما لك واني انا مريا نهي وكل منهما ينقسم الى جازم وغير جازم اجر امرك بو جازم بو وجوبا نهيك بو جازم بو تحريما امرك بو غير جازم بو ندبا سنته نهيك بو غير جازم بو كراهته جوانا يان نتيجي مان بخن واما التخير فهو التسويه بين جانبي الفعل والترك وهي الإباحة بوتي بكي بوتي نكي أو خاردو واني ترى وأما الوضع فالمراد به ما وضعه الشارع وتيجي وتي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخيرا أو وضعا اقتضاء اقتضاءك شوار ما نقدر كتخيرك إيش معه أم بينجا تخوان بينجا بنسنود دع حالي بني أم بينجا بيوتري شيء بيوتري أقسام الحكم التكليفي حكم شرعي دو نوعا حكم شرعي شنا دو نوعا نوعك تكليفية نوعك وضعية نوعك شيء تكليفي لقل وضعي أمي حرامة سنة حرامة مكروهة لقل واجب لقل مندوب لقل إباحة أمانة أحكامي تكليفية عم في أودري أحكامي شيء دوباره أحكامي شيء أحكامي شيء بعد يا وضعي معنية وضعية وتاني للسنوري منانية لتواني منانية أنجامي يدوم يعني أنجامي ندم بونو مونا سيكن أحكام وضع يعني خواي بروردقار وضعي كردوا داينا وكو علاميك بأوشتيترا بونو منا أقر مانجي هلال ما بيني هلالي مانجي رمضان ما بيني يكسر بمرنا وروجوها وايا أما في ودري سبب وايا أنا سبب في ودري لراك أحكامك وضعي خواي بروردقار داينا خواي بروردقار داينا أقر كسي كشت كريك باوكي خوي كشت أم قاتله ورسله باوكي خوي ورناكي خواي قرر أم سببي دانا أوبر أما منعي في ودري وايا يعني القتل منع ريجري لي كان منع يكابوي ورسك ورجري احكامي وضعي كان دانا معني اويش بينجا ما مصعن كان بينجا سي كما مصعن شرطه منع
1: سبب
0: طيب صحته فسادشه ان شاء الله ديتا بيشوا يعني صحيح باطل ايش لك مصطلحي باطل بكارينا باشا. واما الوضع فالمراد به ما وضعه الشارع من سبب او شرط او مانع او غير ذلك مما سياتي تفصيله. وبناء على هذا فقد قسم الاصوليون الحكم الشرعي الى اولهما الحكم حكم شرعي تكليفي، وثانيهما حكم شرعي وضعي. يعني حكمك تكليفيه يعني حكمك وضعية، يعني تكليفية يعني وضعية. باش. الحكم الشرعي التكليفي شيء، وهو خطاب الله المتعلق بطلب الفعل من المكلف على جهة الاقتضاء أو التخير، وما الاقتضاء يعني تخير. والاقتضاء يشمل الأحكام التكليفية الأربعة. اقتضاء كشيء بس ما نقول ما نقصان تكليفك شو عارقه؟ إيجاب وندب وكراهه تحريم. تخير كش تنها إباحة أجرته. كردي كان كريبين. إذن أحكامي شرعي تكليفي بينش دانية. الإيجاب إيجاب شيء هو خطاب الله المتعلق بطلب الفعل من المكلف طلبا جازما. شارع دعوات لك أخواي فرودي يا الذين آمنوا أقيموا الصلاة. أما طلب يعني طلبني طلبا على سبيل إيجابة إلا أبي أن جامدين جزم يا أخواي فرودي أبي أن جامدين يشكرنك. لا يجوز تركه بوتني تركيب كي كالأمر بالصلاة المفروضة والحج الواجب. بوتي حج واجب حاجة سنة إيش معنى؟ أي كم جال حاجة واجب على سر الدعاء وأجر بيك إيش يا سنة واجب ليه وايا ويوتي الحج الواجب عبارة كان دقيقة دقيقة ليه ها نعم عمرنا عمر جاهز. والندب ندب شيء هو خطاب لون اللغوي به بطل شرعينا شرعي جوازه. والكراهة الندب شيء هو خطاب الله المتعلق بطلب الفعل من المكلف سيكن ندبك وإجابك هردوكي خواي پروردگار ما بس ما شارع دواما ليك انجام بدين بلام إجابك إلزامي تدايا جزمي تدايا ندبك جزمي تدانيا طلبا غير جازم بأن جوز تركه كالأمر بغسل الجمعة. غسل الجمعة واجبة يعني سنة يعني مندوبة الغسل بعد الجماع واجبة يعني واجبني يعني واجبة فرقي لي راقي يعني إنزاني مليك لو أنا يجب الغسلة يعني الموت كسب المريء واجب لسان مسلمان بيشونا كراهة شيء على السريع هو خطاب الله المتعلق بطلب ترك الفعل من المكلف طلبا غير جازم دوما ليك شارع كد أنجامين إذا ما بسمع شارع الله جل جلاله يعني قرآنه يعني حديث يعني إجماع يعني قياسه وأدلة شاركه كمتفق على سليم طلبا غير بأن جوز فعله كالشرب قائما خواردنا أو بخويته وببيه لسر رأي شيخه تو محمد حسنيتو كراهتي تداه يعني أجر نيكي أجر دسك أجر بيكي عقوبة لسر نية تحريم شيء خطاب الله المتعلق بطلب ترك الفعل من المكلف طلبا جازما بأن منع من فعله كأكل الربا نخوارين الربا حرامة أجر بيكي تاوانكي قوري أنجام داوا إباحة هي ما كان الخطاب فيها غير مقتضي شيئا من الفعل والترك بل خير المكلف بينهما كأكل الفاكهة. أكل فاكهة أجل دسك أبي خوي لا أجل ني خوي هيش مناحكتك لا أبا إباحة أبا بينش داني كردو لدرس داتو إن شاء الله أجينا سأل أوقانتر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. لك الحمد يا ربي كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم عودا بنا إلى دينك وسنة نبيك ورسولك يا رب العالمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم يا مفتح الأبواب افتح لنا خير الباب برحمتك يا مسبب الأسباب، ويا خالق الناس من تراب، ويا جامع الناس ليوم لا ريب فيه، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الخلق وحبيب الحق سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيمان داران بسراني عزيز خشكان برايان لهرشون وزيقاكن، سلام ورحمات وبركات رب العالمين برجة السرهم ولاكمن فروردقار در فتدين زاری چی دیکش بین و خدمت ایوی برایز و سنجین با پیشکش کردنی برنامه کمان راوی قرآن و اتا تفسیری قرآن که دیار اللہ دو القی رابردو و کو مدخلک و کو سرطایک با چون نو راوی کردنی صورتکان و آتکان قرآن مبارک دست ما پیکر لبروی قرآن هنده گوریه هنده فراوانه. اگر چند ایم بچین ناوی وکو اووایا که قوم آوک من هل انزابی لبحری چی گوره با قرگه وشک کانی خوم انده کرده بی هشتن شیریناتی که تیگیشتنکی فهمکی تواو نابی. قرآن اگر تماشب کنی رب العالمین سبحانه و تعالی لآتکانی که رب العالمین دای بزاندوه با سردلی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و لپیغمبری شوه صلی الله علیه و سلم با تک رو توای مروفاتی گورترین معجزه سو آتانی که باسی کون دکات وکو معجزه تاوانشی باسی حتی تکوین انسان دکن لروی زانستی و با وردبینی چی زور و دقی چی تواوا سرنزی مرو وکار راده چشید با ازیادتر وردبینو لعاتکان و تدبر بکن. افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها. اری بوچی که اعتکانی پروردگارتان بس داده خوین دریتوا وکو اووا که دلکانتان قفل لی درابی و سبحان الله او قرآن هر سورتی که دابزیا بیان هندک زر هندک اعتکان که دابزینا هوکاری دابزی بون کشی باز کردیا که تو معجزه چی تی دابوا بوي قورترين معجزة كالبردسي ايمي امتي پیغمبر دابي صلى الله عليه وسلم كتحداي همو دنیا بيبكين يا خود بزماني چه شرين تر بلين فتحي همو دنیا بيبكين بريتي لقرآن كو قورترين تكا قورترين بالبشتية قورترين هيزة قورترين حجية كالبردس من دايا بو اوي همو یارو نیارکان من بانگ بکینو دا بنیشین چون بتوانین لإعجازی ام قرآن بهرمند یام کین بوی بدر جای میجو کافرو بباورکان ویستیتیان که خلچی لو قرآنی دور بخنوا با همو شوازک ایمش براسی اما حتی نتین قرآنی نخوینی نوا دراسه نکین لي كورينوي لسرنا كاين خالق كاش منا ناسي تونك ايما تون دتوان او خالقو بيدا كرو بدين ريخو ما بناسن كالله لري كتابكي لري او قرآنك لبردس من دايا كوا كليليكا بوتون ناود لكاني ايما وكو مدخلي قوايا بويدا بي ايما ايمانكي توكمو تيرو تعودا مزراو منهبي بقرآن ككلام رب العالمين ابو سردلي بيغمبر دابزي وصلى الله عليه وسلم لبش ابو تيكرا وتعي كونو مروفاتي بو سبحان الله بدر جاي ميجو هر لو ساتو كاتيك قرآن دابزي إن أنزلناه في ليلة مبارك يعني إن أنزلناه في ليلة القدر هر لو كاتي ومشركة كان كوتنا خو بوي سرتا وبكن خلق هر جوج لقرآن رانا قري سبحان الله بيت ما شاكن هر بجو قرتن لقرآن تندين خلق درقاي دلال داخرا وكان عند بيتوا بوي كفرو بباوركان حزناكن وهولو كوشش ددن بوي خلق نك هر قرآن نخوين توا بلكو جوش لقرآن نبيت سنك سبحان الله هر بجو قرتن لقرآن سنك كلام الله سبحانه وتعالى كاريجاريكي زور زور كلي لسر دلو دروني بشر كان هي مهما كسا كان كافر بباور جبن بلام كافري مسالم سنك كافري محارب ناني بيد اخواتن سنك القرآن يقل أسبابه كاركاني كهاتيا بو هوشيار كردنو بيدار كردنوي خلشا لو بنزي كلي دراو لو خوي كلي كتوا وي بخبر ببنزي كبر يبدا بزاني تي لدورو بريد گزري قرآن بو هوشيار كردنوي هاتيا سنك ها پیغمبر صلى الله عليه وسلم خو هتا صالح بو لأشكو تكي دابو كفاري مكة هيتش شان لقل نبو بلام كاتي كوا بنزي لسبرين كان دانا لصالحي بو مصلح هات خواري ولاري كان راس كاتوا داوي ما في مظلوم كان بكاتن يكسر دجاتي كدسيان بكرت او زب ساحر وبكاهن وبشاعر هتا دواي يكم هنقابي بيدين كان مشرك كان او ابوك خلق اصلا جو القرآن رانا قري سنك او قرآن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى وكو كافر كان تيان دقو سرتا وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون لسورة فصلت آيات 26 كافر كان دا خلط شام منع دكر دان قو جيلو قرآن رامقر يعني دان قو هتاق قرآن شان خوين مسلمان كان ايوة تشوشاتي بلاو كانوا يعني دائما جاو دنقو هراهو سيد روس كان لو يخلق كس جوي لو كلامي رب العالمين نبي سبحان الله ثم كذا زاني سطا سط كاريجري نصر دلو درونا كان دكات هورتو نموني چي زور سادو ساكار بيينو يق لا هو كاركاني مسلمان بوني قوار من عمر كل خطاب رضي الله عنه سمو افرمي كاتكا زاني خوشكا كي وزاوكي مسلمان بوا شو مشاركي دست دي زور بطوربون و بوي بتي اشكنزو اعزاريان بدات فعلا كهات اوان لماضي خريجي قرآن بون قرآن اندخوين كجولي بتو جوروا قوتي تتا اندخوين هستم كريا كتو مسلمان بوي قوتي خوشككي فاطمي وهروها بسعيدي شقوها كدتوي يعني كسكار ما نلقي بك يعني أو قرآن هاتي كسكار لقي بك بحسابي مشركاني قديم بالله من أوان إنكاريان كر زانيان بياوشي توروتون دا نانتو أن يعلان إسلامتك خوام كان بالله من دواي أوي كعمر رضي الله عنه كيشتا مسلمان جنبو لو كاتي بزربو بليدان بأشكان زو آزار كاتي كوزربيشي يعني شقيشي لفاطمي دا كخين بلا شيء دا تخواري او خوينك هات اخوان للاشي خوشككي رحم بزيل ابو جولا يكسر لو كاتي قوتي اويدت خنت او ام بيبدا اويش سرتاي صورتي طه ك لا طريق يعني نشتيش نسيبه بيدا لكاتك عمرك الخطاب تماشي سرتاي صورتي طه يكر دي خين دوا صبر صبر هستكاني دهات نشيني خوي دبو بكسج اسائي چون که دنیا بن خوش کو برانی برز اوانی که لقرآن دورن براسی کسی نه آساینه اوانی لقرآن دورن کسی نه خوشن اوانی لقرآن دورن کسانی کن بر دوام لناو جاو جاو دادرجین بلام اهلی قرآن اهلی اسلام که اهلی قرآنه که چه گله زنی کنه فرمان به دین کن بیان زنی با لناو تسل لذتی کو خوشیک دان دهاتن بزوری تک لیان دستان دین چون که لبر اوی مسلمانان اونده هز بچیجی جیان دکن لگل جیان لگل او قرآنی هیچ کسی هستی پی نکات بایا به همون دنیای نگر نوا که اتی چیش که عمر کر خطاب او اعتانی خوین دوا او زفرمي ما احسن هذا الكلام واكرمه براسي نمبيستي هيت وتيق لوانا بنرختر بيتن ريز دار ترمي ثم اسرع الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلن اسلامه بخير رايك البولاي بيغنبري صلى الله عليه وسلم كاتي كوا شو بلاي مالي ارقمي كري ارقم كلا كوني درقاوة سيدي عند كرد لو كاتي مسلمان كان قوتيان او عمر هات اوكو يتوزق يعني دلني عم بترسي بلام سيدنا حمزة رضي الله عنه فرمولي قرن بابي درقاي لبوب كنوا اگر ما بستي خير بو ايمش خيري بيدا بخشين اگر ما بستي شر بو هر بش مشاركي خوي لقردني الدين زا سبحان الله سيري او موقفي كين بريزا زانا تنقرنق او روك ايمش ابو شوازي بيغنبري بن صلى الله عليه وسلم وي او اسلاما باش جواني خوي باش شوازي خوي بقاتا شويني خوي كاتي كوا درقان لابو عمر كوري خطاب كردوا بيغنبر صلى الله عليه وسلم كدرقا كراوي يكسر باوش بعمر دادا سيجي عمري تون تون قرب باوشي بخدا كرد وكو زورق لكوشين وكو معانقة فرمي تاكي أي عمر تاكي تاكي مسلمان نابي هتاكي لنا أو جهالة داد مين يوا وكو آتيك رب العالمين فرمي ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله آكاتي وينهاتك دلي خود بكي ولا بقرآني لابو ترسي ذاتي باشا الله سبحانه وتعالى بي مسلمان بي سبحان الله هر او باوشي بيغنبر صلى الله عليه وسلم او سنگ راوشادنا دل صوزاتي بيغنبر صلى الله عليه وسلم او معانقي بيغنبر صلى الله عليه وسلم لابو عمر كور خطاب او بزبو بوي هر تي شتك كلا ناخي دال خرابي فردري تدري سرتايق بيتن لابو هاتنا سر دنيا وكو من دال جي ساوي اللي بيتن او رو چند کس پیویسی بو باوشی ایمه مسلمان هیه که وکو پیغمبر احساس صلی اللہ علیہ وسلم برامبر عمر کان بیکین چند کس پیویسی با غزرد خنه چی ایمه چند کس پیویسی با هاوکاری و همه هنگی چی ایمه هیه چند کس پیویسی با بخشین چی ایمه هیه چند کس پیویسی با آموشگاری چی ایمه هیه چند کس پیویسی با تعاون چی ایمه هیه زور ای بوسی نیکین که آتا دبی بزنین ایما با ارچی سرشانی خو من حل نساینا که بریتی اللہ ببین با اهل قرآن بلان پیغمبر صلی اللہ علیه وسلم کاتک باوشی با عمر کور خطاب دا کرد لو کاتی پیش اوی بیتی بیندرش هندک آتا کانی قرآنی که بسا دا خویند را بوا که فرمی ما احسن هذا الكلام و اکرمه و راستی باشتر نی لو کلامی ریزدار تر نی لو کلامی وي كاتي شبيغم صلى الله عليه وسلم أو زالو كاتي سبحان الله عمر كور خطاب إعلاني إسلامتي خويك. لقد سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه القرآن قبل ذلك ولم يسلم، ولكنه عندما رأى الدم يسيل على وجه أخته كاتك كواهش تمص من نبو خيني ديد للا شيء خشك كي ديات أخواري انفعالو هل تونكي هاد دابزيو آزاري دا أو خيني خشك كي وكو رحمك لبو جولا واتهاتو سربارو دوخي طبيعي خوي وكو مروفك أو زهاد مسلمان بو الله كواتن عبرتشي قبري تدا كواتا اي مكاتي كوا برو بانقوازو باوشي او قرآني ناين تبي بزانين اي ما خلل من هي اي ما مروفي نا طبيعين بوي كاتي كوا بوين مروفشي طبيعي وآسان او كاتي اسلامو اعلان اسلامتي خمان دكين اديان يا رب العالمين كفرمي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم كاتك هذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم برزن أجدار بن لبري رب العالمين كأفرم كاتك قرآن تنخين يكسر سبكن وإذا قرأتم القرآن فاستعيذوا بالله وإذا قرأتم القرآن فاستمعوا له أنصتوا لعلكم ترحمون أو آتك الآيات كان كاتك قرآن خين درا أبي بيدن بن سنكلو كاتي رحماتي بروديجار دادا بزي فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة النحل آية نوتو هشكاتك القرآن في اندرا ايوا فنا بقرن لرب رب العالمين لا شيطان ولا شيطان صفة كان بويا نابي بلين رب العالمين دفرمي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بلكو امين دلين اعوذ بالله من الشيطان الرجيم او زاد سن سرعاتك كوش فرمانكي رب العالمين سبحانه وتعالى بوي كاتكيش كافرمي يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم اي كوم ادبروا دارا اي اواني باورتان بذاتي باشي الله روجي دعاي هي وهتاكو تاي استجابي دعو بانقوازي ذاتي باش الله يبكن واتولان بدنوا وهروها بيغنبركي صلى الله عليه وسلم بوتي سنك بانك تندك لبو جياني راستقين جياني راستقين جي ساو سيبري قرآن برزا بوي كاتك عمر كوري خطاب لباردوخي نا أساي دابو انفعالو هلسونو توروتون دي براسي نيتواني برياري دروز بدات بلام كاتك او بش الشيطانية لاتو برياري كي دروسي دا كبه مسلمان بيت بوي امش كاتك براسي دورين لقرآن دورين لا او معجزة قوريك دابي بزانين ايمال لنهو جياني كي ناخوش دادجي فإن له معيشة ضنكة ونحشره يوم القيامة أعمى براسي اگر معيشتي شمان هبي بلام معيشتك برل قرفتو چشو مشاكلة بلام كاتي كوا او بش الشيطانية لسر من هل جيرا سبحان الله دبين بكاسيش آساي لسر او فطرة باكا درونك لسر دروز بينا فطرة الله التي فطر الناس عليها وفطرتك بروردقار سبحانه وتعالى كاتي خلق بوني ايما كالكوشي داك من بربين ومن دالك بوين كل مولود يولد على الفطرة همو من دالك لدائق دبي بفطرته شباق لدائق دبي بلام فأبواهما يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه بلام رجينك كي سرتك داكو بابن أو أن دبنو هوكاري أو كوا أو من دال النصراني يا مجوس يا يهودي درتي بلام رجينك كا رجينك شباق بتندروز بو مسلمان دردتي بروادار دردتي بو اگر تماشکن کافر کن همو هوایتان او بو و همو هول تقلاشان او بو که خلق جویل قرآن را نگرید سبحان الله اگر کسی چیش مسلمان با زور زر دهات لای کعبی که دار ندی مشرکانش دوی نزیگ بو دهال دوی قرآنی دخوین که قرآنی دخوین یک سر مشرک کن گل کمچان دکرد زور اشکن زو آزاری او صحابه او مسلمانان ده که قرآنی بدنگ دخوین سبحان الله چون که دن زنی کاریگری زور زور هیا بو کاتی کوا كافر بباور كان دانزاني او قرانا كاريغري لدلكان دكات نتيت نادلكان هل سندك سك كافرج بكاريغري هل سر هي سبحان الله سكوزور زانها بخوتانديتي تن او قرانه ك كدنجن كاريغري اخلاص يعني زياده كقران يخوين او خلق اجنبي كمسلمان جني كجله قران كران دكري سبحان الله كاريغري دك انا خلقي كبانج دك كبانجش هل دايبي كلام رب العالمين قران تكون بس توحيده او بانك كددري خلق لزادي راده وسجله بانك راده تنك خلق لري بانجي مصمم تن خلق لري تنهاجي بسين قراني مصمم بو ايش تنك هيز دعو بانك واز لي قال لك بس تنها كلام رب العالمين بس داخل دلت بو كفر حتى بي بكر لنا غير قرانش ببيستني بو تماشا كان الزور بي زوري بيشان مناسبه كان قديم قران داخل دلت استاكا اوانش قران ناخوين او قران كارغيري زاري او قرآن كده خوندري پاش قرآن كده چن كفر بكري چن خراب بكري بلا مو كفر خرابي سبحان الله يعني هيت كارگر لسميش كدلي خرچينا كه بلا او قرآن كارگري كان بزدي چون كه اوان براسي وكو توزي برباوانا يعني كلمه خبيثه كشجره خبيثه يعني وكو شتي شي هيت اصلا چينيل سزوي كه كفر بلا قرآن كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء براسي الرجل لزويدات شي تخواركا بريث التوحيد بريث الإيمان بريث القرآن أوان يشبوه هتا بيان بكرت اللي ناقر خلق أصلا قرآن يشبه بيستي وكو بيستيني قرآن بوه يقول ما شب كيني كافر كان زور زور يعني براسي دهاتن منعي أوان ذكر كخلق جيل القرآن بكري سمك بخوان داقو إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن أعلاه لمثمرة إنه أسفله لمغدق وإنه يعلو ولا يعلى عليه فراسي أو معجزة كلام رب العالمين يعني أو بر أخلاق برزي باز دكات يعني تن بتشناوي هندا هزب تشيج وشيرناتي وحلاوي دكي بربو مكان زياد دبي وأواني كدستي بيو بقرن برز دبن أواني دجاتي بكن غرق دبن ودائما برزة هشتغل سي برز ترنية سنك كلامك كلامي شي كلامي رب العزة سبحانه وتعالى بويكاتك مسلمان كان لدولي في غنبري كودة من وصل الله عليه وسلم كقرآن داد بزي سبحان الله همو جياني اندكر ده هستي بيستن بوي حيث دنگ اقنيد دنيا كشمات بيتن كاتك كقرآن داد بزي والروجش لروجان يعني أصحاب وأحباب في غنبري صلى الله عليه وسلم بسيار اوان نكر يا الف لا ميم يان عين سين قاف يان حا ميم اوان ما نواتا ايتيا سنك باولين بهمو كلامي فروردگار هبو سبحانه وتعالى او ايسا خلق بيدابو او ري الف لا ميم ما ناتي وفرامانيت يعني او كاتب زان تماشاكا كافركانش حتى او بسيار وشتانا ندكرت سنك هندك عريقاري هبو قرآن لسيان براسي نان دتواني برامبر تحدى كاني قرآن خوبك بوي پیغم صاصم كاتك كلامي پروردگار داد بزي زور زارن حشترك يغدبو لسر زوي لتسلي زستان پیغم صاصم دا كوت الجير عرقو گرماتي چي زور عزيب كهمو لشي دبو عرقا او ها اولا لاشي دهات خواري سبحان الله دبري قرآن قولا ثقيلة بلام سبحان الله كاريجر يشو هاي لناخد لكان هي كمرو فكان تدا فرورد دكاتن وأجر تماشش كي هرجي لك دي سبحان الله بشوازك لشوازك كان أو قرآن كاريجر يخوي لسر هي لقل زمن يخوي تفسيري آتا كان دكا واتا آتا كان فروردگار لقل زمن كان قصيدك لسردمي في غمس قسم كزمن يكبو ولسردمي باشي مثلا اما بيكان ديو حتى اخر تا اساكا سرد مكان كدين تمن كان جيل كان كدين قران لقل جيل كان لقل زمان كان قصيده كات لواني او كاتي هندك هذا كان كباسي كون دكن تفسير نكري في قنص تفسير نكري وهذا كان كباسي حتى خلق انسان دكن بشوازي شي جيرو درودريش باسي نكري وتفسيري هم آيات كان القرآن نكر يا بيغم صلى الله عليه وسلم بوي عقل إنسان كان دا نخريتن لباش إخوان كدين لهم سرد مكان وەکو ئەوەی وابیکە تازە قورئاندا بەزیە تەفسیری بکەن. تاڵخیشکە بەرنامەیشکە بە خزمەت ئێوەی بڕە سنجین دەگەمەوە هەمولاکتەن بە ذاتی پاکی ئەڵا دەسپێرم کە ئیسپادێک زانە. سەلام علیکم و ڕەحمەتوڵا و بەرەکات.
1: دەنگی ئیسلام، دەنگی بزوتنەوەی ئیسلامیە لە کوردستان.

فجور لو بجوت نوا خاوين دبين وكاوان أعزاني ريقمان شورينا لبان بجور لو بجوت

0: بويا بيش برچيا بو كرواني شهيدي برجيتك وشان من داناني نواتيدي بويا بيش برچيا بو كرواني شهيدي برجيتك وشان من داناني نواتيدي
1: تك دواي تك هل دقرين خاليني يا خاليني تك دواي تك هل

0: يعني مثلا استغفار كردن كاتك انسان زور جار المسائل مشقي جان الى اخره توشي هلاك الدبي هلاكتك اي جسمنيه يا روح واسي جور الزانس من بيالي زانسك العلم بالله اگر زماني عربي بس ببوش قرآن بيك جردان دبزي او زماني عربي كتابه كده برده اسماني بوش ببست تو سيصال تطبيق دكلي كواتلير ديارك زماني عربي يكك لا شرطكاني تيجيشني قرآن
1: دبي حبيبي سوات
0: لا دوادي تيجيشني قرآن دبي هون ده إنسان العربي نزيق بزيادة تام بقرآن
1: يعني أنت تاني خوي يور لبداية وور الكعبة
0: بوش أم قرآن كاد يرويدا حتى مسلمان فير بن إما العبرة بالأمر نماني جلو برك استأو سفوري لنا دروز بلا مجتمعي مسلمان أنت أما أصلا عقوبها أصلا أصل ده عقوباك وتأم مجتمع كمان جناح كده أبوي أوه هذا نوما وكو آدم جناحي كردو جلا كان روش
1: تقدمية
0: وقبرترين علميش لجيان دا أوا قرآن تبقى بس تيجيشتنا كم قرآن بيكوا كودة توان هم قرآن بيكوا تبقى أما جدا لويك آية تكتدقي جدا لويك سورة تكتدقي بيامة قشتيا كي قرآن چيا أو أصلا عاميك هم قرآن لسري كودة بيتوا چيا اگر ما ویتی گیشین اسلام تیکن، اگر ویتی نگیشین یا نقص لو تیگیشین هبه، نتوانیم کوپی ویدینه کمان تیکن.

0: وليتذكر أولو الألباب.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خوش بستان خوش حالين لألقيت شي ديكي بودكاستي تدبر بزنابتان دقينوا لو ألقيش ما مستعي شي برز وخوش بستمان ميوان مانا جنابي ما مستع سامي مصطفى مزوري پیش نویج و تارخوین لشاری هولیر ما مستاد جان بخیر بی
2: سلامت بی عربی
1: خوش حالی ما مستاد زنابت دیگر ماری
2: زور ممنونی
1: طبعا ما مستاد جان ما بابتی او رومان

0: پەیوەندی هەر مسلمانێک لەگەڵ قورآن پەیوەندی ڕوحە لەگەڵ ئەو شتەی کە پێی ئاسوودەیە. ئێمە بە قورآن ئاسوودەین، بە قورآن دڵمان خۆش. ئەم نقطە نقطەیەکی جەوهەریە لە باسەکە کە مەشاعرمان کاتێ تێنی و برسی ئەبێ بە قورآن خواردن و خواردنەوەی خۆی ئەبینێ. ئەمە نقطەیەکی جەوهەریە کە مسلمانەکان هەموویان بە نزبەیەک تێدا مشتەرەکن. بس نقطەیەک هەیە حەزەکەم هەر لەگەل عینوانی بابەتەکە کە باسی قاعدە کولیەکانی قورآن بکەین لەگەلی بژین لەم مەجلیسەدایان لەم دانیشتنە مبارەکەدا ئینشاءەڵڵا. ئەویش ئەم پەیوەندیەمان کە لەگەڵ قورآن و ئاسوودیی کە لەگەڵ قورآنمان هەیە، نەزرەمان لە بۆ قورآن چییە؟ قورآن چمان پێڵێ؟ لێرە وەکو ماوەیەکی زۆر لەگەل دەرسی تەفسیر نقطەیەک دایمەن عليها مدار الأمر لفرمو دزاين دلن مداري حديث لشوية لسنة ذاك لا إلى قرآن مدارك لشوية. قرآن كتابك أمر دكا، النقطة سور مهمة. أمر دكا يعني خوالك العب دكاني قساك أمر ينبيلك أم أمريك من شد زانستيك دبي بزانجي دو إيش كردن بم أمريك من جر مشاعره سي عمل زاني نيزان سكا تحويل بو نيزان سكا لبو مشاعر هست كردن دو هيلو بو عمل او جولير ادا او ايكا زانان ما لسريبون او اواني كا لقال قرآن جياون غزالي بقراء بن تيمية بقراء من قيم تادقات الشوكاني اوانش پيدا شونما لبو قرآن لبو نقطيك لسر نقطيك متفقن اوش اوادرين بابتكاني قرآن سي بابتي تيدا خواسي جور الزانس من بيالي زانسك العلم بالله علم بخوا الله لا إله إلا هو الحي القيوم قل هو الله أحد خوا أسماء وصفاتي أفعالي أما زانستي كمال القرآن ده زانستي دوام علم بخوا أحكامي حلال وحرام أو شيء بأيما يقول أما حلالة أما حرام أما بيك أما نك أمر نهي كمسألة الرسالة زانستي مش علم بخوا سزاو باداشتي بهشت جهنم مسألة احتساب أمس زانستانا هر صفحة كي قرآن بكيوا هر آية كي قرآن بخويني یک کلم زانستانان هر سه زانستان دو لمانه دبینی.
1: لمانه در ناتی دوست.
0: لمانه در ناتی. که وقت اما استار که بیتی ناو بازنهایی که زور مهم، بازنهایی که نورانی زور مهم. سه زانستی تده. اما زور مفیده. و قاعدهایی که کلی تماشا بکری لخوان دوی قرآن. تو مثلا هندی جار قصه ای قرآنی اخوانه. بس علاقه بهم سه وچ. دبی بزنده. اگر اما ل زاویه ام سه زانست و تماشای خوان دنیا من کل با قرآن تيجيشني كي سليمان دبي كم تيجيشنا سليمهات رأسا بطبيعة الحال تحويل دبي له مشاعر وتحويل جبي له وش له عمل الجليرة دام اللي بجال من هذا يشلون صدق كم
1: راحت يخون سابق راحت
0: أكثر ثم شابك إن أمس زانستا أو نقطة نيك تهديد بنا لسر أمس زانستا نقطة هيك من مسألة علم بالله كاتك لبر كان ظروفك دتواني بلين كواقعي كي تاريخي احتمال فرزيان كردبيان رويدابن هات نجوروي علمي كلام لبنى الإسلام هات نوي فلسفة ناسيني خوا لري علمي كلام ولري فلسفة أما يكيك لزربة قبرة كان بو كلا علمي يكم ترى طريقة قرآنية كبجي هير لا تحدك وقلولا تشيكرا لقواعد كلامي فلسفي كرا وايلي هات ك بيرو باوري الوهيته عباداته اشتوا خربك ريتا بلا شي لمساله كب وكو اثبات وجود يعني وكو عندك مسائل كلا الا فلسفه دابا الذكرين او روحيتنا مع روحيتك كان كشت او كا مشاعر الانسان دروز ذكا كخو باس خو يقبراي خو وعظمتي خو ذكا
1: يعني اكثر علم كتاثير اسم مشاعرك
0: علم كتاثير
1: ما نجي لك بالتاكيد
0: طبعا شك اكدت شنا وعلم كلامه فلسفه الرقبه وكو علوم قرانيه
1: مشاعرك النامي
0: مشاعرك النامي لا دوامينكش كمسألة أمرونه برسالة وحلال

0: الحرام كاتك أم نزعي استعمار فرضي كرت بلاداني شريعة بقوانيني وضعي أميك يقبل كارساتا قبر كان كأحكامي شريعة لقضاء دور بخريت أحكامي شريعة لمسائلي بيوع دور بخريت ربا بيتين بقانوني وضعي أحكام جنائية كان تعاملي أنا قلب كري إلى آخره يعني تغييب الأحكام الشرعية أو حلال وحرامي كخواق وتيتي أو عقوبة أو تزهب هذا الشأن كخواق وتيتي بيقورنا وبشيشك أو كلا قال علمنا وليبراليات هاتنا ومان ولا قال استعمار لا تزر فيكي ضعف أمت هاتنا ودادقا وهاتنا وقضاء وهاتنا ومجتمع مسلمان أنا مش كارساتي قبل لا علم سيمين أكيك علم بثواب وعقاب عندك تيارات انحراف يان كرت لويك بشي كان جانبي رجاء يان قرت بيش زياتر حتى قيش ندرجي قبلين باسي خوف لخوة مكريت بس باسي رجاء بكريت
1: لا يزال هرهية
0: إساش وهي بلي بلي يعني امتدادي كدن عندك جذوري تاريخي مانها لبرابع عدوي دقاريت هواك دلي ربي ما عبدتك طمعا في جنتك ولا خوفا من نارك ولكن شوقا إليك ما أنا أصولي مخالف لا بقرة إما أصلي قرآن وكذلك هزبا قولا إخواتك يكم شعور لنا ويدرس بيترسل أي مخالفة الشريعة إخوابك لقل بران برجة رجاء بخوة
1: فترة إنسان الواح
0: بلي بلي
1: ترغيب وترهيب
0: جليل ذاك الطائفة يقدت واني ما بناونات واني بلين فلان طائفة شو كان جزئيات زورة لما سلاك مسائل تنزيل بس من حيث العموم شليهات والهات طرفك جانب الرحمن زور بيش خصب بي أوي جانبي حكمة تماشا بكن بران برج جانبي كترك جانبي خوفيا وبيش خصت جانبي رجائيا توازنك للايك إرجاء دركوت وللايك مسالي خوارج دركوتن يعني تكفير دركوت الوسط يتكنم أو يعني إيكك لآفات بك وتاقي تماشا بكن هر علمك لمسي علميك باس ماكت لخلالي أم تاريخيك قرآن تفاعل ذلك على الواقع مهزار شرس الصلاة لمس نقطة وكباس ما كردن يعني ضعفك لنا مسلمان لنا ناخي مسلمان درس كره بلان بلان علوبان النك لعلم كان دره مسلمان دره شكام علمانة وكو قرآن ثابتة ما ناكشي ثابتة خو حفظي قرآني نكردو بحرف بتني وإنما حفظي قرآني كردو بحرف ومانا وتشمينه تبه تا قيامتك وابي كسي دسبي بقري بالله تا قيامت
1: وصل جان باسي مرحلة دو مشاعرة طبعا هر سورة يعني دا توانيبرا هر آياتك زورك لزورك كان تأثير لسر إنسان هيا ما مصلا سامي يعني بابرين كأو خبري خوي لنا وتفسيره لقل أو تفسيرانا تس سورة زور كاري قري لسر تو هيا ولو
0: ببشك سورة فاتحة عظمة القرآن لسورة فاتحة ده يعني بس أدو تصور بك إذا إمام قريمان بلين نويجك هم القرآن لنا ويدا أخويني وبس سورة فاتحة ناخويني نويجك بطال أقر بس سورة فاتحة بخويني هيش قرآن مخويني نويجك تبا أما أخوي لأخوي ده بيمان ضليك قرآن فاتحة شدي كتابة أبدا لفي لبرا واقف تماشي فاتحة بك مثلا فاتحة طبعا لا تنقضي عجائبها كتاي نهاية مثلا لبرشي وقو بنقيم بازكة دلي علوم السماوية كان هموي لا توراة وإنجيل دهاتون أمانا شموي لنا قرآن قرآنك شموي لنا فاتحة أو جاليرا مثلا أقرت ما شيء بداية فاتحة بكين باسي ربوبية ورحمة وملك الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم صيرم أم بس أمسي صفة بكين هذا روان مثلا توحيد كم أوي كبيغمبر بيهاتون أنبياء عليهم هو بإنسان ويستي لبخوة فقيه بران برخوة أم فقريك تهيت بران برخوة دولة من ديتوا بران بر مخلوقاتي ديك ما عزت حيدا هجاري دولة من برخوة تهيت سي صفتي كمينك بكين أقل إما دوالة كسيك بكين قريم أنا وكو قريم لبي أم كسك لبي أو كسر رحم من ببكا طب ما داتي خواهي هيك هشتك بغادي عبدي خويتك بخ رحم بمخلوق ناك مخلوق شدد اسقو
1: اكيد
0: بس ربك اجدير اقلت ما شابك مجددك انا مثلا وكو

0: وشيخ محمد بن عبد الوهاب كهاد باسي أمس كرت دعاء لغيري خوا لو شتانيك خوا بس خوا بهيدك لي شركي قوري لبرشي شكا ما كد هو دعاء لبردك لدارك لقبرك لشيخك لملائكتك لو شتانيك بس خوا بهيدك لي إما الصفات الربوبية وملك الرحمة بكسد ذاني خواش ما قبولناك إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء إنك صفات خوا مخلوق بذي لبروا هوار كذن لبيري لغيري خوك الشركي كوشيها برش شك خواهر لبدايات فاتحة كيما دوبار ذاك عند الملوكي منا
1: قبولناك
0: قبولناك ملوكي منا أجر رحمة جواب شيء منا أجر تصرف ربوبية جواب شيء منا مش تكاني منا كواتر لبدايات فاتحة كبابتي العلم بالله أساسي عقيدة دان رتوا لبروا دواي باس شكرا باس الضعف في بشر كراك بعبادة ضعفك ذب تقوى هجاري بامبران برخوا دبتقوا بجبي إياك نعبده وإياك نستعين لباش أن تفصلك للدعاء لمسائل منهجك طائفي أو أوانيك أخوا نعمتي أن لقل كردوك علم وعمليان هي مختلف أن لقل أوانيك أخوا غضبي لكردوني أن تشيقوا مرايبون كبشي كان علمي هي بعمل أو إذيك عملي هي ببعلم لقل تفاصيل كان كما معلومة لا يطلع بحلم
1: يعني سورة الفاتحة كاريغري تايبتي لسر ما وصل
0: سورة الفاتحة لو سورة أنا مثلا أجر إنسان هركو تماشى بكي ولله الحمد دراسات الشيزور لسر الفاتحة يعني لا تنقضي عجائب هذا الصورة تاونا بي ديان بحث وديان يعني مثلا بردام جو لعالم يقدري أنزانا يقدري أنا وانيك لبلاغة وشتانا إجلي كان يان مسالي دلالوش ديجا كتبين استفاده كان لفاتحة دير هنا اي اوشبو
1: نوية
0: هلوايا نمزانياتا استا
1: وشفاشة طبعا
0: طبعا شفاء كخوي دو شفاء هاد شفاء روحي وشفاء كوكو رقية شفاء روحي كذا مثلا اما باس مانكر مثلا هبوني علم ببيع عمل كمغضوب عليهم تشي علم تابع عمل تشي تكبر دبي هبوني عمل ببيع علم تشي رياء دبي قولتين نخوشي كتوشي دل دبي تشي تكبرون ماني تواضعه يان هولدان لبو رزامان دي خلق خبشان دان لبو خلق خلق اللي اطرازي بانك خوا فاتحة علاجي عندك
1: يعني
0: شفاء روحي كيف شفاء بيش الشفاء ويكا رقية لبو
1: شفاء
0: ليراش ملاحظة بك مثلا كلباسي قرآن وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة تخصيص كرا بالمؤمنين بس لهنقبيننا اللي فيه شفاء للناس لبي بس خلق ده قرتها بس للمؤمنين لبس شو قلتي للمؤمنين فرقك أول المؤمن يملك العلم والعمل
1: الله هذا قرأته سر فاتحة يعني
0: هذا قرأته سر فاتحة طبعا هم القرآن ده قرأته سر فاتحة طبعا هيك الأصول لك أنت تدبري القرآن كلا سر آياتك راوستي بسيار لخو ما بكن بيوانديهم آية بفاتحة وجهي هم نقطة زور ظلمهم
1: يعني هموي بيوانديه بفاتحة
0: إيسا مثلا شرب الخمر أكرمكم الله تحريم خمر كإجماع الأسرة وآيتك هم واضحة بالتحريم
1: تدريزي وتحريم
0: خوي أصلك إلا بوش ذكر التوا عبادة بيستي بعقل هذا تكليف إلا سربي كوات إياك نعبدنا تجي أجرت مشروب خوي
1: عقل إلا سر خوي نبي
0: عقل إلا سر خوش كوات مرتبطة با أكيد مرتبطة بي أكيد. وهكذا بقية الأحكام هم ينو فاتحة ذكر التوا هم ينو فاتحة ذكر التوا
1: وزخر ذاتوا ما مستجيان بنسبة التدبر كبابرين موضوعي رئيسي معنا التدبر كسك بيو تدبر كسك بيو تفسير القرآن بك تيار أمام بك لقرآن نيكورينو لقرآن بك تي بي ويستا آيا زماني عربي بس مثلا كابرا بس عربي بزاني دتواني تكو استهيت منظور كس طبعا تفسير منظورة خاصة المعاصرين عند الشي هي يعني اشتي عزيب وغريب نسرع كابرا دو كلمة عربي دزاني هل دستي تفسير القرآن دكا حتى لنا وخوش من مثلا ترجمة كردي دكري أنواع وأشكال ترجمة كردي كرا أو ترجمت كوكرت مشارزة زماني عربي ما آية بس زماني عربي يعني عندك أدوات وزوابط ما هي أو كسي كبير تفسير القرآن كا
0: والله ما مصيب برز نقطتك هي حزك مثلا إمام بسير لخو ما بك أجر زماني عربي بس بابوش القرآن بيك جردانة دبزي أو زماني عربي كتابة كلا برد اسمانه بوش جيب بيست وسياسة تطبيق دكتي كواتل يرجع ديارك زماني عربي يكي كلا شرطكان

0: تيجيشني قرآن دبي حبيب
1: الأدوات
0: بقى. لا الأدوات تيجيشني قرآن دبي وند إنسان العربي نزق بزيادة تام قرآن دك بس دوشتي لقال اسماني عربي دبي لقال يوم يكي كان دتوانين بلانيك كان بيانيك كان ميزان
1: بله
0: إما عربي كي كتاعن أم قرآن خاصة للناحية أسماء وصفات وبهزي قبري إخوة وخاندان لبو تفكر لمخلوقات هتا أخوة قبرة هزباء قبراتي أخوة قبرة بكين وكل أخير يا العمران وشندين شويني دي كام أما وحي بلين لم روان قيوة قرآن إشباح الدداته بس الأحكام نخير أحكامه كان خواب بميقوتية نويج بكين وزكاد بدين يوم الصلاة وات والزكاة نزيك إنه وجرت باربويته بس آية أم نويجو الزكاة تفصيلها للقرآن ده يا نخير إما تفاصيل نويج للغة تنها دعاية بس كبيغمبر صلى الله عليه وسلم بياني كرت جبريل وبيغمبري فيت كرت وبيغمبر صلى الله عليه وسلم إما فيت كرت عبادتي كتابتك كبا الله أكبر دس بيدكاتو بتسليم كتايد لا مسلمان معروفة لبروا كذا قلب لهم بس اكتفاء بقرآن ده كم نويش بس دعاء خالف في جماعة المسلمين أجل ليرة دين يسر نقطي دو منك أما بيان سنة بياني قرآن دو منك شيء ميزان ميزانك شيء هر تيجي يشنك لبو قرآن هر تيجي يشنك لبو قرآن ناب مخالف ولا بو أوي كبيغمبر صلى الله عليه وسلم أصحاب كان لسر فرورد أكشتوا أما بيدلن ميزان اسمه كتك ده لا تفسير هندك فوائد وشد بازك كبيشد باسنا كرام دين بوي هي بس بشرتك مخالف قرون مفضل نبي مخالف صحابه تابعين نبي خاصا جيل الصحابة لبرشي شو كيما نصوص القرآن ما نهاك ميزان إلى بوي مدانا وهم لا آيتك أي نساء ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا باشا مشاقق رسول ديارة مخالف سبيل المؤمنين شيء
1: الله قروني ما فضل
0: بلي.
1: الله
0: بلي بلي بلي. يعني مثلا لاتباع والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا بوجي بحسي مهاجرين وأنصار بناوا بازدك بناوا بازدك دليل أمدو طائفة لبرشي أمدو طائفة طلبي بيغنبري من
1: السلام
0: يعني لجير شهو ديري بيغنبر قورا بناو التربية دراون أوان دروس تيجيشون كوات إيمان آو ناتواني فهمك إنو يمان بقرآن هبك مخالف بيلبوه ملك وتعالى مفارقه ذكر بيني وبينك القران فعلا لقالها مو زمانك ده كنت فعلا لها مو زمانك ايت نوي بيشان مانده ده
1: يعني دروس مثلا شتين ولي دربيني بس بي مخالفه
0: مخالفه يا مكه دبرت لبره مثلا طاط مثلا هسه عندك الطوائف ذر شوكه لسر بنائي يعني اصول كان يعني دام زرانديه لسر دابراندني قران لا لمجوي إسلام ولا لا صحابة وتابعين ولا فهمي أئمة إسلام ك أو باسمان كردن لا مهاجرين وأنصار ولا سبيل المؤمنين أم طوائف أنا طوائف غير إسلامية يعني ناتواني بلين طائفة إسلامي لبرش ناتواني مثلا إسلام حزناك إنه بلين بس إك تك أنا ويش حرورة تمام
1: بلي
0: أما يعني أفكار غير إسلامية مجرد لبزر بإسلام بكاردين لبرشي شو كمان هذا ذن لبودا بران بس قرآن لا ذا لبودا قرآن امتدادا فهمي قرآن لبيسوسيس التطبيق خراعي
1: علينا ما هو بخوي دري أمنا وانا القرآن دردينم كزور زور زرنا بخودين القرآني مثلا
0: بلي بلي بلي
1: بس وانية طبعا
0: نفس الشيء طائفة قرآنية كان نفس كإنكار السنة كان نعوذ بالله هو أصلا إنكار قرآنك ومن يطيع الرسول فقد أطاع الله ديارة ثنائيتها
1: زور واضحة
0: واضحة اشتكى بلي أم كودي مثلا زماني عربي بازني يكم بازني دوم سنة بازني سيم سبيل المؤمنين
1: سبيل
0: مهاجرين وانصار بلى
1: يعني أوي سيم ميت كم ترنية لا
0: لا لا كم بلى بلى بلى بلى رجوع أما دتواني بلى يعني كذاك أجر أجاي لم سي بازني بيتن إخوة إخلاص الشيء بنصيب بك هلا بدعوا زيادة لدين صغاري تبع
1: يعني ما مسج أنا ماذا تاني بري مسألة تفسير القرآن لو زور يعني تركيز سر أودا كم كاستاذ بقول ترجمة لبوي زماني خو مان كردي يعني زور ترجمة القرآن ذكر زور يعني تفسيري أو تفسير قدس كان دا عندري دتوانین برین یعنی اهلی اختصاص نبی ناتوانی تفسیر قرآن که لبروی لوانه شارزه قرونی مفضل نبی او کسه شارزانه بو ناتوانی تفسیر که برای طاو زمانه که دزانم بوی که لبن دست ما ادوان
0: نه نه نه بطنها با کسی بلا من تاج العروس دینم و لسان عربی جانم دائنم قرآن تفسیر کم داری استوانی ايشك
1: ايشك اواني ايشك اواني طبعا مستجد قرآن زوانا همو زوانا من الفاتحة الى الناس بس ما مستجد سامي زواني قرآن نا چندر دمين توا لكن تو زواني قرآن تيا
0: بخوا چنشتك يعني چنشتك هذا بي يعني انسان فعلا هزب جواني قرآن لك ها؟ طبعا اشتاكان زورة كتاينة بس مثلا منها القرآن كتاب مثاني مثلا خوف رجاء تدا شرع قدر تدا بحشو جهنمي تدا دنيا وقيامتي تدا اشتكان مثانين همو لقرآن دا ده بحردو طرفة كان ببيني بحردو شوبيان بيني اما ايكا كلا جوان يكاني قرآن
1: شكو ترغيب وترهيبة كباس
0: ترغيب وترهيبة كبالا مثلا لجوان يكاني قرآن قرآن كتابك شد باحتمال باسنا كبايقين باسك هل بداتي ذلك الكتاب لا ريب فيه حموش ديك يقينا أوني كتاب كان ترى أخويني بدأ بوشونا احتمال راز باحتمال غلط واحتمال هذا قرآن ينا أنا لا بدات لا أخيش كذا كذا لا سورة طارق كباسك والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل يعني حتمية دادات مسائل حتمية قصب يقين قصب أو جلير سرهاتك اللي تشير لدرسي تفسير جاريك برادريك دهات برادرك توشي شتيكي اجتماعي بو جاد هاد دي قلت حسب الراحة دا كم لدي تفسير دا انشتا جاد شان ما ويك دا دواي فيهم قلت چي استفادت كرديا كو هز دا قيدة كل لك القرآن لينيزيك بيه وكا جادية كميش لينيزيك قلت او جاب باديني قلت قلت ما مصا خواه بمنات بمنات او جا فعلا يعني قلت بخواهي
1: جوان تيجي تعبيرك زور جوان
0: تعبيرك زور جوان يعني تو امشتيك شكيت يعني امشتيك هم يقين امشتيك احتمال قبول لك تو يعني وكو مثل ما انكم تنطق انت الامر امريكا كذا جواني كان لا شتيك شتواني بلين جواني كان قران قران جواب اسئله كونيه كان قلت له شو هذه وشو هذا روحي واجب تشي أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون يعني قرآن لجوان يكي أو غايتاني كبوي أجيبه دلي أتولف كاروان جيانت أمانية تماويش كم لإمتحان دايا ليرة جياني أتولفو أبديت دروس بوي بابيرت لبهج بوا أو باري جواني بوا آدم أتو أم برنامج لسر خود بيك جيان دي أو باشته شو جيانا سرمدية أما فلاسفة كالوب سيارانا دقارين لشوي هاتين إيش من بوشي أليرين بوشي دمرين باشا بسيار دكان كسيك هاتا نو جيان بس أزاري خواردية ودوائش مردية بوشي هات بوشي مرد وجوابيان بحينية برغبك كجوابي بحيني قرآن بصراحة جواب دادا دلو كاروان جياني إنسانا طو يمتحان أليرا تحداج لك أما منهجة كسناتواني منهجي كيوابيني بتحديه جماعة مثلا حكمتك قرآن بعد زكاة ونهشتني عبثية شو بي إنسان دلين وإنساني كي منسجم دلو الزكاة إنسان لضياع رزقاري ده بيدي زاني قبلتين آفاتي أو زمانة ضياع خلقك نازن باش عمل بوشي دشين بوشي دمجين
1: تائهن
0: طبعا نقرم بسيارة نشكن ليه هلدين بس بسيارة كان لنا أخو لنا فترة داية قرآن بجواني والله
1: مدد فراغة شي زولة فراغ ده جي
0: بلي ما نعم جواني قرآن ما شاء الله لا تنقضي
1: هذا شي عيبه هو سجين طبعا إنسان يقلب شتانك وتائها يعني أو ضياعية كني ده جي يعني إنسان الدنيا لمشاكل ده جي حياتي إنسان واعي يعني فترة إنسان واعي مشاكل دائم مشاكل وتائبتي استا يعني
0: بلي بلي
1: قرآن حلي مشاكل لك
0: دوشت دتواني بلن دوشت هيك كان وايت كمان باسكرت كباسك وننزل من القران ما هو شفاء ورحمه للمؤمنين خو شفاء يعني علاج اكيد علاج يعني علاج ميك دو افتراض بك كسك شخصك فلان زيت مشكليك مشكليك اجتماعي مشكليك اقتصادي هذا مشكليك هذا الشيء با قرآن بك تبا بإحساسي أو مشكلة ما شيء قرآن بك هذا زكاة لقري قصاك تواه قصد لك الزكاة قصد لك الزكاة
1: شو برادرك قلت هذا مشكلة
0: مثلا بابلين مثلا كسك أخوة من هالي ندايتي با قرآن بك توكو آية السر آية كان يرزق بوستي تواه شفاء شفاء يعني شفاء يعني السر آية كان قدر سر جهاني أنبياء كتوشي نوع مشاكل أنا ده بني أنتوشي أو نوع آفات أنا ده بني كوكو تعامل يعني لقى الكردوه إلى آخره يعني قرآن بهر نيتك دكاوة مثلا بكوا ملاحظي حالي يتيم لقرآن كوهزكين قرآن بس لو يتيمان ده بس يفا قرآن بكوا مثلا بيدان خام بيدا بيتي تايبت قرآن بك أبو نية تبخو أنا بل مزان قرآن كوبا أسي خدا خاوم بيدا بيتي تبدا
1: توجه لي بابي أنا
0: شازة آية لا عبس والتولى دفاع لخاوم بيدا بيتي تايبت كرايا قليل بيغنبر كرا وين وانا كيساني كبير أو جمع مثلا هر كزيك مثلا كزيك هزبك هندك مشاكل هاي يعني هندك درقاها يقباد با ناكري تبا عليه بالدعاء فتح القرآن بابر دوام دعاء بك القرآن بكاتب القرآن قصي لك لك القرآن بخوي مشكلة كيلو حدك آيته كان بخوان قصيان لك لك بس دعاء هدايت وب شعوري حاجة القرآن بكاتب بشعوري يوم بيويستم بخطابه ذك بشعوري احتمال وبشعوري تكبر وبشعوري تجربة أنا.
1: مثلاً مشكلة ما هي ما حتى مسألة علاج جزاري وأنا كذا من القرآن شفاية رقية ما هي. زور ذاك سكة كبيرة ريد ريد والله زور تجربة مكرت. بس ناس أنا تنابي علاج نابي. ده بقول تجربة يعني يقينية دروز نابي.
0: خوي أصلي الشفاء كقرآن بعد ذكاء هي في مندي بإيمان ويقين ما هي. لابد ده بروا يعني هر كسيك هر مشكلة كهبه بقرآن بكاته
1: حلل القرآن
0: لك دبينه لابد دبينه أنا شك
1: ومصر جان زانبة شدي قرآن طبعا يقل زانبة قوركاني قرآن قصصي قرآنية
0: بلا
1: هدش روكاني خير القرآن بس هل تسيقو شي بيغمبر لآدم عليه السلامة وكو بيغمبر خوان صلى الله عليه وسلم خواهي قوري هندك تسيروك زور بتفصيلي باسي دكا زور بتحقيقه كسرت سيروشي بيغمبر يوسف عليه السلام وعند شيء بكورتي بعسي ذكر دواتر سيروشي أمماني بيشترو طبعا أنت سيرو كان هموي أكو تاريخ أما أبغى أنت وش عندك تاريخه واستفاد ليه ذكين بردوام يعني أولي خواي جورا عبثا بعسي كده آية سيروشي قرآن كوي بخيني نوا كوي استفاد ليه بكين وكو أو سيروكو أو رومانانية كهي طبعا استوى بالمناسبة جنزي خومن زور يعني بالرومان خريكا طبعا شتي شي باشا وكو دخينه وبابرين استفاده لي لكن ايا او قصص قراني تيروك قراني كان تتواني وك او رومان انا تما شايب كاين قصك التاريخ وكرايانش اوتا زور خينه وجي ديكي هي
0: طبعا شو راح نوي كتابات يعني كوكو قران خو نوي تايبت امانش خو ندري من تايبت اتساجر مثلا تما شي قصي ادم بك بدا الخلق أصول الدين همولي قصة آدم باسكرا
1: عليه السلام
0: بلكم مسألة اجتماعية كان قصة آدم باسكرا بنمنا وإذ قال ربك للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر عندك تنجر دوباره بتوله ليرا باسي أصول الدين ده كان كدين أمره نهية شكرا ما يسدو حالة بانه ملائكة سجدان لبو غيري خواه برده إبليس سجدان لبو غيري خواه نبرده يعني ظاهرك تماشاك ظاهرك باشا أوي سجدان لبو غيري خواه نبرده كافر حسابه
1: ملعون
0: لعين طرد أوي ديك عبادة حسابه لبرشي شكا جهة أميرة كمهمة خوا لم قصي بهمان دلي كي أمر دكاتو عبادتي أو دكي أمر جي بجيديني عبادتي أو دكي ليرا فرق بين شي دروزة بيني إسلامي راسقين وطقوس جاهلية أما بوشي الطواف بكعبة عبادة طقسنية هو اللي طوفه بالبيت العتيق أما أمر ما نهيلا بل أمرك يا خذكي بلا وجلير عمر رضي الله عنه زهور دقيق بوالي فهمي عقيدة كبر دي رشمات شكاد إني أعلم إنك حجر لا تنفع ولا تضر ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبله كما قبلتك دل من اقتداء بالنبي وقبلوك وإلا أنت لا تضر ولا تنفع كواتل رفرغ ببين دروز ببين وثنيته إسلام. إسلام إسلام تطبيق أمره تمام هل لبر أول شيء قلت ما شابكين لا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها مسألة تغيير قبلة باشا بوش ببيغن برد لنزيكي زياتر لصالك نزيكي دو صال يلا رو لا بيت المقدس بك
1: يعني انت تاني خواه يرو لبداية ورو لكعبة
0: بوش ام قران كاد يرويدا حتى مسلمان فير بن اما العبرة بالامر اتو امري شي تطبيق ذاكي مشكلة وين يروت لشينيك مشكلة وامريكية كاسا كاسك رول بيت المقدس بكان في شكي بطالة ولا إسلام جدل الشيء أنكر ما هو معلوم من الدين بالضرورة تمام وقتك أما توحيد عبادة بوا لبرشي شكو وقت أمري لسر بوا كواتليرا مثلا قصة آدم مثلا هيك لأصول عام مكان لقصة آدم ده أما بخيني باشا إبليس سجدي نبر دي ملائكة سجدي بدي بابا مثلا كوانيا مثلا كبمشت شدروز بو مسلمان فيرا أصل شرعية جورك بون كعبادة تنفيذ أمره. بلى. وكفرش استكبار لتنفيذ أمر.
1: ويكا إبليس كرتي.
0: إبليس كرتي كوات ليرا ليرا فقريك. بس إذا تدبرين بس أن فقرات أن فقرات شيء تدا أم كان كلمة أنا شيء تدا هم أصول الدين تدا. كدين دين أمره نحية. أما نخذيك نخذيك مثلا أجرت ما شاركين. حتى لمسائل اجتماعي مثلا فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سواتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة خوي لخوي دا إشارة لبو شي إشارة لبو أوي كتخو دا بوشين فطرته دينة كعيب نبيت وكوي ما بكردي خمان دلين عيب نبيت نماني جلو بارك يستأو سفوري لنا دروز بلا مجتمعي مسلمان انت أما أصلا عقوبها أصل عقوباك وتأم مجتمع كما جناحك دبوي أوها التنوما وكو آدم جناحك دو جل كان روش
1: تقدمية
0: عقوبة ما تمام حتى لنعيم بهش شنيا شو كعقوبة حساب تمام وجلير أكرت ما شافك إما مسألك بس قصنية مسألك بهمان دلي إيمان خدا بوشينا وكفر عكسيتي
1: رتبنا
0: وحنا عود بالله. وجلرم هيك لا علماء موصل. دري وقتي خوي وفديك أوقاف إمام نار دا أفريقيا. وتجيشنا مجتمعاتي بدائي. كأواني كجلو برجوشتيانا يعني.
1: بلى.
0: آه.
1: سر قديم معين.
0: قديم يعني. مشهد. يعني قبلي.
1: متخلف
0: حتى يعني ثقافة جلو برجان لأن ده الاشتيك السير ما هس بيكر لوا شو كفر إيمان وأشتدبون بمواك لقليامو اللي حس يندكر خوان ده فطرة ما العلم لقل قصي نشأي إنسان مش تباس كره كوات الهرم قصي آدم قصيك نية مجرد بخويني وبسير ذات بارين قصيك أصول ديني تدا قصيك مبادئ اجتماعية كاني تدا مثلا لسان لم هر لم قصي اقرت ما شافكين مفارقة لبيني جناحي آدم وجناحي إبليس جناحي آدم بيمن دي بالشهوة توابوا خرسيك بشر بوا توج بوا بس جناحي إبليس تكبر بوا تحدى ولص الصفات إخوة لبرأ وأما قابل بالتوبة ألهم التوبة فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه أريد كش
1: الشهوة
0: شهوابه
1: بس هو استكبارة مستاهلي توبانية
0: هو هلك كواتل المفارقة ذكره حتى يعني لمسألة جياني كمالاتي أو قناحي بيمندي بشهواته وهي يستر ينصح بس هاي علاقي بتكبره وهي كيشه حل زور زحمته كواتل المقص يعني قصة هذا مثلا مجموعة فوائدك من باسكرك قطريك البحر هم قصة كارمة قصة يوسف تما شعبك جوانتني قصة قر صيفي لطف إخوه بما أنا متهيب كان لطف ما أنا شيء قصي سورة يوسف ها ها إيش دي أنا ناو بير لبوم مرحلة كي باشتر روش خلينا يا سجن لبوم مرحلة كي باشتر روش كواتا ما لطفة إما توشي حادثة كده من توشي كيشي كده من لما نوايا خواي ما يحقوا بدأ بس وانيا اللطف لطف إخوه بتدابد بدك يعني لبوم مرحلة شيء ديك لبرو علماء بس يودك عند لين حال الإنسان باشي جناح باشتر على بيشي جناح أجر توبي كرت لأن حال آدم باشتر وباشي استغفار وهكذا تمام كود اللي رزور جرها إنسان توشي موقفك دبي توشي جناحك دبي يعني كذا بخود هذا الشيء ده واستغفارك ها ما أحسس
1: دقوري حالك يا مدقوري إنسان
0: شديك لأن الأصل جناحه كش كبيشتر دروز بو عقوبة نبوة رحمة بوه بتسبي قرانا
1: سيتي بيغوري
0: بتسبي قرانا يقولون كاريدروس لبره حتى كلمه استغفار استغفار اعاده تاهيل الانسان يعني ما تجر اقول يا واني منافقو اكرمكم الله وبتانا درنا ما دچين دزيك دكن دعاء استغفار دك يعني اكو اهانه لبودي تلك غلط لما انا استغفار تجيش استغفار اواك انسان دكوي بو كلمه حل ستوا خوف اذا لست استوى سجل المجاني كلمة خوا يغفر الذنب خوا دست الدقري استوى هو معنى استغفار
1: يعني مثلا استغفار ده تاني لبو عمشت شيء رجعنا مع بكاري
0: بلي بلي
1: مثلا استا ستريس بزول زاري إنسان مثلا توش ستريس ده بي هكذا خوي بشتك مشغول لك مثلا أو وقت ما تازة إيوه مثلا جيمك ده كان خوي بابين جنزة خوي جيش ده كان لبري
0: هلدي
1: هلدي لبري هلدي
0: خوي شيخ الإسلام قصي كده اللي أما مثلا جناح وتأخرنا من مشروب وشتوى هم وي حالاتنا للشيان كاتك هذا
1: شكر دين ها
0: بلي بس است أمش ترى خوي مس سي سي ذكر معناه هم وي يعني أذكار هم وي عام وأنا القرآن شبيهاتون توين لو بس سي ذكر بقرا إنه ذكرك استغفاره في مندي بنقص إنسان وحيا وذكرك إيش حمد في مندي بكمالي خواهيا ذكري سام صلى الله عليه وسلم في عمر صلى الله عليه وسلم شكراني نعمتي رسالة شكراني نعمتي قرآن تمام أو جم أمس يقول شهادة فاني بلين يعني جياني روحي إنسان السلام سيقول شيء يعني مثلا استغفار كردن كاتك إنسان زور جار المسائل مشقي جيان إلى آخره توشي هلاك الدبي هلاكتك جسمية يا روح يعني هذا كي أشفينك تزلي أزارم هاي بس نازان بشيء
1: بسبب
0: بس استغفار تجربة بك خوا من عبديتهم استغفارك بدله دبيني سر سر نويدا بيو
1: يعني سهيلك
0: بدل
1: كفرق بين استغفاره يعني بين استغفر الله سبحان الله كوكو شيخ الإسلام باسي دكا اسم إنسانك ويكا باكا
0: أها
1: بيبيستي ببون خوشي هي كاس سبحان الله أو يكبيسة بيبيستي بصابون باك هنا كاستخفار
0: أجمع خوي له خوي دام فائدة يباست كده سال الشيخ الإسلام يكك لج أسباب جوان تيجيشني قرآن زوري استغفاره شو كقرآن لشوينك ناني شيء غير خاوين نبي استغفار يجل خاوينك زوري استغفار بكذا بيني درجة كاني قرآن بدك لينا
1: ركود هذا هر شيخ الإسلام متي خوي لي كذا ليك هرش مسألة كم عصير با هزار استغفار بدك هزار والله مجربة وإنسان تجربة بكل رجال خود يعني وأنا عددك مثلا لو إلا هزار طبعا هزار استغفار ك يعني كثرة الاستغفار
0: كثرة الاستغفار
1: ومصر جان برساري كو تايمة دنيا أورو دنياك أزمة ومشاكل وحرتي هي تسار دور من هموي ما شاء الله هموي يشتعل همو دنيا طبعا هموي دا كله قرآن لچين داري أوز آيه قرآن كوي تماشى أوز آيه أورو مانك
0: والله كل بداية سألت عن عظيمين أخيرا كشفت لي كرت ما مسي بس إيش تبان هاي إيش تبي ما قامن لي دكتور قال يا مام لما سلي تيجيشني قرآن بشك تيجيشني واقع بشك كتر أمدو سامينا كشيا كو أم قرآن كم بلي تيجيشون تنزيلي أكين لسر مواقع كده ما إيش تبان هاي قرآن وكتاب والسنة تماني بلين لديني خمان تهيجي واقعك شل ناويدش شون أم قرآن لقل أم واقعة طبيخك أما بيدنا فقه تهيجيشتن تهيجيشتنك أما بلاي قرآن شتهيني على النظر بي ولا واقع نبي لنا واقع أجل نقطيك زور مهمها ما كو أم قرآن هل قيل يسر واقع داني نقطيك زور مهمها زوري دعا هدات زوري دعا هدات القرآن كتاب هداية، إما مثلا كلا حد قد كذا يا عبادي كلكم ضالون إلا من هديته فاستهدوني أهديكم. إما كدعاء هداية كان فعلا خواهي ما بيسي ما بهداية فعلا خواهي ما نازاني بشان ما بدأ دست ما
1: بدأ يعني الصلاة المستقيم فاتحة قرأينا
0: بلا بلا. إما مثلا بني من لأحداث مثلا لأحداث خلصة خلقانيك من بني لحافظ قرآن كامل شهدي مقامة عندك
1: أكيد
0: تمام. لو أزمة كإسلام مسلمان أنت إذا تجي مثلا كرد وسوريا وأنا تبيني خلقانك أهل القرآن النزعي تعصبي أنا
1: أكيد هل خلصت يعني
0: هل خلصت يعني أو جدير هذا دبن يعني تنزيل كردني القرآن لواقع أو ما وي لبيني واقع القرآن هي أم مسافة كلها بدري تنو بتواني القرآن لسر واقع دابني أما توفيق إخوة وكثري دعاء زور دوري خوي دبيني بتايبتي لزماني كوكو إسا كزماني فتنة
1: فتنة
0: بلد بلد
1: خواهی گرم من پریزی دفید
0: سلام
1: و دیم مستجه زور خوشحال بین تما تو امان که لگل زنه بود براسیت دبوری قرآن
0: بارک الله
1: خواهی گرم لو کسانه ما بکن که اهلی قرآن بین اهلی تدب فازی اخیر بدات
0: سلامت قصه یه چی اخیر بکم
1: فرمو فرمو فرمو
0: اما حزا کم قصه بکم وکو بیتی نانو بیک وصیتی همو کزی قرآن خوینه کن که تفسیر عبد الرحمن سعدی بخوینه
1: الله
0: او وصیت لبیرنک
1: تیسیر کریم الرحمن
0: تیسیر کریم الرحمن هم بخته وكرته وآسانه براستيش يعني فتح الله عليه في ذلك الحمد لله والشكر كرايته وكرديش مترجمة لأبو كردي بلا شمبرا كرايته وكردي بس أم تفسير زور استفادة لي ذكري إن شاء الله
1: قال حزم قلت كيكي بس فوائد يتزار
0: يعني درقا كانت لو دكاتها عندك شتي درقا كانت لو دكاتها
1: فازي خير
0: سلامة بيانا سلامة بارك الله فيك بارك الله فيك
1: كوتاي دا خوشي بستان هاتينا كوتاي أول قيمان البودكاست تدبر تعلقية شديدة بخير ورتان دسبيرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

خوازم خوزی هر نبو مایم.

0: بسراني عزيز السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما ويدهاتو دينسار پیشکش کردن ختم روزانا كبدن جي شيخ ماهر المعقلي پیشکشتان دكرت بو امرو دينا سر جزء 26 خواه مهربان بكاتا روناچي بو دلکان من فرمون
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
2: حم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم

وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقال

0: حب قد رجا أخلص له حبا ولا تجعل له أخلص له حبا ولا تجعل له في القلب محبوبا يشاطره هوى.
1: هنا صوت الإسلام. بسم الله.

هذه الأيام تجري كالسحاب في كبد السماء، ومع إطلالة كل يوم من أيام الله نكون معكم في إذاعة صوت الإسلام ومن القسم العربي لنعاود إيصال كلمة الحق الواجب علينا تبليغها.

0: شبه الصور.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، أحييكم مرة أخرى في هذه السلسلة، ومعنا في هذه المرة قصة حضارة من الحضارات، حضارة كانت في اليمن ذكرها الرب جل وعلا في القرآن. أنعم الله عز وجل عليهم نعما عظيمة جدا، ورزقهم الله جل وعلا من الخيرات ما لم يرزق أحدا مثلهم في تلك البلاد. كل من حولهم كانوا فقراء، كانوا مساكين، كانوا لا يملكون ما يملك أولئك الناس في هذه الحضارة. إنها حضارة قوم سبأ في تلك البلاد التي تميزت بعراقتها وبوصولها القديمة وبحضارتها القديمة. سبأ في اليمن كانت تعيش في قمة نعمها وزهوها والخيرات التي أعطاهم الله عز وجل إياها، بل كان من النعيم الذي وصفه الله عز وجل لهم أن الله لم يعطهم فقط جنة واحدة، بل أعطاهم جنتين، جنة عن اليمين وجنة عن الشمال، يذهبون فيأكلون ما شاءوا منها صيفا وشتاء. كان الناس حولهم يغبطونهم ويتمنون جزءا مما عندهم، بل يقولون في التفسير أن الواحدة منهم كانت إذا أرادت أن تقطف الثمار وتأتي بالخير بالطعام من هذه الجنان وهذه الحدائق وهذه البساتين، كانت لا تقوم فتقطف الثمرة، تحمل المكتلة على كتفها فتمشي بين أشجار هذه الحدائق، فلا تخرج من الحديقة ومن البستان إلا وقد امتلأ المكتل خيرات ونعيم وثمرات ومياه، رزق لم يرزقه الله عز وجل أحدا من الناس في ذلك الزمان. بل أكثر من هذا، كانوا لا يحتاجون في سفرهم إلى الزاد. إذا أرادوا أن يسافروا من قرية إلى أخرى من قراهم لا يأخذون زادا معهم، لا طعام ولا ماء. لما؟ لأن الطريق كله قد ملئ بالخيرات من ثمار وجنات ومياه وأنهار، ما يحتاجون حتى إلى الزاد في طريقهم وفي أسفارهم. فإذا بقوم سبأ يكفرون بالله عز وجل كفر النعمة، أولا لم ينسبوا النعمة إلى ربهم جل وعلا، ثانيا هم مع هذا أيضا ليس فقط لم ينسبوا النعمة لله جل وعلا، بل لم يعطوا الفقراء حقهم والمساكين أموالهم، بل منعوا الناس ومن حولهم من الفقراء والمساكين، فقط أرادوا الخيرات لهم. بطروا وتكبروا وجشعوا حتى وصلوا إلى درجة يعني الله جل وعلا قال أنهم أعرضوا، وقال الله عز وجل إنهم كفروا وهل نجازي إلا الكفور. ما الذي فعله الرب جل وعلا بهم؟ كان في سبأ هناك سد عظيم يسمى سد مأرب. هذا السد كان يجمع مياه الأمطار، وهو السبب في هذه الخيرات التي كانت لهم من السواقي والمياه والجداول وغيرها، وكانوا يعتمدون على هذا السد اعتمادا عظيما. يقولون في بعض الكتب أن الله عز وجل أرسل الجرذان والفئران على هذا السد تنخره شيئا فشيئا، وهم لا يدرون وهم لا يعلمون. والله جل وعلا أحيانا يرسل أضعف جنوده وأحقر جنوده على أعتى الأمم وأكبر وأظلم الأمم ليبين لهم الرب جل وعلا حقارتهم وضعفهم أمام قوة الله عز وجل. وما يعلم جنود ربك إلا هو. بدأت هذه الجرذان وهذه القوارض تنخر في هذا السد العظيم، السد الذي تتكلم عنه الحضارات ولا زال إلى اليوم يذكر في التاريخ. فبدأ السد ينخر شيئا فشيئا، وهم كفروا النعم، لم ينسبوها لله، ما شكروا الله عز وجل، لئن شكرتم لأزيدنكم، ولكنهم ما شكروا هذه النعمة. انظروا ماذا حصل لهم. يقول الرب جل وعلا

الله جل وعلا يقول لهم: ماذا تريدون أكثر من هذا؟ الرب غفور، فقط استغفروا يغفر لكم، اعبدوه يقبل منكم، اشكروه يزيدكم، والرزق الطيب والمال الحلال الوفير والخيرات والثمرات، ماذا تريدون أكثر من هذا؟ يعني خيري الدنيا والآخرة الله أعطاكم إياه، ومع هذا ما أرادوا. ليس هذا فقط أنهم كفروا بالله وكفروا النعم، بل كانوا يقولون: يا رب ليش يعني حنا نسير بين القرى ولا نخاف ولا نحتاج إلى الزاد؟ يا رب بعد بين أسفارنا، يعني نريد أن يكون السفر بعيد، نريد أن نحس بالجوع، نريد أن يعني حتى النعم ما أرادوا يعني الله عز وجل أن يديمها عليهم، كانوا يتحدون ربهم: يا رب نبي نريد القرى أن تكون بعيدة. يقولون باعد بين أسفارنا، لما تقولون هذا الكلام؟ قولوا: اللهم يعني احفظ لنا هذه النعم، اللهم أدمها علينا، اشكروا ربكم حتى يزيدها لكم. كفر بهذه النعم وعدم شكر وعدم رضا بنعم الله عز وجل وصرفها في طاعة الله، انظروا ما الذي حصل لهم: فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم

0: ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. تعرفون ما الذي حصل لهم؟ هذا السد العظيم والبنيان الهائل والسد الكبير فجأة تكسر، تهشم، تحطم، والناس ما كانوا يعرفون وما كانوا يشعرون وما استعدوا حتى لهذه اللحظات. إذا بالسد ينهار فجأة والمياه تنهمر على هذه الأرض وهذه الجنان، وإذا بالثمرات وإذا بالأشجار وإذا بالمساكن، ما هي إلا لحظات وغرق كل شيء. ماتت الأشجار، ماتت الحدائق، هدمت البيوت على أهلها، غرق من غرق، مات من مات، تكسر كل شيء، تحطم كل شيء. سيل عرم، قال الله عز وجل، ليس أي سيل، بل سيل عرم، سيل هائج، سيل مدمر، سيل ثار عليهم لم يبقي لهم خيرا أبدا. قال الله جل وعلا:
1: فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم، اللي عن اليمين واللي الجهة الشمالية اليسار عن الشمال، كل هذه الجنان بدلها الله عز وجل. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وإثل وشيء من سدر قليل. الخمط قالوا الأراك، الأكل ما ينفع، والأثل لا ينفع في الأكل. السدر الله أعطاهم شجرة كلها شوك لكن فيها نبات يخرج مرة بالسنة ولا يكفيهم، بس علشان الموجود يعتبر.

بعضنا ما رأى سيلا على وجه الحقيقة. السيل شيء يخوف. السيل ما يقف أمامه شيء. السيل لا بيت يوقف أمامه ولا حتى الحديد يرفع ويقتلع من الأرض. الآن يعني الأسمنت الذي يعني يترصف به الأراضي السيول تقتلعه من الأرض اقتلاعا. كيف بالأشجار؟ كيف بالزروع؟ كيف ببيوتهم البسيطة في ذلك الزمن؟ تخيلوا كم من الأطفال مات، كم من النساء غرقت، كم من الرجال قد غرق ومات، كم تدمر قوم سبأ بعد أن كانت الأمم تغبطهم. كانت أحلى وأجمل وأغنى قرية في ذلك الزمان صارت خرابا ودمرت تدميرا. فأعرضوا، هذا هو السبب. فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط.

كفروا وهل نجازي إلا الكفور. لما ظلموا أنفسهم بعد ما دمرت قريتهم من بقي حيا منهم خلاص ما لهم حياة في ذلك المكان. كل واحد اللي بقى من أهله زوجته إذا كانت عايشة ولا عياله ولا المرأة اللي بقى من عيالها شيء كل واحد أخذ من بقي من أهله وانطلقوا في الجزيرة يبحثون عن مساكن. وين العزيز في قومه ذل وهو غريب. جزء من أهل سبأ راحوا الشام، جزء من أهل سبأ ذهبوا إلى المدينة، جزء من أهل سبأ ذهبوا إلى فارس، جزء من أهل سبأ كل جزء ذهب إلى قطر من أقطار الدنيا. تفرقوا، تشتتوا، بدأت الأمم كلها تتكلم عنهم، صاروا قصة يرويها الآباء للأبناء، أعجوبة في التاريخ. كيف كانوا في عز وكيف وصلوا إلى الذل، صاروا خدما وعبيدا عند الأمم. فجعلناهم أحاديث، فجعلناهم أحاديث، ومزقناهم كل ممزق. الله عز وجل مزقهم في الأرض كلها، جزء هنا وجزء هناك. أرأيتم المشردين في الحروب اليوم؟ ولا شيء، ولا شيء بالنسبة لسبأ، لأن الأمر جاءهم فجأة، أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون، أتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. من منهم كان يظن أن الفأر يفعل فيهم كل هذه الأفعال؟ لأن الله عز وجل أذن أن يعاقبهم على كفرهم، على عدم شكرهم. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. لا تستانس القرى والمدن والبلاد، عندنا نفط، عندنا ذهب، عندنا معادن، عندنا حديد، عندنا خير، عندنا بحر، عندنا زراعة، عندنا أمطار، ترى كل هذا بلحظة ينتهي. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم. شكر الله، شكر الله مو بالكلام، شكر الله بالعمل، أننا نحكم شريعة الله عز وجل، شكر الله أننا نطيع الله جل وعلا، شكر الله بدل ما نجيب المميسات العاهرات الداعرات بفلوسنا بالخيرات اللي الله أعطانا إياها ونجعلهن يفسدن شباب الأمة، بدل هذا نكرم أهل القرآن وأهل الدعوة والعلماء والفقهاء، هؤلاء الذين يبرزون، مو الفسق الفجرة، هذا كفر بالنعمة. وإذ تأذن نكرم أهل القرآن وأهل الدعوة والعلماء والفقهاء

إذا عرف الإنسان هذه الحقيقة وأن التسخط والتذمر أو التألم أو الاحتراق الداخلي أنه لن يرد له الفائت ولن يجني منه إلا الأمراض والهموم والأنكاد وسوء المعيشة والقلق الدائم، فماذا ينفع؟ الآن لو نظرنا أيها الأحبة، تأمل في حال إنسان من أكثر الناس قلقا، عاش 60 أو 70 سنة، يقلق إذا خرج أحد أبنائه من بيته حتى يرجع، يقلق إذا تأخر المسافر، يقلق إذا حصل له أدنى مرض أو لمن يحب، مضت عليه 60 سنة، هل هذا القلق سبب له دفعا لمكروه أو جلبا لمحبوب؟ هل لهذا القلق تأثير في تحصيل المطلوبات ودفع المكروهات؟ أبدا، هذا تاريخ طويل يمتد إلى 70 سنة أو 60 سنة، فماذا جنى منه الإنسان إلا الحزن والأنكاد والآلام؟ فلو أنه فتحت له صفحة الغيب من أول أمره وقيل له هذا ما سيحصل لك في المستقبل، كل هذه الأمور التي تحاذرها، لم يقع هذا ولا هذا ولا هذا، ولم يقع إلا شيء قد كتب الله عز وجل وهو هذا أو هذا، هل يحتاج إلى مثل هذا الحزن الدائم والتآكل؟ فيكون الإنسان بهذا أيها الأحبة إذا تأمل هذه المعاني وهذه النصوص يكون مطمئنا، وهذه أقل درجة في الرضا، فيستريح قلبه ولا يحصل له هذه الأمراض التي تعصف بالناس من الاكتئاب والحزن الدائم والقلق والخوف من المستقبل. كثير من الناس يشتكون من مثل هذه الأشياء، بل إن بعضهم لا يدري ما سبب ذلك، يقول المخاوف تعصف بقلبي، فهي لما كثرت عليه وتتابعت على قلبه صار ذلك طبعا له، وإن لم يوجد سبب ظاهر لهذا الخوف أحيانا. فماذا جنى هؤلاء من مثل هذه الأمور؟ الجيل الذي انصرم ومضى وماتوا، ماذا جنت تلك المخاوف من المستقبل والقلق على لقمة العيش والحزن على الخسارة في التجارة والجزع عند المصائب وفقد الطمأنينة؟ لم ترد عنهم شيئا من قدر الله عز وجل، فما قدره الله كائن. فإذا كان الأمر كذلك فإن الصدر يتسع وينشرح ويعيش الإنسان حياة هنية طيبة. ولكن نحن أيها الأحبة الذين نجني على أنفسنا نعيش في كثير من الأحيان في أنكاد وبؤس، فيكون الصدر ضيقا حرجا بسبب ما نفعله نحن في أنفسنا، وإلا فإن الله تبارك وتعالى يقلبنا كيف شاء وأراد، ولا نستطيع أن نرد قدر الله جل جلاله، ومشاعرنا تلك لن تغير من قضاء

الله عز وجل شيئا، فلماذا الإنسان لا يعيش يومه ويسعد ويقبل على ما ينفعه وما هو بصدده من طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم ومناجاته والالتذاذ بعبادته؟ فهذا هو الذي ينفعه ويرفعه، وبه يحصل الانشراح للإنسان واللذة والسرور التي هي جنة الدنيا. لكننا في كثير من الأحوال أيها الأحبة لا نتأمل ولا نفكر، فتجد البؤس يعم الكثيرين، بيوت يخيم عليها الأحزان، وهم في الواقع لا يستفيدون شيئا، لا يستفيدون شيئا. فيحتاج العبد إلى فقه ونظر لطيف ودقيق في الأمور التي تنفعه فعلا ويدفع الأوهام، والأمور التي لم توكل له فلا يشتغل قلبه بها. لو أن الأمة اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله، لو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. إذن انتهى كل شيء، فلماذا تقلق؟ لماذا هذا التوجس؟ إن هذا يدل أيها الأحبة على قلة ثقة بالله جل جلاله. حينما لا يكون الإنسان واثقا يكون قلقا، فإذا ركن إلى ربه تبارك وتعالى وكان واثقا بتدبيره وعلمه وحكمته فإنه يطمئن تماما ويشتغل بما يكون فيه نفعه ورفعه.

أول موازنة في القرآن وهي عظيمة، الموازنة بين الدنيا والآخرة. هما أمران، في دنيا حياة وجدت فيها، وفي موت حياة تنتقل إليها. الموازنة بينهما، المؤمن العاقل ينظر إلى وصية الله جل وعلا. الله جل وعلا قال لعباده: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة، ما آتاك الله من علم، ما آتاك الله من صحة، ما آتاك الله من عمر، ما آتاك الله من مال، ما آتاك الله من وقت، ما آتاك الله، ابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. يعني الأصل الدار الآخرة، ولا تنس نصيبك من الدنيا فرع. هذا أول الموازنات في القرآن، كثير في ذكر الدنيا والآخرة والمقابلة بينهما. الموازنة بينهما واضح لأهل الإيمان. المؤمن لا يؤثر الدنيا على الآخرة، يجعل الآخرة هي الأصل، لا ينسى نصيبه من الدنيا بقدرها. ولذلك الغفلة، أن يغفل الإنسان عن الآخرة، يذهب عن الآخرة، لا ينظر للجنة ولا يشتاق للجنة ولا ما فيها ولا يشتاق لله جل وعلا، خسار، خسار كبير. ولهذا قال جل وعلا في الموازنة في سورة الإسراء: وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. تريد أنت الزيادة والدرجات، تريد الرفعة، وتريد وتريد، ربك قال لك: وللآخرة خير، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. تريد الأفضل، الآخرة. الموازنة مهمة، حياتك لا تجعلها لشيء واحد، وازن. المؤمن دله القرآن على الموازنات، من ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. لازم توازن، تكثر. أذنبت كثر من الحسنات، غفلت أكثر من الإقبال، وهكذا. إذن الدنيا والآخرة أصل وفرع. الأصل هو ابتغاء الآخرة، والدنيا هذه ممر، دار ممر، تستفيد منها وتستمتع بها بما شاء الله أن يستمتع، لكن الآخرة هي الأصل، الآخرة هي المقصد. الله جل وعلا هو التوجه إليه. فأقم وجهك للدين حنيفاً.

0: نعم.
1: قال رحمه الله: وها هنا محل الابتلاء شرعا وقدرا، فداعي العقل والإيمان ينادي كل وقت حي على الفلاح، عند الصباح يحمد القوم السرى، وفي الممات يحمد العبد التقى.
0: نسأل الله أن يرزقنا أجمعين التقى.
1: أمين أمين.
0: وأن يحمدنا أجمعين العاقبة، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. نعم.
1: قال رحمه الله: فإن اشتد ظلام ليل المحبة وتحكم سلطان الشهوة والإرادة يقول: يا نفس اصبري، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي، ويذهب هذا كله ويزول.
0: هذا كلام جميل. يعني إذا استحك إذا اشتد ظلام ليل المحبة وتحكم سلطان الشهوة، إذا كان وضع القلب بهذه الصفة، إذا كان وضع القلب بهذه الصفة استحكم سلطان الشهوة، ما الذي عليه أن يصنع مع نفسه؟ قال: يقول يا نفسي اصبري. هنا انتبه إلى مسألة حقيقة مهمة وجديرة بالعناية، مخاطبة النفس، مخاطبة النفس ومحاورتها، مخاطبة النفس ومحاورتها في مثل هذه الأمور مهم جدا. ما يمنع أن تدخل في مثل هذه القضايا مع نفسك في حوار، لأن النفس ملحة على صاحبها إلحاح شديد ليقدم على لذة فانية، شهوة محرمة، ما إلى ذلك، فلا ينساق معها بل يوقف نفسه ويدخل معها في حوار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذا أصل في محاسبة، هذه الآية أصل في محاسبة النفس، هذه الآية أصل في محاسبة النفس. فإذا تسلط على النفس داعي الشهوة اللذة المحرمة لا ينساق مع هذا الداعي، بل يخاطب نفسه بما يجعلها تقنع وتقتنع وتكف عن الإقدام إلى تلك الشهوة التي حرمها الله سبحانه وتعالى. يا نفس اصبري، فما هي إلا ساعة ثم تنقضي ويذهب هذا كله ويزول. وهذا النظر نظر جميل جدا في مثل هذا الباب، قصر الأمل والنظر في أن هذه الدنيا سريعة الزوال، سريعة الفناء. تريد تعرف سرعة زوال الدنيا، قد تكون نفس شخص، انتبه، قد تكون نفس شخص متعلقة بشهوات دنيوية كثيرة، وضع مخططا لفعلها وبرنامجا يسافر فيه من أجلها، ويضع البرنامج العملي لهذه الشهوات الدنيوية المحرمة، ثم في طريق سفره إليه تقبض روحه. هذا حصل ويحصل، تقبض روحه وتنتهي ونفسه مع هذه الشهوات التي نفسه منساقه وراءها. العاقل لا يكون مع نفسه مطاوعا، لا يكون مطاوعا لنفسه وراء هذه الشهوات الفانية، بل يحاسب نفسه ويزن عمله ويعد نفسه للقاء ربه، مثل ما قال الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزنوا. فمن الخير للإنسان أن يحاسب نفسه وأن يزن عمله وأن يزم نفسه بزمام الشرع، و يدخل معها في خطاب، في حوار، في حتى تعتدل وتستقين وتسير على الجادة السوية.

إذا حبت رياحك فاغتنمها فإن لكل عاصفة سكون. إذا حبت الرياح، رياح الخير، رياح الإيمان، لا تقول أنا مشغول، أنا خلاص حبت رياح فيها خير لك في طاعة، في صدقة، انفتح لك باب دعوة، باب خير، باب عمل صالح مما هو موافق للكتاب والسنة، لا تتأخر لأنها قد لا تأتي مرة. كذلك شعورك في ليلة شعرت صليت ركعتين، مثلا بعض الناس يصلي ركعتين ثم الشفع والوتر، يعني خمس، صليت ركعتين وشعرت تلك الليلة بانشراح صدر بأنك خشعت، لا تنقطع، لا تقول أنا مثل العادة فأصلي ركعتين، صلي صلاة الليل لأنها قد لا تأتيك مرة ثانية. وقال ابن عمر ليت لي ركعتين متقبلتين. لذلك هنا أدخر كثرة السجود ليوم القيامة يوم الفزع الأكبر، هذه يجب أن ننتبه ونقف عندها. ندخر، تشعر أنت أن تعمل العمل الصالح تدخره ليوم القيامة، هذا يعطيك عدة معاني. أولا ترسيخ الإيمان باليوم الآخر، هذا بدخره ليوم القيامة. حال الإنسان يعمل العمل يقول أنا أديت الواجب، لكن ما يأتي في باله أنه يدخره ليوم القيامة، أنه يعمل ليوم العرض، يعمل لأجل الموازين حين تنصر، يعمل للقاء الله جل وعلا. هذا معنى زائد يقوي ركن الإيمان الخامس وهو الإيمان اليوم الآخر. ركن الإيمان اليوم الآخر يأتي بما تعود نفسك عليه. في كثير يطيعون الله جل وعلا ويعملون صالح، لكن استحضار وهو يعمل ما يكون في يوم الآخر هذا قلة. لذلك قال بعض التابعين أو تبع التابعين للحسن البصري رحمه الله، قالوا له، قد أدركوا بعض الصحابة، قالوا لقد رأينا التابعين أكثر عبادة من الصحابة، فبما سبقهم الصحابة؟ قال الحسن هؤلاء يتعبدون والدنيا في قلوبهم، والصحابة تعبدوا والآخرة في قلوبهم، فهذا الذي رفع أولئك.

لو أن شخصا معدما أعطي قميصا جميل المظهر فاخر القماش باهظ الثمن ويعيش في قرية يهتم أهلها بالمظاهر، كيف سيكون حال ذلك الشخص مع هذا الثوب؟ سيحرص عليه بالطبع نظيفا مرتبا، كلما اتسخ بادر لغسله وتنظيفه واجتهد في نظافته حتى يحافظ على مكانته بين الناس، وذلك بديهي جدا. ماذا لو كنت أنت ذاك الرجل والثوب هو قلبك والناظر إليك هو الله خالقك، بينما تلك الأوساخ هي أفعالك السيئة وذنوبك؟ اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. هذه وصايا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم للمسلمين لا لغيرهم. يعلم الله أننا غير منزهين عن الخطأ والذنوب، نحن بشر في المقام الأول، كلنا غارق في ذنوبه، لكننا مسترون بستر الله، ولذلك شرع لنا الاستغفار ودفع السيئة بالحسنة. ادفع بالتي هي أحسن، إن الحسنات يذهبن السيئات كما يقول عز وجل. نخطئ جميعنا، نقصر، نذنب، ولكن لا يستوي من يصر على الغوص في ذنوبه دون رجعة ومن يتذكر مقام ربه. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. نخطئ، نستغفر، نبادر بالعمل الصالح، لا نرخي آذاننا للشيطان حين يأتي إلينا كواعظ ويقول: والله آمنت قريش، كيف تعصي وتعبد يا مرائي يا منافق؟ بل أعبد وأزيد من العبادة لأنني أعصي. يريد أن يمنعنا من أن نغسل قلوبنا من أوساخ الذنوب حتى لا يعود صفحة نقية كما يجب أن يكون. تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، حتى تصير على قلبين، على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. جرب أن تملأ إناء مقلوبا، هذا هو القلب ممتلئ بالذنوب، هو ذنب واحد في البداية كذرة من بقايا رماد مشتعل، فإما أن تتقبلها على صفحتك البيضاء فتجر ما بعدها أو تزيلها وتسلم أذاها. فالقلب الذي يتشرب القذار أجلكم الله لن ينتفض حين تصيبه أخرى، فهو مهترئ بال منتكس بما فيه يجر صاحبه نحو المستنقعات، حتى إذا جاء يوم الفصل يقبل الناس على الله بقلوب طيبة طاهرة نقية، ويأتي الفاسد بقلب يملأه المرض يعلوه السواد، في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. السلام عليكم.

0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. كنت يوم من الأيام أقرأ الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يتكلم عن كسار القلب وسجوده. جميع يدرك أن الجسد يسجد، أما يكون القلب ساجد، كيف يكون القلب ساجدا؟ السجود عند هذا الإمام الحبار ابن القيم رحمه الله تعالى هو خضوع، أن يسبقك انكسارا وذلا وافتقارا وحبا وتعظيما لله قبل أن يخر الجسد إلى الأرض. لما قيل لسهل بن عبد الله يسجد القلب، قال إي والله، سجدة لا يرفع رأسه منها حتى يلقى الله. سجدات القلوب ستذيقك حلاوة الإيمان وتصعدك شيئا فشيئا في درجاته. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم ينبئك أنك أقرب ما تكون من ربك وأنت ساجد، حينما تضع الجبين على الأرض وقد سجد قبل ذلك قلبك، فإنك في غاية القرب والانكسار وأنت تستشعر قول الله عز وجل: قل هو الله أحد الله الصمد. ثم تقرأ في الصمد الذي هو مستغني عن كل أحد وكل أحد محتاج إلى الله، ثم تلبس ثياب زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا، تبث آلامك وأحزانك وأوجاعك وأنت تقرب أقرب ما تكون من ربك جل وعلا. فالله عز وجل يحب القلب التقي والصوت الخفي. ثم إذا بك ترتدي ثياب أيوب: مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، تستشعر أنعام وألطاف وكرم الله جل وعلا عليك وخير الله سبحانه وتعالى السابغ الذي يبلغك آلاء الليل وأطراف النهار. هنا يسجد قلبك، هنا ينكسر فؤادك، هنا تشعر بلذة مناجاتك. ثم إذا بك تتذكر قول ربك وأنت تضع كل أمانيك: هو علي هين، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صل وسلم.

إخوتي أخواتي، إلى هنا نأتي إلى نهاية برامجنا من القسم العربي من إذاعة صوت الإسلام، على أمل اللقاء بكم إن شاء الله تعالى في كل يوم وفي نفس الموعد. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين حبيبنا ونبينا وقائدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان ويقين إلى يوم الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واستعملنا ولا تستبدلنا واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. اللهم آمين. بردوامي اللي شرح كردنو رون كردنوي كتاب بالاعتصام بالكتاب والسنة لصحيحكي في شواء بخاري رحمه الله. لم كتابه كيشتبين بابك نايناب باب ما يكره من كثرة السؤال وما تكلف فيما لا يعنيه، وقوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوكم. وطمانو فرمده ينابو لم بابيا هشيا ما قاوك لدى سكان رابردوا أتشين خزمتك وتا فرمدك لم عنوانه هنا يأتي لم تأتلاه إمام بخاري هنا يأتي رحمه الله بجمارة حوت هزارو دو صدنا وتحوت فرمدك فرمت إمام بخاري رحمه الله فرمي حدثنا محمد بن عبيد بن ميمون حدثنا عيسى بن يونس عن الأعمش عن إبراهيم بن عن علقمة عن علقمة عن ابن مسعود رضي الله عنه قال يا رب إسنادك قاتل الله عبد الله كل مسعود رضي الله إليه رضي الله إليه بدأ فرميت كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في حرث بالمدينة وهو يتوكا على عصيب. لخدمة في غنبري خوي أبو صلى الله عليه وسلم لا منطقة في نوع ما شول دلوي مدينة طافي مدينة شوينك قلب على غيزور بسلونية. لخدمة في غنبري خوي أبو علي صلى الله عليه وسلم وفي غنبري خوي يتكيو على عصيب يتكيو على عصيب عصيب قشانك كلا شول خرماد وسكرابي قشانك عصايك كافي غمرك عليه الصلاة والسلام بيبوا لا شود الخرمة درس كراوة يتكيو عليه بمعنى داو بصر وشان كافي غمرك عليه الصلاة والسلام من أجل خدمتي أبوم فرميد فمر بنفر من اليهودي كتير فرمي مجموعة خلق لي أدانشتون ديار فرمي يهود بون جوبون لا يهود كان المدينة كوتنا مقوم قوق سلبيني خوانا وفي غمرك عليه الصلاة والسلام كوتنا أوي هندي شام بندي شام دهسنا بيغمبرو محمد برسالش اللي أبكر أبو القاسم هاتوا برسالش اللي أبكر يقينا يهود كبيان برسالة بيغمبري خواكم عليه الصلاة والسلام جزء كيزوري برسالة كانية باش كيزوري برسالة كانية استفسار نية بو قرام بدوا حقه يعني بو يبلغ مثلا شتك مع دسك ولا بيغمبرو بيما بلا تاوكو حقه كور قريب محاولة أن كردوا إحراجي كان بيخنا موقفة كوانك على أساس بيغمبرني يعني تعقيب كانوا بزان إيزاني يعني إيزاني لم بوارنا في السيارة يعني كردو. دقما نبين مثلا في السيارة كن دقما نجبو بين في السيارة كن تاوكو. ماذا صدق في غنبري خو عليه السلام درخون. شو أقرب بيت وهاب كردوش يعني جاري وهاب في السيارة كردو. مجموعة في السيارة نبي غنبري خو تشو نتسق قصي في السيارة خلق من عرشون أبي بكش من عرشون أبي بكور. انجا أسمان كان الله خو على سبحان جيك دانا أسمان كلا سبحان جيك دانا وعرزي لسبحان جيك دانا وشيء دا. نوع في السيارة كان يعني كردو يعني شو نتبابته كوان كخوان علمي عن هبو بكتاب في غنبران. ويستوي أنا بيخنا موقفه كأن ما في غنبرنية بوش كزورجار كزاني يش أنا في غنبر صلاة والسلام يلا لا تبي بعورين بيننا يعني واضح أبون من في غنبر إخوة أقرب جواب تام بمواني ألان شيء أقرب وايتو ما ندوا جواب شيء داون تواني وجوابكش مطابقي حق بوا أو يكأوان كون بحساب يكون لا أنا وإذان وشارزا زلق الأوشاء ما دنا أبون مثلا تحق شو تحدي وجاري وهبوا فلا مالي قاسو دسي في غنبر إخشي أنا صلاة والسلام إخوة لا سربيت دسيان ماسكو دو قاسيان ماسكو دو وتشان باورتي نايم يعني هر شوني نكوت لبرو قرز بو شوني نكوت بو برسيارة كان ينزور جاي برسيارة بو بو اويك انما بيخنا موقفكو كان ايزانت جا بو كوت دنگ دنگ ابن مسعود افرمي دفرمي لبيني خو انا شان يدو ابل قاس ماسك برسيارة في لبكن برسيارة بدن با رويا وتيان سلوه عن الروحي برسيارة لشي بكن بشن برسيارة لكن درباري الروح وبابتيك حقيقة لا إنسان مبهمة جوابينية يعني إنسان خودي خوي لإستاد على قال هم فري بيشكوتنا على قال أو فري مثلا آسان بوني وسيلة هو كاركان تاوكو تحليل ودكاريب كاد أو كبزان الروح شيا ناقات النتيجة حقيقة علاقي الروح بجستوى علاقي الروح ب مثلا روح ونفس شين كمالك برسيار برسيار غيرك كلا آسي عقل إنسان داني خودي خوي خوي نهزان يعني جوابيشي منطقي لانية بوي وتيان برسالة روحي ليبكن. فرميد قال بعضهم لا تسألوه لا يسمعكم ما تكرهون.
هندش كان عقل ممكن بعض بسائل اللي ما كان بعض قصي نيا ب ب ب ب ناخت أنا فينا راح أدبن كأنما جوابك بدأ تواني بعكسي وكي وحسن بيتي فينا راح أدبن كزاني ويانا في غنبرة صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى كباسي كذا فرمي يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وزاني ويانا كرسول أي بوبا وريفينا مثلا كوم بلغ حسدا من عندي أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق إيريا كلناك عندها كزوج جر أم حسد وال إنسان كاد وبس حق نبي كل شخص كودي أم في خوجني يعني هالحق كي جاي ويا حق إنسان فيك حق كاله شخص كتو هلا خو مرتاحني فيه حسد فيني يعني كشيء إلى بيتنا أما دني من بدي بوه حق لكاتك حق إذا خيب شخص هوني لبرو حسد من عند ل بشي كزوج لإيريا وبيا عن بدي خوا يعني أوان شاورب مثلا للنسل إخوان لرسول الله إخوان لإخوان القيقن كيهودن لو عرق في غنبلك دواء الروج بيتو الشرق نهيلا وبالفرسي نهيلا وشي نهيلا هو العرب بيت العربية كمان بردوام وهسيان كردو كعرب نخوي نوار وتابعي خوان وامان شارزان وامان فضل يعني هي بس يعني لنا او انا في غنبلك بدي ساعه ما كونوا شويني جي نار حتيبو ايش نزاني وانا ك في غنبلك وزاني شان كصدق وزاني شان هلو في غنبلك مجديد لاو لهم كتاب كان وموسى عليه السلام عيسى عليه السلام مجدي في غمبري خويدا وبقول شيء فيه أبو بلا شو نينا كوتون بوي أنا زاني كشتى قلت أشياء زانيكا رنجة وشك على حقيقة بوي فهمي هندش عن عقوب ولو كان بسالي ما كنت واجيش نسروي فقاموا إليه فقالوا حصل هندش عن هات نبردين في غمبري خو تاني أبو القاسم حدثنا عن الروحي روحي شتىك ما أبو باسك دربا يروح روح شيء بمرون كرواني أفرميد فقام ساعة ينظر في غنبري خو عليه الصلاة والسلام برق راوستاو إرواني ابن مسعود لتجربة خوي لقرب في غنبري خو عليه الصلاة والسلام كشان جاري لقرب في غنبري شو تدرون يعني ابن مسعود لأوشا وشا كرسول عليه الصلاة والسلام في غنبري خو جنوك كان دين الله جيب أبن طائف جن دين الله كالله سبحانه وتعالى بازلنا كادو اتصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن يأخذ يقول أوحي إلي أنه سمع نفر من الجن عبد الله بن مسعود خدمتي أبو حتى لو شو ده في غمري خو عليه السلام كعبد الله بن مسعود راقيت فبعضني كاب دوريا فمن لم بعضني ما يدرواني أجر هالشيء أبو جو اللي هالشيء أبو هالشيء رويدا تو لم بعضني مجهولة يصير فمن لو يا وصابهم دنقة دنقة كيزور هاد اللي بخاطيونه أبو في غمري خو فمن أعلم بعضني ما يرم جو بعضني كيف دوريا كيشا ولا عرزك يا أبو عبشن بلى دعي أقام لي أبوك شوي وحي كابوك الرسول عليه الصلاة والسلام دعوي طائفي جني كردو بس مو جاجا لا قال رشد جاء فرميت كل خدمتي ابو ام ابن مسعود بو تجربه كهيبو افرمي لو وصاني في غنبري خو عصام زانيم فعرفت انه يوحى اليه زانك وحي بو كريت في غنبري خو جواب نادات ولا شي شخصي خو يعني اشتكى نايزاني با في غنبري يشبي عليه الصلاه والسلام قسنا كتاك والله سبحانه وتعالى وحي بني تو اقدارنا كاتب لهنديك بابتي اجتهادي يومية للرداية كالاشتكا زازلك في غنبري خو عليه الصلاة والسلام اشتشي شي كردي بيت طبعا ديارة بتأشيد هيتش هنقاوي شي في غنبري خو عليه الصلاة والسلام باجتهادات يلي عملا هيتش لمصلحتي شخصي خوي نبو يعني اشتهت لمصلحتي آسان كاري تسهيلات بو شخصي خوي اشتهت لمصلحتي تسهيلات بو خلق تصوري بو ايك خلق شكهر سوينك ببيت ناو دينك وانا كردويتي والله موكو شخصي خوي في كياني يعني لي تسهيلات بو شخصي خوي في غنبري خو عليه الصلاة والسلام اگر شتی شواشی کردی به دعای وحی اگر داری کرد تو آنکا اوشتوانی و رسول علیه صلی الله سلام مباشره پاشگز بود تو آنی لو قصهی که پیشتر کردی باید چاوری که فرمه تاوکو هستم کرد که وحی بودی سروشی بودی فرمه فتأخرت عنه حتی صایدل وحیو هنده لی وستام دور کوت مو توزگ لیو زنیم که وحی بودی تاوکو پیغمبری خو علیه صلی الله سلام وحی بود تواوبو هلبتا جاري وهبو هاولان قراون بويكا مثلا مزان كاتك في غنبري خو عليه الصلاة والسلام وحي بوديت حالي شون الحجة الحجة الوداعة يشكلها ولا كان ديت اللي ومريكو الخطاب رسائل الله إلى السربية دخل نزور في خوشة ببين في غنبري خو كاتك وحي بوديت مزان مشون قدري الله دعي توزك دعيه وفتيك دعيه في غنبري خو عليه الصلاة والسلام وحي بوديت ومريكو الخطاب عن جيكاته بشان هدات أفرمد أول سافي غنبري خو يوحى إليه جاري وهابو مثلا نفر من السرماي سختي زستانا كان جبينه يتعرق يعني عرق بنيشواني أهات أخواره هم يعني لا عرق الله كشافي غنبري عليه الصلاة والسلام
جاي وهب وك فرمد أجنوم نابو بأجنوم في غنبري خو عليه الصحابي كوا فرمد فرمد كوحي بوهات خريبو هردو أجنوم بتقي أو ندق قرزبو يعني في غنبري خو عليه وسلم أو ندا لش قرزبو كأجنوم بني أجنومه أن الزخ تقي زربو خريبو هردو أجنوم بتقي كوحي بوهات كخوشي بازا كادا فرمد أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرسي هو أشد عليه يعني جاري واهي وكو زرنجي جرسي في قرس رومتي كاد وحي لحميان لسان قرس ده يعني لسان لحميان نار حتى ربو جاري واشي بولي شوي بشاركة ملائكة كهاتو وحي كيبو نادو بمشيواني كجواز شوازي وحي بوا كالله سبحانه وتعالى بو في غنبري خوا بو في غنبراني بشويشي قشتي نادو بارحة الله فرميه تا وكاتب في غنبري خوا عليه السلام وحي كيبو طوابو فاشان آتي هشتوكين جي سوري إسرائيل خندوه يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا فرسي على دربار الروح وليك الروح بشيك لأمر يعني الأمر الله سبحانه وتعالى كواته ما أوتيت من العلم إلا قليلا حقا علمي إيو أزانستي وبقات هر آسيق لذوتكيا يصحر كما بقلش بقدري أو أندنا كدرك بحثات الروح بكان مثلا بتواني ماهية الروح لصد لصد بزاني الشيء تاو كبتواني يحاطي بكيتو تعاملي لقلها كيبو معناه يصيت لكي بسري أصدبتي كي نهيلي بروات نهيلي طواب بي زيادي كي كمي كي اشتيكا لدروي قياساتي ايوه كواتا الله سبحانه وتعالى فرمي قولي تو أندل لسر الروح من أمر ربي لقيبه يموني أمره يبالوردقال سبحانه وتعالى ومهار زوري كيش لجواب كان حقيقة بشي كيزوري جواب غيب كإنسان مثلا طموحي هم إنسان حزيب وزالين هم مشتشي فنهانا هم مشتشي نهيانية بلام لدروي موداي يشكردني منو توعي حقيقة يعني بشينا أو بازنا يواني لباتي أويك بلين قيشوين بحقيقة يعني اشتد وزينه ونبي شكر مداي عقلي إنسان محدودة مداي تواني محدودة باشرين دليل يسوي كعقل خوي محدودة عقل بردوام لا فيربونا يعني اشتقني بلي كاملة وعقل كان متفاوت عقلي من عقلي تو عقلي شيش كعقلي فلان عقلي فساد اشتقني لأسي شي ديالي كتاو دابد كواتا التحملي ناكين بوي الله سبحانه وتعالى فرمت بي عبد قول الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا تنها علم شي كم تنبي بخشتا أو في كيكا بخاري رحمه الله بوشي لم بابا هنا شنك لا تسألوا عن أشياء إن تبدى لكم تسوكم يعني فعل يهود كاتك دين بدو اشتكى قرن اقربيتو نتيجه كشي بقات لباتي بقازان شتم قرن بزل قرتو هم مشتك قابل يوني بتجيب بسيارو استفسارو بدو اداتهم عندك شدي من ناتوان ان حتى لباب عبادات ما دام بيغمبر اخوا كدوت عليه الصلاه والسلام زوج الباس ما كنت تمان جزء ايش عبادات كيما انجام ايدين ببيع وبقرين بو علي حكمك شيء مثلا قال علي بابتك شبو واي مثلا بوشي بيوا بيت كمان يتعبدني يا مايكي يعني ملك الشيء بوي كام الله سبحانه وتعالى امرك وفي الغار امرك في غمر اخو عليه الصلاه والسلام فرمانك ما جي بجي كي عباده بيوي بزاني كمثلا بوشي لو كوجا لك اش باسم كل دعاء شي داكي ما دار في سائل لك نفر من افرتك كل سوري ما غنا يعني بوشي روجين جرتو كا ابي بغيتو والله ما جناك اتو يعني سبب شي فرق بيني نوجو روجي لو كاتك نوجو أو لا ترى قولة ترى دي فرميد بيغنبيك أو بيوتي نجاك رجوك أم بقرنا وانيو نجاك نجم مكانو كواتا برسيار لشتيك مكان كلا مداي عقلي إيوة دا نبيتو بتأشيد جوري كدسيان كوتوا أو جوابنا بو كويستو يانا يعني حتى لرواياتك فرميد تيان بابا برسيار مكان شي إشتان بو برسيار هي لا أبا القاسبي بكن لرواياتش كاها توار بمعلومات لصحيحي مسلمة ليش لها ولاني كي جرتوا كيعني نكاد فرمي ثم صعد المنبر شو سر منبره فرمي يسألونك عن الروح يقول الروح من أمير ربي والله أعلم أمي بخاري أو لاترو أصحت له هذا قفر من دو حادثة يعني برسان للروح كردوه برسان ل أو مجموعة جنزة كردوه كشكونة أشكوف تيكون شن برسان ليش ينكردوه فرمن دو حادثة جيوازة مثلا أمان شو نكا أوان شو نشكي والله ولم بس صحيح ما يكتره هذا قفر من دو حادثة يعني بسيان لروح كردو بسيان ل أو مجموعة جنزة كردو كشكونة أشكوف تيكون شن بسيان ليش ينكردو فرمن دو حادثة جيوازة مثلا

بڕیار فەرمانەکانی خی علااب کەوی و هەروەها خۆمان بپارێزین لە نەهەکانی زائیدنیش ئەوامیل و ئەفعالی پێغەمبەری خوا ئەقوال و ئەفعالی پێغەمبەری خوا ئیشی لەسەرکەین ئەم بابەی ناونەوە الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم لا شيء الاعتصام يعني شيم بيه الجسني كردار كان يبي عليه الصلاة والسلام كردار من هيو أقوالش من هيو بوش مرون كردون وجاري كي ما حاجتي في غنبري فعلي عليه الصلاة ما يكينا كوحي وإيه ما ياخد كمركز مصدر تشريع على شاوي تشريع على سنة في غنبري فعلي عليه الصلاة والسلام بشي قول كانتي بشي كردار كانتي كارو كردار كانتي سوشي بشي إقرار كانت يوتا بيدن قول لي ياخد دام بيدانا باب السكوت بشتك داولة بردم يو بدأ هيدا قر ناشر عيبية دفر من ناشر عيبية كان يلد قواتا رقا بيدراو إقرارا أمانا كما تشيلي هلا ينجين مسائل عبادات وفرستنو طاعاتي لي دل إهن دريتو يعني لبرو فعالي في أغنبري خو عليه الصلاة والسلام جزء إكلا سنة في أغنبري خو أصلي جوا إنسان إيمان دار اختزاك كبا كذار كان في غنبري خو عليه الصلاة والسلام شكا أشياء تبابي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا يعني أويك في غنبري خو هنا وتيبوتان جيب جيك نيوش حتى لكاتي حجة فرمي خذوا عني مناسككم مناسكي حج أويك شويني حج ورمز كانوا جيك كاني حج شبكتو شينكيت ليمي ورقرن باشان وصلوا كما رأيتموني وصلي يعني نوجكن تماشان كم زمان شو نوجكم يجوان يشكن واني كوات بس شيء بكردار في غنبري قو عليه الصلاة والسلام فرمانا كات فرمودة يك فرمودة هنا تولم باب إمام بخاري رحمه الله فرم حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان طبعا سفيان لرياء سفيان ثورية ما يكون من مزي تأكيد كذا فرمي لم رواته كم بس في سفيان ثورية عن عبد الله بن دينار عبد الله بن دينار رضي الله رحمه الله عليه بجرته وأنا فرمى عن ابن عمر رضي الله عنهما ابن عمر رضي الله عنه قال لباوك الشيبيد فرمى اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من ذهب فاتخذ الناس خواتم من ذهب في غنبة الإخوة عليه الصلاة والسلام مثل ليش أعطوني إذا ذكرت مثل ليش أعطون هاولان هموي خلقي زور هموي كبينيان في غنبة الإخوة عليه الصلاة والسلام مثل ليش أعطوني إذا ذكرت هميان إشي مثل ليش أعطوني إذا ذكرت طبعا لرواياتك فرميت فصي خاتمك واتا اويك بيالين اوينكي قوكي مثل في غنبة الإخوة عليه الصلاة والسلام أم بششي هلا عيني مادي ألقى كدروس كراو يعني بشي قولي إنسان مثلا ما قيمي شيتيا يعني ميلوي شيتيا يعني شتي شيتيا أو بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام جزء قولي بيغنبري خواه خاتمة كان فصي أم بشي يخصونا أو دستيوا يعني زربيكا داوها بوشكا ما يختمي جوا يعني ختمي رسالة كان يشي فيها كردو بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام جاء فرمي بيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام غسيليشي اعطوني لدست كردبو ها والله كان يشمي خلقك شمي عيني شت مسيليشي اعطوني على قال وكو في غنبري خو لدست كردبو عليه الصلاه والسلام كبينيني في غنبري خو طبعا ديال الفتيه بو ومش واضحه كفيه شويك نزبيو ياخذ وحي بيه في غنبري خو عليه الصلاه والسلام كاعطون لسر بيا حرام كره بدو يمن في غنبري خو عليه الصلاه والسلام مسيليكي غوري كات مسيليكي زيو يعني نفسي مسيله كذا مثيل كذي. والله ما هو كلا رأي بخاري رحمه الله هنا إيش اللي سلك هذا فرمل دعاءه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني اتخذت خاتما من ذهب فنبذه وقال إني لن ألبسه أبدا. في غنبري خو عليه الصلاة والسلام فرمي مثيلك أعطون بلاد الساب وتأسى فنبذه ودري هنا لايبرت فريدا فرمي جاري شكال هرقيس أم سيليا ناكم ودستم أوي كجي اعتبار أويا فرميد فنبذ الناس خواتيمه ببي استفسار ببي فرسيار ببي أوي بو تشي قراوة خطر إسالة دستابو عيني شد هرشي لدستي كردبو اقتدار في غنبري فعليس وكام سيليا كان در هنا فريان أما في يوتي اقتداء بأفعالي في غنبري خو عليه الصلاة والسلام كخلشيك ناقر ربدو أبو أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام تماشان كردو بزان في غنبري خواه شكا يجوان كردو واضحة مثلا لفرمو دكي إمام أبو داود رحمه الله لكاتي نواجه في غنبري خو

عليه الصلاة والسلام هربون على كان داني لكاتي نيجا دون بيلا وبن على ونيجي كدو لبيابوا هردو في داني تو يخاتي لا دسا شبي يك فارشا اواني كلبشتو نيجا كان همين على كان داني نو وكو في غمدي خواكن عليه الصلاة والسلام ببي برس يعني لكاتي نيجا كذا دعاي رسول عليه الصلاة والسلام قوني كاتو أفرميد بوشي واتاكو تاني رسول الله بيني ما تون على كان داني مش دامن پیغمبر خواه فرمینا من جبریل علیه السلام اگر داری کرد موانه که پیلاوکان پاک نیه خود نعلاکان یوی که لپیم آیا پیسایشی پیو آیا بای دامنه معنی او نیه باولین وکو سنه یک بای هرکات اکاتن برو نوش قاسن بخشین لعرزکا وی که پیلاویان لو بابتی لپی آیا چوکا با لخشاندنی پاک بیت وگا قذاری کشی پیو بیم مثلا اگر پیسایشی برکوت بیت با مسیح لگ شويني مقصد لم فرمودا اقتداء هاولان في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام كأفعالي في غنبري خواه نوك واجب تماشا كردو يعني او شي كردوا بهماشي وانش او هايان كردوا توانيو كأما بي اوتي احتصام بسنتي في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام يعني ببيقران اوبو اويكا السبب وعلا وبابا تفتشت جبجيان كردو اجاميا داو تنها فرمودا هنا تنشاء الله درسي داتوا شينا سر باقي بابا كاني كودوا كامل الله سبحانه وتعالى رحمك ورحمه فيك وشار زمان كاتو لقى الرسول عليه الصلاة والسلام كما مكاتب وقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وآخر دعوة الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. سلام ورحمات وبركات رب العالمين. برجة سرهم لايك من بسراني عزيز إيمان داران وشكان برايان لهر شوين زقاكن وميدكم ودعوتكم لذاتي باش الله ما الله كان من الله كان من أودان بكا بنوري إسلام وبنوري قرآن دعو كارم لرب العالمين شفاين خوشي هرتي مسلمان بدا بطيبة يواني كدعوة نزاو دعاء وبارانا ويان كردوا دعو كارم لرب العالمين أو باردو خوفيتنا نيك لدولو برمانا هموي بخير توا وبكا بخير تي بپريني بخير لبو مسلمانا بجري دعو كارم لرب العالمين إيمانو عقيده برباوري هم لك من ستر وسلامت بكا دعو كرم لرب العالمين لفتنو بلاو آشوب ونخوش ونخوشي هم لك من پارز راو بكا دعو كرم لرب العالمين براتيو تبايو يك ريزيو يك صفيو يك هلوستي لبيني مسلمان دروز بكاتن دوبرشو ناكوشي لبين من لابا دینو جین من پارز راو بکا لهمو هرشه چی ناو چی در چی دعو کرم لرب العالمین بهاناو هاواری خشک و برانی مظلوم مستملک راو من بیلا غزو لفلسطین دعو کرم لرب العالمین بخوی تدخل بکا انتقام و طول ورگرتوا لو قوارا ساختی یا تیرورستا زایونیا که قتل عامی مسلمانانی حلال کردوا که همو یاسا و ریسایشی آسمان و زوی شکندوا دعو کرم لرب العالمین عزت و شکومندی و ریز لبو همو مسلمانم بجری طول سر تاپای دنیا دعو کرم لرب العالمین امن و امانی خوی زیاتر و زورتر بکا لتوای مملکتی مسلمانان بتایبتی لو حرمی کردستان کتی داین. اللهم آمین. برزان ای مهر لا برنامه کمان برنامه بلین کانی پروردگار لخدمت ایوی برز سنجین داین هر وکو بیتین انا ول خدمت سورتی الصف دابوین گودمان سورتی صف سورتی چی مدینیه و او سورتا باسی صفی مسلمانان دکا مجاهدان دکا بو برز کردن و پارزگاری کردن لعالم و بیداغ و رای اسلام برام بر دجمنانی رب العالمين و پیام پیروزکی و باسی اوش من کرد که هم لو صورت دا رب العالمين زمی او کسانه دا کاتن که ازدواجد لبین فکر و سلوچان هیا و تا قصه اک دکن بلام لمیدانی کردار دا رفتاری پینا کن که تاوانی که زور زور گوریا و هرو ها باسی اوش من کرد که هر لو صورتا لآيات كان آما جبا أو صفي مجاهدان مسلماناني أمتاني پيش خومان دكاتن سواني كالاقل سيدنا موسى دابون سواني كالاقل حوالي كاني قولمان عيسى دابون عليهم الصلاة والسلام وهروها باسي أو ظلم ستما قولمان كرد كاتكا يهودي كان قولتين ستم اويا ذاتي باشي الله كلامكي بدرو بخيوا وهروها بدرو خسنوي پیغمبران و پیغمبران عليهم الصلاة والسلام كستمي چي زوزو قوري و تاواني چي قوريا وهروها باسي او مان كركاتي كسيدنا عيسى مجدي هاتني پیغمبري خوماني دابو صلى الله عليه وسلم با بني اسرائيل بضم لكو تايكي اوان قوتيان اوا سحريكي زوزو قوريا كواتا اوانش رب العالمين يان پياما پيروز زكان بدروخستا و تاوانش قوريان انزام دا و پیغمبریشان بدروخستا و تاوانش ديكان خصصر تاوانكاين ديكا و باس يومان كركا اوانش و روجيان لسريك داناوا و يمكرون و يمكر الله والله خير الماكرين بو اي كوا بفوي دميان او اسلاما مباركا بكو جنوا اللهم رب العالمين لكوتاي كيف فرمي
والله متم نوره ولو كره الكافرون. رب العالمين او نوري خويك اسلام هرزالدك ووعدي دا بليني دا كسري ديخيتنو بارزگاري لدكاتن امرو كشهر دين بو تواو كردني او بليني پروردگار سبحانه وتعالى هر لسورتي الصف كاتيكا كافرانو بباورانو مشركانو بناو أهل كتاب لا يهودية كانوا نصرانية كان كبيان في دمي أو إسلامي بخجر النوى براسي أوان لناو خيال بلاوي شي زور دان ودبي بجزان أو باردو خانيكا لدور برمان دا گزري استاككا أو هم شرو أو هم دمارو أو هم إبادة جماعيي كبران بر مسلمان دكري سل غزو سا او شر صاروخي كوا لبين زله زكان دكري او ايش هر تواو كري او اجنداو او بيلانا جهراوية كبيان بفيد ميان ام اسلامي بخشن نوا سن كوان قورتين بربست لبردم اجنداكي خوين بريتيا لإسلام بوية داني وإسلامي لنا وببن أو نوري رب العالمين بكو جنوا كالكاتك دا رب العالمين أو إسلامي كروان كرديوا حقا راستا دروستا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا كاتك إسلام نور كيهات تاركا يكان بيرو باورا كارتون يكان دسكر دكان زيفيان دكويتا او غوري سنك اوان نهر الاساسا هيد اساسي كان نبوا هر اوان لسرتاوا براسي هر با وزاقشوري لدائق بوينة هر با وزاقشوريش دمينينوا برامبر او نوري پروردگار كا اسلاما سنك كاتكا هر هزك مهما تن بهزبي خاون تكو زبخاني بهزبي تن هاد دجاتي او نوري پروردگاري كرد إلا كوتا يكي بلناو توني خوي كوتا يهاتيا سنك پیغمبر صلى الله عليه وسلم وكل فرمو دكي باسكا فرمي إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين هر كاتيك هر هيزك هر إمبراطوريتك كبيشتر إمبراطور فارس روم هبون دجاتي أو إسلام أو نوريان كردبي أو قرآن كردبي أو شريعة كردبي براسي أوانا لناو تونيا وهر كاتيكيش كوا هر هيزو هر أمتك وقلك دستي بو كتاب رب العالمين وقرتبت إلا رب العالمين سريه خستيا إلا بختوري كرديا إلا دسكوتي زوري بو خوي دستبر كرديا وهروها توانيتي الروي خوي برامبر بيامي إسلام سبي بكاتن وآوان الشين دشاياتيان كرديا ديارا بدرجاي ميجو دي تيتمان تسوين زبلداني ميجو بوين بشتيشي قيزوني رابردو بلام اگر بيتو بسيارك بكين اگر كافركانو بباوركان سر كوتوبن لسر اويك او انزنداي خوان بسر اسلام زي بزيبكن واتا او نوري پروردگار لناو ببن او قوتان همي او هزان همي براسي مسلمان الیرده حلویسیش ده به بکاتن مهما جبروتیان سن به حزبی وکو استاکه که چک جبخانن هیو هموشتکان بوتا شری درون و شری ساروخ و شری پلاک و شری تکنولوژیا او شر نمه زیش صد هزار برام بصد هزار بوستی عسکرو زیش هیزی سربازی بلکو هیزکان هیزی تکنولوژیا نه
کاتی چیش که او همو تکنولوژیان هبیتن مسلمان دبی گمانی نبی لوی هر چند تکنولوژیان به هزی بلام نتوان نوری پروردگار بکشن نوا چون که فرعون لترسی اوی که دا صلاتکی هر بمینی توا بر یاری دا هر چی من داغی نیری نی بنی اسرائیل هی دوی سری ببری فعلا نوای کرد خریق بو بني إسرائيل كو تايان پيديو فرعون كانش إيشان بوان بو آخير هندق لكاوشكارا كان نقراوشكار كاوشكارا كان هاتن قوتيان فرعون خريكا كارو بارمان دوسته بو يكشتني من دالاني بني إسرائيل بكا سالك نا سالك واتاك سالك لناويان بو بيان كشو سالش ديكا دزل كشتين هلغيرا او سالشي سيدنا موسى عليه السلام لدائق وصالي كشتن وسربريني من دالاني بني إسرائيل بو بلا ميسي رب العالمين شتيك بو بلانو زبروتي هيزو بازو فرعون كان شتيشي دي كبو اوان ميسيان سيدنا موسى لدائق بو سري ببرن بلا پروردگار ميسي لدائق بيو ببیت پیغمبر و گوره بی و بستکوش و تلاری فرعون لوین درش گوره بی اوزا ببتلن و بری سیستم استم کاری فرعون کواتا هرچند مسلمانان لناو ببن بیانوی به هیزو بازویان او ازنده او پیلان دوزخی که هیتیان که دان او یک ملیاری زیرین بمینی تو که خوان لنا او ملیاری دانه او سر پرشتی دکن یان دبی دجمن بی یان دبی کویلن بی او سیاستی پی رو دکن اگر دجمن بی همو هیزی کو دکاتو هر روژه ناو هر روژه تومتو تاوانک داتا پالد بوی لناود ببات روژک بناوی تیرور روژک بناوی دجی پی کو جیان روژک بناوی دوا کوتوی روژک بناوی دجی پیشکوتون و حضارت و تقدم و نازم او هم نوزل و گورانه که واته ددکات دجمن هیزو بازوشی کودکات و اوانشی که خویان مسلط کردی بسر ولاتی مسلمانان که اوانش ناتوان ببن دجمن بوین کویلا چون که او سیاست و سیستم که یان دجمنی یان کویلی زا اگر دجمنیاتی که قبول که اگر سرد ناوه با عزت و شکومندیه و اگر ایش بران بریان بوستی حتا اوکاتی که نصرد ده اگر ناده به کویلاتی قبول بکی ملکز بی لبوزی بزی کردنی از زنده که اوان که وش زور زور خطره براسی هورو مسلمان لناو او دو برداشی ده یان ده به دجمنیاتی بکره یان ده به کویلاتی لبو دجمن بکره کردنی کویلاتی جلب و دشمن نگ مردنه بلکه همو روشه چنزار مردنه چون که کبوی با کویلا واتا هرچی دست کوتک هرچی ریزو ریزو شرفه که که پرویدگار با توی ده همو دلا براسی لناو ده چیتن بلام که تی چیش کوا هزو بازی خود پیشانده دی همو دنیا لسر کوده کنو بناوی دجی ارهاب و توقاندنو او شزل و گورانی که او رو که کردیتیانا یاسای اکو لبرجی برجی اک برگی چانا بر کردی بولینا و بردنی مسلمانان ملا مسلمان دبی اوی چاک بزانی که وشتی چی زور مستحیل لا که نا عقل نا شرع اوی قبول لکات که اوان بیانوی او گمرای و ضلالتی خوان او ستم و ظلمی خوان بسر عدل اسلام بسر بیخن او گمرای و تاریکای بسر نور اسلام بسر بیخن فالله سبحانه هو القوی العزیز القادر القاهر براسی پروردگار بهیزو بعزتا وزالو بسر همو امر فرمانکان بوی اوان ناتوانن هیز ازندایگ بسر مشیعتی پروردگارو اراده هیزی پروردگار بسر بیخن و عاجزن برانبر
مشیئتی پروردگار که بیویتن لأرز و آسمان هشتیک بکاتن. هیچ هیزگ نیا هیزی پروردگار بوستینی مهما بقوتش بی. کاتی کوا قوم کانی پیشتر طغیانیان کرد لگل او هیزو بازی که پروردگار پیانده گوتیان قالو من اشد منا قوه کز لئیما بقوتر نیا. برواب کن مسلمانان او روز الهیزکانی بناو پارزگاری کردن لآشتی جیهانی ما فی مروف و حقوق انسانو ما فی مندالو بتاوانو ابریاو حتی ما فی آجلو اوانا بدر کود که هموی درو دلسیو هموی براستی بطری که دروسیان کردی لو هل خلطان دنی مسلمانان بزان اوانا فرعونی سردمن سوی کوا زلهیزی شوکو امریکا یان قوالی چی وکو زایونی که استاد روز بوا بوی اوه لدولد ناسی سون که دولد دبی مانو واتای دولد تی دابی بلکو هر بخویان تعریفیان کردی اوه نه دولتا نه قوالی بلکو مقره چی عسکری که دان مزرندی لناو هناوی دولتا مسلمان کن بوی وکو گرگ چی همو کات چی پیشانیان بدن هر کات کوامل بابدن او گرگان پیشان بدن او مقر عسکریه توانیتی نووی هبیو توانیتی اتمی هبی بوی که دنیا ویران بکا بلان به همو عالم اسلامی هتا ایساکا نه توانیت سکش اوها بهیس پیدا بکن یعنی بوی برگریل خویان بکن روزگ لروجان دجایتی اوانی پی بکن بلان او توانیتی لنو هنائی مسلمانان مقرش دروز بکاتو لناو او مقرش سچی نووی و کومل کش دروز بکاتن و حقیش بخوی بداتن بلام اگرتو اگر هر چکه کت هبی دفاع برگر لخود بکی بطیرو سو بیرهاب وصل بکاو همو هیزی دنیا کو بکاتو بوی لناو دباتن بوی مسلمان دبی چاک بزانی و قناعت کلی شی هبی او بلینه که پروردگار سبحانه و تعالی دایتی او بلینه هر دیتا جه هر چنده شو دریج به براسی روزگاری روناشی شهر حل دی بوی رب العالمین که فرمویتی فإنما العسر یسرا إنما العسر یسرا براسی لگل نخوشی خوشیه و لپاج نخوشی خوشیه چند زر تأکیدی کرتوا زلو آتی كو حقيقة ما لو بدر ذكيوتن والله متيم نوره ولو كريه الكافرون براسي أو ما نايشي تيرو تواوا كو متيمو اسم فاعلة كو براسي رب العالمين نوري خوي دينكي خوي بسر دخيتن وكو لو أو حقيقة لو آتي بدر ذكيوي كبيغمبر صلى الله عليه وسلم لحج مال آوايدا نسر چهوی عرفه بو که روشی جمعه بو که سیدنا عمر افرمه او آت دابزی لسورت المائده آت سه اليوم اکملت لكم دینكم و اتممت عليكم نعمتي و رضیت لكم الاسلام دینا براسی دین تیرو تواو بو نعمتکانی پروردگارش بسر ایو دار جان و رب العالمین رازی بو بوی که اسلام دینی ایو بیت واتا او نورا ببیت رونا کروی همو دنیا تن بوی رب العالمین او نوری خوی که دینکی بسر دیخی اللهم تم نوری و ناصر دینه ولو کریه الكافرون ذالک دینکی خوی بسر دیخی نورکی خوی بسر دیخی هر سن کافرکان لمپرو سد و بربست و رگری دروز بکن ولو حارب دینه محارب کن و اراد اطفاء نوره بافواههم هر چی اعلام هی، هر چی چکو زبخانه هی، بیخنه گر و کار بو اوی کوا، او نوری پروردگار بکو جنوا، براسی هیچ قیمت چینی اللای رب العالمین، و او حربش که دلوسیان کردی کوتا یکی، و کدلن سحرک بسر ساحرکی دا قلب دبیتوا. بلان براسی ایمانی دوی، دینی دوی، عقید و بیدو باورشی بهیزی دوی کلمانا و واتا یکانی، بلين كاني پروردگار تيبغاتن بويا رب العالم كافرين والله متمنوريه
مباشرة ك لآتك باشر فرم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون كاتك رب العالمين پیغمبری خوی ناردیا علیه الصلاة والسلام بهدایت و بدین راست و بوی لیظهره على الدین کلی بوی زال بی بسر همو دین کانی دیکا ولو کریه المشرکون هتن مشرک کانش که بیانوی بربستو لن پر ورگری دوست کن رسوله لیاتی که باز دکاتن واتا خاتم الرسول والانبیاء کما بسی پیغمبری خوما نسل الله علیه وسلم دین الحق هنا هو الإسلام دين حق جبريل الإسلام الذي جاء به خاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم ووصفه بدين الحق يدل على أن ما سواه من الأديان باطل كديار أو إسلام كدين شحقك بيغمبر صلى الله عليه وسلم هنا ايتي دين كان ديك هموي باطل دبنوه هموي نسخ دبنوه حتى لو كان أصلها سماويا كاليهودية والنصرانية هرتسان دين كان أصلا شي شان هبي كأصلا شي آسماني بواتا وكو وحيلا رب العالمين روان كرابي لو بيغمبران وكو دين كاليهودية كان النصرانية كان وكو توراة وإنزيل لأن أصحابها حرفه حرفها براسي أوان تحريف يان كرديا دين كان كاتك هاتنا أوان كخوان بشوان بيها القري سيدنا موسى وعيسى إزانيا ورب العالمين وانا نسخ كدوا قرآن تاك شريعة لبو هم رباتي بتكرا وبيغمبري صلى الله عليه وسلم تواكري فيامي همو بيغمبران بو إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق بيغمبر صلى الله عليه وسلم بناكي تيرو تواكر كبيغمبران عليه الصلاة والسلام بناكي اندرس كد كان قستانيا كابو أويش بيغمبر صلى الله عليه وسلم تواكر براسي أو دينك هر ديني شحقا بل كل شنشك رب العالم كأفرمي قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون لسورة التوبة آيات مستنوع كلو آياتي رب العالمين كفرم اللي يظهر على الدين كله كبيشترا براسي اوا بومان بدر ديخي كأو دينك إسلاما بسر همو دينك عندك بسر ديخي بسر دكيتن دينك خوي كإظهار دكاتن يعني سري ديخي إظهار بمماسي نصرة غلبية يعني سر كوتون وزالبونة بسر همو دعين سيادة وتمكين لبو أو دينك بمسي إسلاما يعني بالدين كله يعني جميع الأديان كأواني أصلا شي سماويان هبي يعني أواني أصلا شي أرزي بشريان هبيت أواهر هموي براسي لنا ودسي أوي كدميتوا تنهى إسلاما بو يفرمي قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر يعني بزن قلق أو كسانك إيمان يعني بزاد فإن شاء الله ورج دعي ولا يحرمون ما حرم الله ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون رب العالمين وعد هداية كأو دينك إسلام بسر بخي بسر هم أديانا كاينك بسر هم أفكار كاينك بسر حد تي كيستاك أيدولوجيا دروس كرايا يان بيرو بروغرامي هر بشريتك كداينة كأوانش هر وكو دينة شيا دروس بوينة أو أفكار أو أيدولوجيا أو ناوانك هنا دا كان الدين لخلشي بور رب العالم كفرميتي أوانا هم إلا ناوداسين أو كدمينتو وباشو بساشي أو دينيك إسلاما بو يلاني مادي لاني معنوي فرب العالمين فرمي بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق لا سورة الأنبياء هجدة براسي كاتك حق دي كبرت الإسلام باطل هرب أخوي هيتس بروبوتس يعني لناودتي سنك هيتس أصلا شينيا مالام ألي
او بلين پروردگار لبین سورة الصف و سورة التوبة زور بجوان رب العالمين هاو شوية اندكاتن وكو افرمنا سورة الصف يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون ولسورة توبشك سورة الصف بيشي التوبة دابزيا أفرميت لنا سورة التوبة وكنت أكيد كردون في جيري كردين هل أو بضيني فرودقاء سبحانه وتعالى سورة الصف يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون لا توبة سيودو سيوسي يعني تماشق آياتك يق آيات تقريبا وكو يكا يعني هي فرق بين صياغ كلمات كان دانية تعبيرات كان دانية فلما قال يردى أجل تماشبك إن سورة الصف كافرم يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم وقال في سورة التوبة يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم يريدون أن سورة الصف لا سورة صف كان باشا أفرم والله متم نوره لسورة التوبة ويأبى الله إلا أن يتم نوره وعند تأكيد دكاتوا زياتر لسورة الصف كسورة التوبة كما باسم كد يندوى سورة صف دامزيا بويا دو سورة بلام يقبليني پروردگاري تأكيد كربا تيان داك هردوشان بجري جديدة كان ولو كره الكافرون هل تسند يعني اللي تأكيد دكاتوا كافر كان يق يعني من هزيان هي او يش كجانوي او دينية يعني اگر تماشو كي سبحان الله مثلا يهودية يا النصرانية اوانا اللي اقرت ما شاكي هردو شان دجي يكن بلام لبرامبر اسلام يكن الكفر ملة واحدة لبرامبر تيك شكاندن اسلام لبرامبر كجان وينور اسلام يكن بو يهمو هزو بازو خان دخن اقرو كار يعني حتى او يكدروس يعني كردية بناي مجلس امن امم متحدة و او ناوزلو قورانا كوان دكانوا برياريان بيدن تون سركو دي مسلمانا بكن قتلو عين مسلمانا بكن او تكاني كقدغي اوان بكاربين مسلمانش بفيا نابي هيز بكاربينيتن بوشواز الشرعية الدنو مسلماني قتلو عام دكن زايان دجمن مي يان كويلمي اويك دجمن اتبكا اقا سرينا وبسر برزي او الشهيدو و کسیشی آزاد و آزایه. اگر نه کویلیاتی دبی حال مجری، کویلیاتیش نگر یک روز یعنی روز زارک بلکو هر لروزشی هزار زار مردنه. چون که کاتی کبوی با کویلا و ات ازی بذکری، او از زنده پیسو گلایه که آوان دانه ول ناو مملکتی مسلمان دوست کن. تا امید دکم و دعو دکم لرب العالمین. او شرو، او آجاو. او پیگ دادانه سارو خانه که لبینی استاش ولاتان دروز بوا که شرق یخی جیهانی گرتی و خریکا سبر سبر تیر دبی سبر سبر تشنی دکاتن ولات زلی زکان دین ناوی هموی بخیر تواو که لبو مسلمانان و دبی او باردو خانش رو بدن دروز بوا که شرق یخی جیهانی گرتی و خریکا سبر سبر تیر دبی سبر سبر تشنی دکاتن والله تزيل هزا كان دين النابي

الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن، الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى. والصلاة والسلام على خير المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين، أرسله الله بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، ويجعل لكم نورا تمشون به، ويغفر لكم، والله غفور رحيم. خواب خاطر رحمتنا پروزکانی جناب تان مبارک کات، بتان کاتا سنبلی کی زور خیری پر خیری ام دنیا، زوری خیر بے و پرشی لخیر بے. و او دعاش لناو ناخی دلم و من دریکم علیم، والله علیم کسیر تانکم و اراکم و سیری ام دعواکین و نراه و سيري ام خلقشكين علين براستي خواغره كبيرك يك تكريمك ام اسلامي توشكات حقيقت خواغره لم مرحل جيانتان ايوه خوشوه بو خوشتان ايوه پاكن بيگردن حزكن لخزمتي خواشت فيربن بو حديثكي پیغمبري خواه صلى الله عليه وسلم لناو جنابتانا تحقيقي تيادارا من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. يعني توي براستي هنگا وكانت كتي أمانا أكي كتي أمشتانا جو أقري دانشي بوشي دانشي أو ما مصايا فرمي من حاضريكم أخوانات دوني لسري علي براستي من ننسبم هيا لقلتان نخزماتي ودوستاتي كي واشمان هيا بيكو بجين منتو بلام لهم ويان مهم تر خوامان هيا ولا برخواهاتوين دانشتوين بويا تو جولا من اگری بی اوی هیچت دمه بی اوی هیچت لمن دست کوه پاره پوله ومنش بو ای وقصاکم لله الفضل والمنه بی اوی تمای یکتان بم حتی علشو نباسی بکن چکم اگر با تمای اوشم بو جنابت بچی باسی منی بکی او اجر و خیره و بوی هاتوینه لأساس و هاتین لدستی ادین بويا پیغمبري خوا صلى الله عليه وسلم افرمين من سلك طريقا يلتمس فيه علما چون ميرو لخشخشتيو سر املاكا سر اولاكا بون ارشيني خو بدوي چي اگر ميرو لا بدوي شكرك اگر بدوي گنمك اگر بدوي مخلوقك اگر برزقي او رايكشه بويا زور سري صوره دا بملا او بولا عباب زار رزقك الى چي او يلتمس رزقا ای تو چیه که ای تو هنگاوکان هاتوی تا وکو میرولیکی رساله دار که تو زور کریم تری لای خوال میرولیکی رساله دار اگر ری کنو قشبن اکی بو اوی ترا آیه تسمع آیه تسمع حدیث با عربکه یعنی تو امهمو لیدانو سرداناکه لی بلکو حدیثه کم جنفت ظلمی نرم کرد بلکو آیته کم جنفت مشک می کردو بکو آیته کو حدیثه کم جنفت من نیزک کال خوا بلکو آیته کو حدیثه کم جنفت فی الزلی من برام بر طاعت کانم بخوا کم کاتو بوی من سلک طریقا ابی یلتمیسو علما کم علم علی او علمی و پیغمبری خوا فرمی صلی اللہ علیه وسلم ان طالب العلمی لیصلی علیه حتى الحيتان في البحار لحديثك يعني توك هاتوي بويري سدانشتوي تو خود زرب فقير أزاني وأزاني ما يوم الككت أم چن ديناري قرفانتا والله پیغمبر الله چن ماسيه لبحركاني أم دنيا استأفرا لنا وآوكانا چن يتشولكو طير هي عاصمانكاني قردوتو ألين خوايا تخوا صلوات الرحمة برجسر أو كساني وخريك علم ورقردن جاء علماء تفسير وشرح علين بوتي أمانا رحمة بومنو توي فقيرا نيرن على تشكم علم وات بيكا كلا شركة سر وري سيري تشقوكت كي بزاني تيجا عزيتي نادي
فليحد أحدكم شفرته أو علم واد بيكا أقرب كي سيري جير باي خود كي نكشاركي ميرولة لبان تابية بشيلي بوية ميرولة سلامت بونيري ودعاك أخوايا رحمي بيبكي چوكم علم أويتا خيري علم أويتا خيري توك سيري باوكو دايكتكي احترامي أكري بعبادت واتاب باوكو دايكت قط نالي اوف چوكم علمي ام علمي ايما باسي اكين لم دنيا اليه لا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما براستي ام مجلسانيه فير ام باسمان اكن بوية تو بلي تو استيلا قباني ميزاني رب العالمين جل جلاله تو انسانك عزيزي رزداري بو لبر او تلتمس علمنا اگر نختي بو سين ديار قسكان من ايوه چي من پي بجه الطريق الى الصفاء گركت پاكو بي گرد بي ابي جنطاكت واهالي اگري جنطاي پر لعلم بي جنطايك بي بزانن أمهات الكتب لا يتوتشيه تلبد دنيا جنتاي شربي للريب كابو مكتب دواي جنتاي شركي بكيتو بري كتابي دريا ودفتري دريا وقلمكي اوني ماوا سلقيكي كت كتبوا مختاتكي امقصانة باينتر بيكنا كردي بمعنى كي مختات شكاوا سلقي بيكالكا قلم جاف ناو جنتاي تيك داي همو يبيس كرديا ما وصاي زيرك سيم تلبب كهلا ولا يكرم تو بس بو تلبيتي ناشي تو بو باشي بشي بو خود حداد بي در نفيس شكيا بلايس شكيا بقري بلكو بتواني حياتي ببيت الريو اي چي علينا ما تلبي باز دنيا كين اي اشرف العلوم چيا اويا كأروي سيري كي مصحفي كتيايا نعم المصحف بوني خوش كلماتي جوان خوانكي دفتري ملحقي زور خوشي لقليايا لچي شويني قرآن أخويني كلميك لخوي تأثيركا زور رزيلني لوقتا زور زيرقا يكسر دفتركي كاتو بقلمكي أنسي لروجي فلانا لتاريخي فلانا لسورة النملة آياتك مخناوتي يا أيتها النمل دخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون بوم در كوت ميرو لا زور بإنصاف وقساكا ودرو شتنا خاتم الإنسان ألا ميرو لكان بچنا جورو نك سليمان وجنده كاني بتان شيلن خوريان نيا لخويان يعني جارتو دفاعت لخوت نكرده ميرو لك دفاعت لك على جمانيان بي ندن قصب جندكان سليمان نكن بو قصد جندكان سليمان نكن چوكم خبر يعني ايو بچوكن لجير پايان اوان قورن نكب بچوكي ايو چايا نيبيني زعيف دقتي نكاتو بشلي تدو عائلي بكي قصي بيبكي جوان لناو دفتركم تلبي زيرك يلتمس علما بويا سهل الله له طريقا به الى الجنه ايتر تو دروناكي بودروناكي الله الى سوره النمل او اتم خنا او تلبي زرق جنطاكي بريق اداتو عدكي عديكي زور جواني عجيبي بيا الله اهلي دنيا اهلي ام دنيا سيري جناحكاني خويك وازنين بالي كي مشوله بسر لوتيا افري يا بسر دم چايا افري جوي بينادا بلام أهلي دين وتقوى كعلم رابرتي أي بابا وتقوى الله سيري قناها كانك الله شاخك وأكذب سر ما استه بويا أروى يبادر رأك سريع أشيت بان برمال أشيت الشوين كاني خواناسي دس أكاتو فيستغفر الله سبحانه وتعالى بغنبري خوا عليه الصلاة والسلام وتيان بي يا رسول الله كثرت علينا تعاليم الإسلام واتا إسلام زور زور بو بسرمانو عرزكاني فقل لنا في الإسلام قولا ندخل به الجنة يقسمان بيبلي بيكين وندخل الجنة أو شوتي لا يزال لسانك رطبا
بذكر الله واتا عبدك تؤتيب اشتباهشتو دائم الذكر بابو خواه باسي خواه زربك زرب باسي خواه لنا وخطابك باسي قوته عظمته مهرباني ورحمته أسماء الصفات جوانا كاني خوابك لنا وخطا إمام عمر رضي الله عنه وأرضاه لنا ومدينة بمدينة لسر منبر خطبة يدا لخطبك يا زلزليك رويدا لنا ومدينة زلزلة يعني اهتز الأرض من تحتهم لنا ومسجوتي بيغمبر لمدينة محمد عليه الصلاة والسلام لسردمي إمام عمر لسردمي أجلاء الصحابة زلزليك دايليان إمام عمر لخطبك دا وزير روشتو حفتكي ترهات سر منبر فرموي قسم بو خوايي وبيغمبري بما ناردو عليه الصلاة والسلام جاريكي تر زلزل لم شارب دات والله اتر ايوه بهيت شويك عمري كري خطاب نادين لنا وخطانا صحابة كأمان جنفت إمام عمر أجيري وأمقصاك وتيان يا أمير المؤمنين أي إيمة شي علاقة من هي بزلزلة أقر خواي قورنا دوتي فرموي نخير إيوة علاقة هي بزلزلة زلزلة آثاري قناح كان إيوة يذا لمدينة والله إن لم تتوبوا إلى الله ولم ترجعوا إلى الله فلن تروا وجه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضه براستي فرياني كرد درسك دا بيان كتو قناح كانت وات بيأكا لا ترى العلم لا ترى الحقيقة بويا درسي أمروي إيما جنطاك ما نكينو تشوار هدي زور جوان أكين الناوي بو جنطايا إيما طريق الصفاء أبرين واتا أتشين ناو ريزي أو بياو باشانا وجار جار الله سبحان الله عمر أبي چند خوش بي أبو بكر أبي چند خوش بي أبي أو معاذة شن جوان بي أبي أو أبو هريرة ونابي بسي شن خوش بي أبي أبو ذر شن خوش بي أبي خالد شن بقوة بي أبي أبي سفيان شون بي أبي فلان شون بي أبي أو صحابي تر شون بي أبي أوي شون بوا بيغمبري خوا أيو تو قطعيكي لمن أبي سلمان شون بي سلمان الفارسي أبي أم صحابة جوانانة شون بنتو حزكي لقل أمانة بشي تخزمتي خواه حزك إلى ريزي أو ركببي وابي غنبري خواه صلى الله عليه وسلم وصفي أنا كرد أيوت برايلك مهيا لو آخر زمانا شاوم بيان نكو تيو إيمان أوان شاوين بمن نكو تيو إيمان بيان الصحابة كانوا تيان يا رسول الله شون أي الناسي يعني منو تو شون أناسي في غنبر قد بيرت كردوتو شون أتناسي دني لا أوبرا وخشكاني أو دفري أو لا درسك هبو سبحان الله لناو قسكان معنا بيكا دانشتو من قسمانا كرد بيرم لو كردو أموت سبحان الله بو بعزي علماء الله إخوايا ليت وزياد بي لسر نعمتي إسلام وتم والله چن جواني بيكي قد ايو دستان برزو كرتو لتنيا بيجن خوايا ليت وزياد بي مند بمسلمان جيانيا چن كسوايوتو چن جار والين تو قدست كله بلا إخوايا ليت وزياد بلا سر نعمتي إيمان يعني أويل ناو ظلمة وأخوا أنا اسمه خوشم أوي في زمزلني وبراستي خوام خوش أوي براستي حزكم دين داربم وتم أي خوش كان يا وقد بير تان كردو تو بلا إخوايا ليت وزياد بلا سر ناسيني إيمة بو عائشة وخديجة وآسيا وفاطمة أو قائد اللي درا خوش كان يكلم الدنيا خوالي يعني شنو قد اما علين خواليت وزياد بلا سر نعمتي ناردني محمد صلى الله عليه وسلم نايلين دعاء كان زقف لك ان شيت هي خوايان ما قربانت دوله منم كي خوايا جوانم كي خوايا جنباش بخيت تشمو خوايا شيباش بخيت تشمو خوايا قشتي باز دنيا هي شي اورانيه خواش زور دوله من الله سبحان الله اما بشاخ آلتون من هاتو دعوائي ناكي كوتو تتجان پنجاية زيوي لا حول ولا قوة إلا أخذتو زيو دعوائي زيو تبلي اللهم إني أسألك الجنة إني أسألك الجنة إني أسألك الجنة إني أسألك الجنة إني أسألك الجنة إني أسألك الجنة إني أسألك الجنة خوا الله سيتشان فقيرة الله جنة جنة جنة ونابي بلي اللهم إني أسألك الجنة والفردوس في الجنة.
دواي بان بكبو لخوار بو زيو الرويبوي بس اما اوانا جاريتي نقيشتون لم علاقي خمان لبيني ام قصانا كباسي اكين ولبيني طلبات من بو خوي خمان استا اما نازانين ام جنطاي اما چي بوين لغل خمانا بو ناو الاصفياء من البشر تو يوسف ابيني استش لقصة كان يوسف أيام كذرك مالين الله كان جوان بوا أو كان كان جوان خوش يانقرك بوا ولا لا خوت الله خويا خوز قبلش أنا جوان بيام كتش لسر بكذا هذا الشر لا إله إلا الله محمد رسول الله بابا يوسف جوانك يوسف لأخلاق يا أبو جوانك يوسف أخلاقي أو أنا جوان بوا أخلاقي أو أنا جوان بوا بلين لك يو أم سورة بسر محمد صلى الله عليه وسلم دابزي بيغمبري خوان راوي أنا لطائف زور عزيتيان دا زور قاری خورد زور خونی لرشا زور اشکنجی بو لبن دارک دانشت بو تاق تنیا خن بپای و سری و دسی و گانی او شریف اهات خوارو علیه الصلاة والسلام چیش بخلق اللہ سیر کن خونار و ابلی هاتم پاره ببم هاتم دواتن لبکم دوله منم کن هاتم لبروی دنیا هم خوش کن اللہ من هیچم نیه لگل ایوا یک دینارم لتان ناوی كالبلكي برشم بو ايوا اني انا النذير العريان للروايه الصحيحه اما منش بو ايوا اي تشيت قركتو هاتو اي بيا وجوانك اي اخلاق برزك او اي لقل خور ومان قال جواني شركي تو تشيت لم رشو روتانا تشيت لم خلق نفام نزانا الله يقول لا اله الا الله تفلحوا كره خلقينا خلقينا من خوا او دنيا بيام نشان دايا خلقنا والله رأيت الجنة بأم عيني أفرمي بچاوي خوم بهشتم بينيوا بچاوي خوم جهنم بينيوا پیغمبر خواه أفرمي صلى الله عليه وسلم بو يخواه يقول أفرمي بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة بيشو قيامة الصيء أم محمدة أم بوني أرم حتى تعرف الطريق حتى أبزان اللبان چير رأيك أتشن الله يخواه يخوتان الشاهد في القصة بو ما نباسكين إما أم بيغمبر الناس دارا عليه الصلاة والسلام لو شونا وآزاري بزور تنجي بزور بتاقد بو سيري كر جبريل عليه السلام هات بولاهي أوي خواي قوروا فرمي شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان براستي خوا عليه يا محمد اسمع قصة مطلك بباسكين قصيك بباسكين حق حقيقته بو اوي هرشي ازارو تاو ناخوشي ونارحتي محمد هيا مو هالقرين وتي يا محمد لقد كان لكم في قصصهم عبرة اما طليبو تباسكين قصيك زور سرسوري نرى زور عجيبة كرك وكتو زور اخلاق جوان روج جوان هيكل جوان لم دنيا باوكي پیغمبر خوي مالكي پیغمبر مالكي باش براده و براي باش لنا اوانا اوهم شريان بيوسف قران استش منو تو وكو تصوير چون ام عالم خيال ابو ماني كردوا لا لا لا اونش كسيري خوت اكي قد دقتي او قصي پیغمبرناك عليه الصلاه والسلام اللهم كما احسنت خلقي فحسن خلقي كسنية خواهي قورشتي جواني تيعدان نابي وكسشتنية لم دنيا خواهي قورشتي ناشرين تيعدان نابي بوي نه زور بغرا نبي زور بخواهي نچه يوسف عليه السلام جمالي يوسف عليه السلام لأخلاق كيبو خوانا يوسف نقصي هيا وكو إنسان بس أخلاقي واي كردبو هرچي نقصي هيا هم إشارة وبهاتشو جارجار بياهيكي أسمر أدويني الله والله خينت أو أنا قرما اگر لو خورس في بيايت خوينت وانا كس حزيناك رسيرتك تو بوانا خوين قرمو سهل وخوشي الله يبقلاوي تو وهي نفسكيتي نفسي الله يبقلاوي بوياها خوشة نفسي برز بو لمعصيات لقناه نفسي برز بو لطلباتكاني دنيا خوا خوشة ويستي كردو حتى بيايكي رش حتى بيايكي رش طالة حتى بيايكي زعيف حتى بيايك بي تو يسالي خوتو الله ابو هريره ابو هريره بيايكي زور سبيو جوان بوا
روجي ريكا لناو مدينه كي ابيني بلال ابيني بلال شونا عكسي ابو هريره بلال رشا ابو هريره جوانا قصيك كا لضليو لمعصيتكو لبردم بيغنبري خوا فرمي بلال الرش يعني بلال الاسود بيغنبري اكثر بشتي ليك عليه الصلاه والسلام وارواح ابو هريره جوان دم شاو جوان هيكل جوان قصيكي كرد التف الرسول بيغنبر ازاري بيغشت بلال سريدا قردو دلشكا كروش زاني بم قصه زاني جنتاي اصفيا ابيشتي جواني تيابي تلبي زيرك ابي كتابكاني جير نبي قلمي بچوك نبي سلجي باشي بيبي حياتي پر لخوش بي بوني عطر بي او تلبي زيرك تلبي قراني زيرك چون ابي تلبي قراني زيرك چون ابي كي كم عده با قصي بلال تهوكم باسكم بلال ارواح ابو هريره ارواح وبيغنبري خوش ارواح عليه الصلاه والسلام ابو هريره حياتي تكته وكان جبلا وقع على راسه وثمان انسان ايمان دار شونا جناح بك على شاخ خريكا لسر يكحب الماء وسر منش على جيريا بويا تشيك على التجئ الى الله خويا او حبل نبري خويا او حبل نبري نكيت السريا شكون قبك السريا او شاخه فيهلكه بياو ايمان دار لنا وساحي غزا لشهر اسلام وكفره او شاخه كوتب السريا وكريوتنا وجهنمه بيغنبري خواه صلى الله عليه وسلم عبدك لقلي أنا أبو لشركانا لغزاكانا زور زيرك بو صحابي أموت خوز قمان بو بياوة چن زيرك لكوشتنو برينا بيغنبري خواهوتي أو بياوة لناو جهنم ولا حول ولا قوة إلا بالله وتيان يا رسول الله أو بياوة تيبالي أو بياوة لناو جهنم أم بياوة چن غزاكا چن راكا چن هولدا جاري لناو ضلي لم يفهم العقيدة في الله لم يفهم أن القضاء والقدر بيد الله سبحانه خواهي قولتو هر الله من يشقر مو إنسانك باش مو قرآن خين مو لمدرسي فلان مو خين مو خين لبازارك قصد بيك فإذا أنت أشد الناس عداوة أشد الناس بالكلام والسب والشتم والهدم خلق يكجمان داتو صدنك رزقي خلق يقصد بيك تقصد نامن لم دنيا بها النواسي بهتان وغيبة وكذب وقصة وجمانها ليس المسلم بالسباب ولا الفاحش ولا البذيء ولا اللعان في غنبر باسك على مسلمان وعمال النية واتهركسك أماني بو فهو بعيد عن مفهوم الإسلام أبو هريرة أتشيب ولاي في غنبر إخوة عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله قد عيرت بلالا قصيك خراف من كذا بلال فرمي برو برو قردن آزائي لبلال دواك فإن الله قد غضب خواه پس بوليت أو قصد كرت كي برقي أواقري خواه پس بلي أي زاني كاليق خواه غضب يعني چي هاتوك قناح يكي أو خواه غضب بس شيطان واي بيت كردواتو نزاني ونبيني أبي الراكي هنقاوكان ببري ففروا إلى الله جميعا أيها المؤمنون قال القرآن أفرمي ففروا يعني راكن بوكر رابكين إلى الله إلى الله بشار بولا إخوة بوك تو كي زور راكي بولا إخوة كي زور لخوة بترسي راكي بولا إخوة أي كي زور ناتي بو زور قفت قوت لخوة لقل خوة إخوة تانية بو دعا زور ناكي بو نجو طاعت باشنية لبر أوي براسي زور لخوة ناترسي بوي ألين كيتو داناو عقلبي إما لين داناو عقلبين بانتوري كي جوان قميسي كي جوان رباطي كي باش ما بيه شاكتك كشخة بيه قلمك يقرفانم آخر موديل بيه دسم دائما بوني كي بيه قد دوسي شوار مستيلة وقيو بيه زور باشا حياة آوها إلا إما خواهي قورش الله وانا همو هي دنيا إما يكيك من غرك أن يكون له قلبا نقيا تقيا عابدا لله سبحانه وتعالى إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم في رواية مسلم تو براستي خواسي أمانتناك سيد دلتك أبزانا ماذا يحمل دلي قرقا ريوية چي دلك هالناوتوا يا دلي عبدك متقي خائف ولج من الله سبحانه وتعالى أقر إنسان وابي هاتو بيجا چيبك أبو هريرة حتى يغفر له الله سبحانه
والله ألين أبو هريرة هاتوا سري دمچا وسبيكيت عن دنيا وجوانا قوالا قال خورا شرقا خستيت يجير باي بلال الرشكا وتيتي والله سر برزناكم تا باي رشت نخيت سر دمچا وسبي أبو هريرة هكذا كان يعلم الأمة براستي تو كوتت او رشا ازاني لقل كشرت كرد تو كبيك يلي ناشريني خلقتنا خوشا خوام دمشا وقيرت شيدا يبيت نعوذ بالله ازاني تو لقل كشركي وكأنه والله خوايا امدك كرد غلط بو نعوذ بالله نعوذ بالله وهل يخطئ الله حاشا لله سبحانه وتعالى بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة أي غلطني أو فهم سقطيتو كواتيب قيل دسي قدرتي خواهي قورا لقضاء وقدري خواهي قورا بويا إنسان أجر ديندار بي مخافيها بي بيالين حكيم دانا وبيشيالين إنساني خواناس أجر أمانين بي خواناس نيا أرينو خواهي قورا أم قصانا بو يوسف عليه السلام أو قصاني كهمو مانكر بس لشهادات شاهد شيئا لما موضوعا شاهد لويا إموكو ميروليكين أمانوه بوني شتيب كين أنا أكالم ميرولا يعني باس تلمسي ميرولا كما لميرولا زور كريم وعزيز ترينيب تلمسي ميرولا چن زيرقة چون ببون أزاني شكر لبان أو قاتدان راو نتلمس مجالس الذكر حتى نقول قول الصدق بودا مجالس الذكر روين بو اوي جنطا كمان يكم شد بكين ناوي أماني خوش ويستاني من رجال الأصفياء بياوي تشاك جنطاكي كاتو سير أماناك القرآن العظيم يا كمشد القرآن لقى القرآن سي سؤالك سي سؤال هل تعيش معه أما عربيكي بكين كردي هل تعيش معه يعني أجي لقل يا هل تحفظ وتتقن تلاوته يعني لبرت كردوتي تلاوكي باش زاني سيمي سيتشا هل تأدبت بآدابه يعني أم قرآن اشتي لك يتايد باس كردوه تو روج بروج آدابي أم قرآن أقري وات فيها تو لقرآن سيري بكي بلاي خوش ويستي من عزيزة كي من بما قربان كلماتك كانت أزان بواي بيجين خوي ما باس أو ورق وقاقزنا كين خوش ويستان ورق لصين وبمانتي دواي إما الطبعي كين بمركبي أوروبا زان هيشي خواي تانية وكو إلهيات الروحانيات ورقل الصين طبعا كري هر نازان خواتي نعوذ بالله حبرقانش لأوروباتي لسر دينكي غير دين يمن إما احترامي چي أقرين الله ينبونا قربانت خلقي واهيا جيري خواده بدس رنگكي قرآنكو چن سيرو جوانا چن كوو جوانا چن جوان دروسيان كرده چن نازام چي بوا يا أخي إما أمانا نامانوه إما نحن نريد من القرآن لب كلمات الله سبحانه وتعالى إما خوشمان أبيل بروي كلمة الله تعالى قصي خوايا أو خوايا وإما يكردو دروس ما نكردو خوشمان أم قرآن كلمته بوي خواي قورا فرمي إن هذا القرآن علماء القرآن زان معنى إيشيا أن تقرأه باللسان وتحفظه في الصدور إن هذا القرآن تشيكا يهدي للتي هي أقوم واتتو كاب اصفياء تو كاب بياو باش بيغمبري خواوتي هردل يبيكنو لقيامته قراني تيانبي او دلي ولا قيامته خواي كاتو هيتي تيانيه بس لزباني بوا لم جوت كيدا لو جوت كيدر شو نشوت انو اما نور على نور يهدي الله لنور يوباس قران واتي نور على نور نور العقل والعلم اذا رافقه نور القران كان كالشمس والمصباح كمشكات فيها مصباح أخوي جورا فرمي زيتها شيء بعد زيتك كروني أم مصباحة شيء لايتك بتشي شكا شجرة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار علماء لنا بس قرآن بوي إعمال القرآن شيء ما نبي أن نعيش معه لقال يا بجين لكن أم قرآن بجين ألين للرواياتك أروات ولا إخوة قرآن وتيتي ارجع إلى قلوب عبادي خوا فرميتي قرآن بقرأ رب وضلي عبدكانم لقيامته
الله قرآن شو تويتي خوايا بو كام دل بقرمو هاي خواكي من فوالله قد هجروني بالنهار لروجا من هريان جميعني لاوه اهمال ميان كردوه وفي الليالي يوسدوني الى رؤوسهم شوش هات اي خان الله يسريان لبا شاو نفس لما ندا باريان زورا قرآن كان خان الله يسريان بو شاو نفس لما ندا اترام قرآن كرا ولا ناو برقيا كابي ولا جير سر الدايني نك بمري ام قرآن بهلاد بي نك نازان بابا ام قرآن ام قرآن وقتك نايله تو شاو نفس لدا ايش بيبكي ام قرآن وقتك اطواني لو دنيا بيت الشفيعات اگر تو لناو جرقي ايشا يبلي ام ايشا لادا قرآن كبكرو بسم الله الرحمن الرحيم ورتل القرآن ترتيلا وقتك باشا لناو جرقي ايش درتشي برويت خزمتي قرآن بخيني يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية شبكم فادخلي في عبادي وادخلي جنتي خواه فرمي خواهي قورا هاي لتقرك أن تعيش مع القرآن أن تعيش مع القرآن جنطاكت كردو عدي سفركت فيه القرآن العظيم پیغمبر الله إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب محمد حسان پیغمبرك بستوتانت شونو قصو محاضراتي واسلوبي وانيا لو شهر كامنتان بيجنا فنبلين سبحان الله اما شون شوني ام پیغمبر ام باسانا شوني هذا ما اعطاه الله سبحانه وتعالى طبعا حافظي قرآن للعلم او پیغمبر من باسي شخص كنا كم شخص لبروي لإسلام شخص منزورة والحمد لله وفي أشكك لو أنا نحسبه إن شاء الله من الأوفياء الأتقياء وتي أن تبو أوها شان وشوكتي يعني بو أونا بقوتي لدرس محاضرة بو أونا زيرجي والله برا كان مهيتش نوت وتي لو روجي ومن مسلمان بما هتاكو أمره هيتش وقتك هیچ کتابی که ترم تفضیل نکرده بسر قرآن یعنی تا قرآن ویسیابه گو جمله حدیث نگرده نک بمعنی او حدیث نخونم بمعنی او تا قرآن ویسیابه اقرأه و استمع الی و اقرأ ما فيه و اعیش معه قصه کهیش راست شکم پیغمبری خواه فرمه تمسکتم به باس شکا پیغمبری خواه کتاب الله انجا و سنت رسوله علیه الصلاة والسلام واتا ام پیاو چون او هارز دارا چون خوی خصت ناو دائره او کسانی که با امید بگیت سلسله اصفیاء وکو منو تو دانش فینا ما نبگین ابی ان تقرأ القرآن و تعیش معه و یکونو قطعة منك پیغمبری خواه صلی اللہ علیه و سلم وابو پیغمبری خواه علیه صلاة و سلام یا قرآن اخینا یا جوی لخلق اگر قرآن بخینا والله لروايتك بيغمبري خوا لمدينة لناو جادا راتوة بمال يعني لناو كلانا كانا لقي مالك رد بو جنكي بير كخينواري زور كما لناو مالو دن شونو جابوا اي فرمو هل اتاك حديث الغاشية هل اتاك حديث الغاشية هل اتاك حديث الغاشية وانا لنكاك صباح عاديك والله جنك واي عاديك ردو نكوام لحنا بلام خوي هري عاديك رد هل أتاك حديث الغاشي أما لشو نرجع بس يا طايناك بيج وجوه يومئذ عاملة ناصبة أو نالي هر بس يا هل أتاك حديث الغاشي لا تاك حديث هري خنا هل أتاك حديث الغاشي لا تاك حديث الغاشي في غنبري خواش لقي مالي أن رد أسأجن في لجنيك بيري حفتا صال ليلتاك حديث الغخواز أن الدمي قرس بوا تزواني توا ونبوا بمثل بيئ من نبي السماء عن نبي عرزك ألا ومالتي ألتاك حديث الغاشية ألتاك حديث الغاشية في غنبري خواه لقي قابك أن دانش تودى سكرة الجيران والله لحديثك علي أتوتيتي بلي بل يا أمة الله والله قد آتاني الغاشي بل أي آفرة الرزدارك برا والله محمد حديثي غاشي بواتو زان آفرتك لين بيري لتشي كردو بيري لوا كردو غاشية يعني القيامة
يعني يا محمد بس قيامت هاد بود بس قيامت هاد بس قيامت هاد بس قيامت هاد أوشوتي بلير والله بس قيامت هاد والله ألين نوجي بياني بيغمبر لبرقا بكان هنسيا بجيران نوتونا ومزقوت كان يعيش كانت تعيش جنيك وا عمر أبيت شي بي لقى القرآن تعيش مع القرآن جنطاكي وكو منو تجمطاي دبلوماسي شنية من قصد جنطايا يعني دلتان بكن وجنطايا كأبيت شوارشتي تيابي بو سلسلة أصفية القرآن لقرآن شا سيقصة القرآن هل تعيش لا معه يعني لقال يا أجي تعيش مع الآيات مع القرآن أمشو من رساليكم بواتوا لدواي درسكي أو بياو برزاني أبي رساليك لبياوكي يا خشكي كنايني بلام زور زور زور احترام بيه براستي لو تشيكيو بقري لم درس دوايا سيكي نسايا مني وابي كرد أن أستحي من الله أستحي من الله يعني براستي وابي كرد مخوم شرمكم لأخوة نسايا تماما صار عمر منازم قيبة شن صال تا أمرو قرآن مقردوه سيري كم هر سيري مكردو نمخناي شن صالة جو قريل القرآن سير قرآن كابس ناي خيني سيري كابس ناي خيني سيري كابس ناي دا خوي ناوي ناو علي بقناه نمكرد يعني من لا قناها يترمد كره دبع دين النخيني بعدها أمانا نيج أكن طاعات أكن بس كسك وابي لقى القرآن ما يهديه الله سبحانه وتعالى إلا أن يفهم أو تفهم ماذا تفتح ماذا تنظر سيد شيئك علي والله أمشو بويا كم جارة دواي عمريك أو نصالي بويا كم جارة دسم بو قرآنك دريش كرده يسلبر دسمه فتحت القرآن والله أخوي الله يلي قرآن كم كردو فإذا نوره يعني أو الله رشنايكي أو هدى قلبي براستي ارتاح قلبي تبكم أي زاني والله أي كاهي خشكي برزم يا براي برزم والله إذا فتحت القرآن والله توش بشور المشو لمال دان شبت بتنياي افتح القرآن ليهديك الله يفتح الله لك باب الهداية الله يوعد بإمام وصا حتى لم دنيا ماما يترجالك يتربو قناه نر وهذا فضل الله تعالى يمنه على من يشاء من عباده ولكن أكثر الناس عن آياتنا لغافلون أو فضل إخوايا يهبه لمن يشاء لمن يحب لمن يرى فيه الصدق والوفاء اي دابي اخوي قورا بويا جنطاكتك كردو ونزاني درسك هروا باسكين افتح انظر ماذا انت مع القران حالي من تبوت يكتشوا والله لقى القران تيكتشوين فاذلنا الله فاصرفنا الله الى ما نحن فيه بويا بزانا تعيش معه ام لا تعيش معه وتتدبر ما فيه بزانا بفكره لايتي ام عقل قفل يا قفل خاف افرمي افلا يتدبرون بكين او كيتر اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: يعني تو اگر تدبرت نبي وتقف لكت نكرتو تقرا القران بس نايكاتو بو نايكاتو لبروي نايخني بتدبر وتعقل دوام جنطاكت اكين وسيري دلكي اولا اكين زي الرقمي كي قرسي تيايا رقم قرسك ما موقفك من الرسول محمد صلى الله عليه وسلم اي موقفي تو لقل بيغمبر شونا اصفياء يكي وكو عبد الله كوري زبيره عبد الله كوري زبير
1: بيسراني خوشويست استاكاتي بانجي عصرة بكاتي هوليرو دورو بري.

0: القول مثل ما يقول المؤذن.
1: ولام دانوي بانغ بيش.
0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، ثم سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
1: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل لبيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش وابلین اندا صلاوات لسر من بدن چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد اندا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید داواکار موکسش من بم اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شياوي شفاعتم دبيت
2: زبير پیغمبري خو حجامي اكرد واتا هندال سر پشتي خينك اندر اكرد خينه پيسكي يعني چون حجامات ولا حديثه تقريبا تستك يعني جامك پري ولا خيني پیغمبري خو عليه الصلاه والسلام وتي يا عبد الله ام خينه لشينك فريدة كس نيبيني او اشكر يا خينك اي پیغمبري خو صلى الله عليه وسلم خيني محمد معروفة لا عرز لا عصمان لا ملائكة بو معروفة لا يقشتيان لبر الله اصطفاه على الناس او نجوان بو حتى خينكي رنجي خويها بو بوني خويها بو محمد صلى الله عليه وسلم الله يامز عبد الله كري زبير بردي كردي ام جامع خينا بردي دور بو حتى واي بيهات لبر شاو خلقنا ما وتي بسم الله الرحمن الرحيم هرشي خيني بيغمبر هي خواردي والله منو توبين لوجه نيك طبعا كنايكين لجيلي انايك ها من بويا الله مع الرسول شي مان هي نحبه كرسول نحبه كما احبه الله تعالى يا جاري لنا وضلا او بعمدي او قصباسا كم برواتان بيخو شويستا لو تشي سبع زك تعمل جه خيونك خيونك خيونك عن شون خيونك اي خيونك خيونك اي خوات شون خيون خيون شون خيون هاتو بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم متي يا عبد الله اين ذهبت بدم محمد تشي تكر ذا خيونك اي بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام وتي يا رسول الله قر عينا يعني تشاود اسراحتك وتثبت نفس باك ايش يعني مني وضعت دمك في مكان لا يراه احد خينقتم كردت الشينه كس شاي بيناك شلون تقرق بوابو بيغمبري خو خنيو كرد يسري وتي ماذا فعلت به قال يا رسول الله والله ما هانت علي ان القي ما هانت علي ان القي بدمك الشريف على الارض فيشربه الأرض ولا يشربه عبد الله بن زبير والله يا رسول الله سيخوانا كتما كربواني مسكي لهات وتم حيفة أو عرزة أم خوانا بخوا أم عبد الله كري زبير أم خوانا نخوا سري ما تشكرت وتي يا عبد الله براستي قد وقيت نفسك من نار جهنم براستي تو جهنم ناتستين ايتر مجدد بي جهنم ناطواني توبستوني لبروي يسري في دمك دم الرسول صلى الله عليه وسلم تا استا لواتي من نزاني نحب محمدا أي بقدر ماذا نحب محمدا بيغمبري خواه صلى الله عليه وسلم اللي أزانن كي أبراكان ما ننواباس ما كرتون أمان ناسي صفيك يعني باب زانن أو صفيانا لحديثي ترها تو غر محجلين آثار الوضوء إدم شاو جوانا كان قصيزر عجيبيا باسك على إمام أحمد داري وإمام أحمد في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام الله لئن يراني أحدهم بماله ونفسه
3: من المتخوايا أم حديث يعني كي لئن يراني أحدهم بنفسه ومالي تا قران في شرح الأحاديث أزانن بيغمبر قصدي جيه ألي أوان برا منو أو صفة جوانيان دسكوي لمحمد صلى الله عليه وسلم بو بينيني من مانعيانية حرشي مال وملكي عندنا بس بيغمبر ببينن يعني تو هرشيت هيني أيدي بس أن ترى محمدا عليه الصلاة والسلام أوانا براكين راستا غر محجلين خواما معالما غر محجلين آثار الوضوء وآثار السجود أي صفة كيتر بوباس ناكري لقاليا يفدي أحدهم بماله ونفسه محمد عليه الصلاة والسلام بويا جنطاكت كأيكيتو انظر فيه لقال بيغمبر سيق سمان هي هل تعيش مع رسالته؟ هل قرأت شيئا في سيرته؟ إن هل تأدبت بآداب محمد صلى الله عليه وسلم؟ يعني تروج بروج أدب محمد فيربي؟ كان أكثر الناس تواضعا وأحلم الناس عند الغضب وأكثر الناس شدة عند المعصية بيغمبري خواه لقشت واختيت قلبك خاصي خوي بيغمبرياتيه بويا بيغمبري خواه عليه الصلاة والسلام خواي قورا وصفك لقرآن أفرميتي أفرمي قركتان حبي من تان دسكوي أبي إيه ومحمدتان خوش قرك به جاري منو تولين خوايا خوشويستي يعني تشي جاري خوشويستي تينا قيم بويا خوشكو براي وامان هيا قائم راكع لله والله منشان رساليكم بواتا اويتر يدمي حياء من الله اما يدمي غفلة براستي خوشكي وات يا جماعة وصا من زور خوام خوشوي زور بيغمبرم خوشوي بس نازم تشيب كم لقل ام خوشويستي من بو فلان كر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم باشا إنك تزعمين حب الله وحب رسوله يا حب الله وحب رسوله ألم يكفيك أن تردك عن هذه الفحشاء يعني شو نبي ما أنك تحب الله وتحب رسول الله وتحب المأغاني شو نبي أبي أن تحب الله أو نخوات خوش قرق به فيذهب بكافة الآثام والمعاصي رجب رجواش أشباكتك يطهيركم تطهيرا أبي باكتك أم دينة بوية أم جنطاب وعدي صفاء ضرورة رقم سي رقم قرسكي سيم إنساني أصفيا سلسلي أصفيا بياباشاني أمنا وسلسلة وإما باسكين كانوا يستغلون الأوقات شويا بآسان نروا بوي وتمان قرآن وخواي قورا فرمي وقرآن بقرر روتي خواي بو شو بقرمو كأقرمو الناس بو كام ضل بقرمو نهارهم معصية نهارهم هجر للقرآن وليلهم هجر للقرآن والقرآن إلى رؤوسهم من برو ما تشيب كم لان يا ربي قرآن الله قرآن الله خواي قورا فيقبضه في آخر الزمان قبضا يعني خواي قرآن عرزك بعرزكات ولم عرزة لبروي القلوب التي يقرأه التي يعني أو دلاني كأخن لا يعي لا يفهم بويا خواي قورا فرمي وتعيها أذن واعية سبحان الله أذن واعية شون أبي أذن واعية بي أقر وقتك دانشي بو تعي دانشي بو لقرآن تبقي حتى تعي فتعيها أذن واعية جوشك كان أبي تشاو تشاو كان أبي بجوشك بويا لقرآن فرمي زور سيرة عليه منافق كان كجوانا قرد قصيانا قرد علماء لين بحشي هاوار جو قردن بقصة شونه بله منافق اونا سريعا هر جو قرد قصاكا يكسر يك ثاني بناتي كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع سيم نقطة أن يستغل الوقت إمام طبري لين عمري لنوتو أو صالانا وقن جيزور لقال يا أبو فيري درسي يعني كرد درسي قرآن وقيامة إسلام الله لسفينيك هاتن بشارك بچن لسفينكا چن مترك ما بو بغينا بان لواري بحركا امامي طبري بعضي داو روشت بعضي داو زور سريع هشتا صالة الله قنجا كان سي سفينكا كسي اوكيان كسي سفينكا كسي اوكيان كسي دشتان كرت خوما فرنادين بو خوما فرنادين زور سيرا الله روشتن يكسر امام طبري يعني تياري تو بيمان بلي تو عمرت هشتا صالة چون اوها باز داخوتا وما لو جاو سيرك ان وكو انساني متردد شولي أوكي كلني ناقين كيام أوكي نام تشيني ناقين كيام أوبيا خوي فرداء الروش محمد صلى الله عليه وسلم درسي دا بيان درس وتي أجسادنا علمناها أن تخشى الله في الشباب
2: جسمكان من فيريان من كرت شاو دشو جان ما فير من كرت أن يخشى الله في الشباب لقنجتي لخواب ترسيه فحفظه الله لنا في الشيخوخة خواي قورا وتي ما دام بقنجي ايو من تان خوش قرق بي وعد بي لبيري من بتان فارس الله تلبكاني والله برون بخير لسري الله قشتيان بونا جيريو دانشنوتيان والله يا شيخ أجسادنا لم نعلمه خشية الله سبحانه وتعالى لذلك خفنا أن نلقي بأنفسنا في البحر يا مش براستي أجسادنا ما علمنا علمناه على الكسل علمناه على النوم يسأل الله ما لين كم منظرنا نخواك شر لسر قوشت لبانان لا إله إلا الله محمد رسول الله شر لسر أول كي چوار كوچك زياتر ليدا كي چوار نان باشتر أكابا بجورو كيف معناك أزان أمانة لموجباتي هنا يعني أمنا خوارنا زورو أما إذا بركرنا أزان وكا إنسان عالم نبي أزان يكلا فتنكاني ضلك توشيتي الشبعة أزان إمام ابن قيمة فرمي الله السفينة يا قائدة كي الشيطة بينج نخوشيتي يا قائدة كي الشيطة يكلاوانا دائما ضلي حيازك أتيريكا بريكا الله الشيطة ولم دنيا باشتين نقشتو من قزموني نان نخوين بس قزمو كأتيبو نان اعلم أن هناك جياعة أزان روجي كباينات ما يخوا عمر دا باتشد ناويك أكلو درساني عن حياة ليس كلها أكل وشرب كسانا كبو نان ناخون لم دنيا باري دوني تويهي نهطن نان بخوا فبو هلقرها علمناها عطاعات فحفظها الله لنا في الشيخوخة توفيرك أن يأكل بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم بويا الحلقة الثانية جنطاكي رقم دو أن تتأدب بآداب محمد في غنبر إخوان ما شبع من طعام قط فحفظها الله لنا في الشيخوخة توفيرك أن يأكل بما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم بويا الحلقة الثانية جنطاكي رقم دو أن تتأدب بآداب محمد

هندو اوتي لكو تي اوتي يا امير المؤمنين من السوق اوتي بو كو اتشي اوتي بو مال اتشم اوتي باشا اوتي ودستو اوتي يا امير المؤمنين اشتريت لحما لنتغدى به الان مع اهلي يعني جوشتكم سنابلكم من جن مالك ام امرو بخم اوتي او تشتري لحما يعني امام عمر كاميره خليفه مسلمات جوشت سيني اوتي والله يا امير المؤمنين هر شو وقته گوشت بخوین اتشم گوشت وتی بو انت كلما تشتهي تاكل سقسك لا يوسيني لحن خويني بس بك عربي بزان شن يعني وتي تو هر وقت زوقت بي اخوي هات شن فيرك او كلما تشتهي تاكل لا امام عمر سيره يعني تو هر شي وقت زوقت بي گوشت خوي گوشت اخوي وتي اوتي والله ليس بعمل العباد امي شيتين فيها باشاني فعمر حينما يشتهي لا يأكل زان عكسي چي اجي ام عمر واتو ايدوني هر وقت نفسي بيجي خوز قفلان بخوي اللهم والله يا بني خوي كلما يشتهي لا يأكل الله ابن عباس سري دا قرد رويو بمالوتي اتر جاريك اتر بمن نلين قوشت بينا فوالله اقسمت ان لا اكل الا ما يأكله عمر كانوا يفهمون امانه ابزان بزان عباد اصفياء تو امانه قركت ان تكون في سلسله الاصفياء من نال ابنان مخو كل ما تشتهي من اجي ما نوبلو باي ان لا ناكل ما نشتهي بس عندما تاكل تذكر بان الحياه ليس كلها اكل ها او شعر على دقات القلب تنادي ان الحياه دقائق وثواني فاحفظ لنفسك قبل الموت ذكرها فان الذكر للعمر فان الذكر للمرء او للانسان عمر ثاني وتتبا ذكر تشبه بير تشبه لم قضيانا اروينا ناو شعرا ونقفل جنطه او شنطه الدعاة احذر من المعاصي اياك والمعاصي جنطاك دائما بك روصف سيرك بكبزه قلم الرشد لشان النداوه زوبي سرو بسلجي ميل بي سي تيابشي باكيك جوانك حتى تقدمه بين يدي الله العزيز الوهاب كريما عزيزا ملك خوي غورا قبولتك خو ابو خاطر رحمتنا في رزقاني لما جلس كمان خشبه بخاطر رحمتنا في رزكاني ضلمان بربكا لو عدي وباسمان كرد إنه أهل للتقوى وأهل للمغفرة خير متي ما بدا بخاطرنا وجوانكاني أن نكون قلوبا أتقيا ونفوسا أزكيا وعقولا أذكيا إنه نعم المولى ونعم المجيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله أجمعين. إيانا وإياكم. أما فرموديكي حزت عمر جريت ورزاي خوي ليبي فرموديكي زور جرنجا أفرمي لعمري كري خطاب ورزاي خوي ليبي فرمويتي: لقد أتى علينا حين وما نرى أن أحدا يتعلم القرآن يريد به إلا الله تعالى. أفرمي زمني إيما روجقاري إيما أو خلكانيك فيري قرآن أبون هوليان أدال قرآن شار زاببن حج ما بستي كان نبو إلا خدا نبي وشار زابون لدين خواو بوت يقشتون لم قرآن ولم دينه على أو زمان أوابو زمان كتير بري وبسر منها أو خلقي كويستويتي فيري قرآن ببي تنها وتنها ما بستي پروردگار بو ما بستي رزامن دي أو ما بستي تيقشتن لقرآن فهمي قرآن الرامان لم قرآن بوتاني بلا متأسفانا. فلما كان ها هنا بأخر بلا لم دوايدا ورده ورده دواي وفاتي في غمر صلى الله عليه وسلم أمانة أفرمي خشيت يعني من ترسام ترسم لي نشت أن رجالا يتعلمونه يريدون به الناس وما عندهم بلام ترسام بيوانك كسانك لمولا قرآن فير ببنو شارزاي ببنو هولي بوبدن بلام آمان جيان خوان بيت آمان جو مبستيان خلقي وويك لاي خلقي حالي بي قربان لبر أوا فأريد الله تعالى بقراءتكم وأعمالكم آموش قاريك هي شواء عمر أفرمي إيوش بخوندن تان بو أم قرآني بيروزو لكر داركان تانو لخوندني قرآن تانا با مبستان خوالي مبستان شديتر نبي دنياي تيكال مكن تمعي دنياي تيكال مكن تاورواني دستي خلقي مكن لريقي ام قرآن وبهوي ام قرآن وخلقي دستان بودريشكا. فإنا كنا نعرفكم من هموئي وأناس ما مروكات الصحابة كان أو خلقا أفرمي إذ فينا رسول الله وإذ ينزل الوحي وإذ ينبئون الله من أخباركم ألي من هموئي وأزانم أو زمني كبير غمر صوصم تشريفي مباركي لنيوان ما نابو أو كاتيك نيقا وحيدا أبسي أو كاتيك خواي تعالى هوالكاني خويو دنقو باسي بو دنار دين همو أوانا دزانم كتشي بو چون بو يوش چون بو بلام أمرو تازا فأما اليوم فقد مضى رسول الله هذا في غمص صلى الله عليه وسلم وفاتي كرتو في غمت تشريفي وكو لا شل نيوان ما نماو وانقطع الوحي وحو نيقاي خواي پروري نريش كوتاي بيهاتو وحي نماو وإنما أعرفكم بما أقول كوابو من إيوا دناسم بويك ديليم من أعلن خيرا أحببناه وظننا به خيرا ومن ظن أظهر شرا أبغلناه عليه وظننا به شرا هركسي إعلاني خير بكاو
خێری گەرەک بێ ئێمە خۆشمان ئەبێ، گومانی خێریشی پێ ئەبێ. هەر کەسێک کرداری خراپە ئەنجام بات و خراپەکانی دەرخات، ئێمە خۆشمان گەرەک نییە و گومانی باشیشی پێ نابێ. بەڵام ئێمە ئاوا ئەمە سەیری زاهیرەکەین، ئێمە نەحن و نەحکومو بیڵواهیر والله یتەوەلا سەڕائیر، ئێمە سەیری زاهیرەکەین. بەڵام سەڕائیرکم فیما بینکم و بین ڕەبیکم نەهێنیەکەتان، بەڵام لە حەقیقەتان ناو دڵتان چۆنە ئەوە لە نێوان ئێوە خوا خۆی ئەزانێ. نەحن و نەحکومو بیڵواهیر، بەڵام سەڕائیر والله یتەوەلا سەڕائیر. دەی ئەفەرمێ ئەمە ئالەو زەمانەیە لە عەسری سەحابەیە، خەلیفەی دووهەمی موسڵمانان حەزرەتی عومەر ئاوا ترسابێ ئەها، فإذا كان عمر بن الخطاب قد خاف على قوم قرأ القرآن في ذلك الوقت بميلهم إلى الدنيا فما ظنك بهم اليوم. أجر عمري كري خطاب لخلكان يكتر سابيك لو روجيا قرآن يان خيون دوو آرزو ميل الدنيا يان بوو وكبلي لري أم قرآن والدنيا يكيان داس كوي، أي أبي أمروتون بخرب سرنا لاي هزارو شو أصلص. وي سهلي كري سعدي ساعدي أجريت وأفرمي بينا نحن نقترئ إذ خرج علينا رسول الله، ألي كاتك إيما خريك خوندني قرآن تيجشني قرآن فيربوني قرآن قراءتي قرآن وين بيغم صلى الله عليه وسلم تشريفها تلاما فرموي الحمد لله كتاب الله واحد، فرمي سباز بو خوا قيامي خوا كتابي خوا يكتابك أم قرآني. وفيكم الأخيار لنا وإيويا كساني كي شاك خواس، كساني كي شاك ويس، كساني كي باش أنا. وفيكم الأحمر والأسود ولنا وإيويا دع السور ورشي وقلها مجوريك اقرأوا القرآن، قرآن بخير هريق من بم قرآن لقل قرآن بجين، هجري قرآن مكن، تركي قرآن مكن. يقرأوا قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه يقيمون حروفه كما يقيم السهم لا يجاوز تراقيهم يتعجلون أجره ولا يتأجل. فرمي قرآن بخوين لقل أم قرآن يا بجي پێش ئەوە گەلانێک بێن کە ئەم گەلانە قورآن دەخوێنن تەنها مەبەستیان ڕاستکردنەوەی حرفەکانی زۆر خ هەروەکو چۆن سەحمی ئاوە ڕاز دەکرێتەوە کە لە قورئینیان دەرناچێت و وەکو بڵێ ئەیانوێ هەر لە دنیایە پاداشەکەیان دەستکەی و دوهای ناخەن بۆ قیامەت، ئەجری قیامەتیان نابێت ایشان به دنیا که. وی حضرت حسن افرمی ان هذا القرآن قد قرأه عبيد وصبيان، ام قرآن دی خوینه تو یا خوندوی تیوا من علی خوینه تو کویل ای خوینه تو گنج ای خوینه تو پیر ای خوینه تو که اوانه او بتایبتی کویلو منالو اوانه لا علم لهم بتأويله، هیچ علمی عنی به تأویل القرآن. ولم يتأول الأمر من أوله ولا يكم جارش وتأويل عن نكردوا. خوي تعالى فرمي كتاب أنزلناه إليك، هي مكتبك من ناردو بولايتو بوشي أها ليدبروا آياته، كابو مسائل تدبر تفكرين تيرامان جيان لقل أم قرآنيا زور كرك. وما تدبر آياته إلا اتباعه،
والله يعلم تدبر آياتي خواش ترامان لقرآن يعني شو كوتني أم قرآن يعني عمل كدن بم قرآن يعني أم قرآن لجياني روجانا تابكيتا كتلوكي جياني خود أما والله ما هو بحفظ حروفه وإضاعة حدوده قرآن أونيته بس حرف كاني لبركي كلمات كاني لبركي بلام حدود وسنور كاني ضايع كيتو بيان بزينيتو بيان نديتو أما حتى إن أحدهم ليقول إيواهي إيجي دالي قد قرأت القرآن كله فما أسقطت منه حرفا همو قرآن مخيوندوا تاق حرفيكم لي نبراندوا لي ترق نكردوا بلام والله أسقطه كله سين بخواه وكواه هيتي نخرد به عالبي ما يرى له من القرآن ما يرى له القرآن في خلق ولا عمل شنك لأخلاق كرداريا قرآن نابين ريف أي توك همو قرآن خندو حرفك اللي ترق نكردوا اللي ساقط نكردوا أي نابي أخلاق دوك وأخلاق قرآن وابي نابي كردار كان نوكو كرداري قرآن وابن حتى إن أحدهم ليقول ألي إني لأقرأ السورة في نفس ألي قرآن ليك هناسي يا أخيان هاي هناسي دريجس أخياني والله ما هؤلاء بالقراء ولا العلماء ولا الحكماء ولا الورعاء سين بخوا أوانا قارئ نين أوانا عالم نين أوانا حكيم نين أوانا وارع نين متى كان القراء تقول مثل هذا حتى قراء كان أوانا بلين لا كثر الله في الناس مثل هؤلاء يا أخوة أخواني أمان زياد مكا أخوة بلك النخات أوانا أخواني أي عن مجاهد في حتى مجاهد لدم آتاك تفسيري كدوا كيكا مجاهد لواني كتفسيري قرآن يعني كدوا كأفرمي يتلونه حق تلاوته يعني شي حق تلاوته يعني يعملون به حق عمله بجوان ترين شيوا حوليان داوا كردار بم قرآن كان أم قرآن لجيان الرجانة براكتيزة وبرجستب كان بويا فرمي محمدي كري حسين فرمي هذه الأخبار كلها أم هم قصانيك هي ناما هم آماجا بشي على ما تقدم ذكرنا له كباسمان كله بيش من أن أهل القرآن ينبغي أن تكون أخلاقهم مباينة لأخلاق من سواه ممن لم يعلم كعلمهم هم آماجا بوا كبيوست أهل القرآن هل قراني أم قرآن أبي أخلاق خروشيان يعني دجي أخلاق بيشواني غير خيان بن لواني كوا وكو أم شارزي قرآنين أم علم قرآنيان إذا نزلت بهم الشدائد لجأوا إلى الله الكريم فيها كاتك نار حتي كيان بودي أبي تنها وتنها فنابو خوابر ولم يلجأوا فيها إلى مخلوق فنابو مخلوق نبا وكان الله أسبق إلى قلوبهم أبي لها مشتكا خواب پیشتر بلای اوان خواب سر هموشتی که پیش خلف قد تأدبوا بأدب القرآن والسنة ابي خوان برازي النوا بأدب قرآن وبأدب فرمودكان فهم أعلام يقتدى بفعالهم اوانا همو پیشوان ابي خلقي شوين پیو كرداريان كوي بو چنكي اوانا خاصة الله وأهله أوان خاصي خوا وأهل إخوانا ويفرمي أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون يا أوتاني عبد الصمد كري يزيد أفرمي سمعت الفضيل بن عياض يقول ينبغي لحامل القرآن أن لا تكون له حاجة إلى أحد من الخلق إلى الخليفة فمن دونه أفرمي بيويس لبوها القرآن قرآن أبي حاجة وبيويسيان بهيج كسيق حتى خليفة وخوار خليفة إشوا وينبغي أن تكون حوائج الخلق إليه أبي خلق بيويسي بمان به خلق به تخزمتي أمان
فضيل كري عياض أفرميت حامل القرآن حامل الراية الإسلامي أويك حامل قرآن أهل قرآن هل قري أم قرآن يا هل قري آلاي إسلام لا ينبغي له أن يلغو مع من يلهو ولا يسو مع من يسو ولا يلهو مع نابل قال أو خلق يا بيه كان يوهلا بري وداء بزيو عربي تاني حالي بي ويأفرمي بسم الله فضيل أي فرمو إنما أنزل القرآن ليعمل به أم قرآن وهاتوا عملي في بكره ونهاتوا بتبرك بخير النوى فاتخذ الناس قراءته عملا بلان بداخ وخلقي خندني قرآن كدو بكارو في شبو خويا هاتون بيج لسري أش ليحل حلاله ويحرم حرامه ويقف عند متشابه

0: يعني أوكا أين أم أشكوتا شون الأخوار وشكاني كي دروس كذبو لسروا أوكا دابيا وليك وكو قاتشي زلامي كلسروا يكبيو لقاتشوا كرابيتوا أزانت يعني شي يعني أوكا بيصبت أوابو يعني الحرس سيلاوا بناو أوابو زرتكت شكا موسى أمي بزبو كفريوا والله أخوي غورا فميلي غريا شكا شاوري ناكرت خواهی گوره بخششی کو گوریی که تری لگل آکاو کو چون هر مکاتی خواهنی گوری و بخشش بوا تصوری ناکت فرعون لم لحظه یا لناو بری که چند سالا کراو کری رمسیس ای خون خواهی گوره بوی غرق کرد لچی علیک تو کلا خواهی انما یا ربی سیهدین خواهم لگل و خواهی گورش پکم ناخا الله ها يعني برامبر اوهم وهزب زبلا حي فرعون موسى يك عصاي بكار هنا بله هيجتر دسي شي بكار هنا نخير يك عصا يخو بيغمر يخو اما شي بكار هنا لكاتك شو اشكوتيكي اواوا قومكي بدوايا وبون هتاوكو بيبنوا هديك وسطح اشتر بريتوا باوي سري محمد يعني سري أبو بكر يعني بردوته وباريكي زوري بوتر خان كراوة هاد كسيقني على محمدو أبو بكر سفر كان بيغمري خواص صلى الله عليه وسلم دي ثانية تونا دي ثان أشكو أشكو بو بتشي نا أشكوني هني زوت لا يا خوش استكم أبو بكر فرمي وتمي بيغمري خوا أقاليكي كيان قيتاني بيلاوكي تشاكا يان آوا سيدي خواروكا يان دز بآو بغيني أمان بيني أبو بكر خمي بيغمري خواي بو صلى الله عليه وسلم بويا لأشكو تكتا أخي بخوي ناقرت سا أكنو كلبرو شوانانيكا قماني برت مشكو حشراتو مارو شد بيانا دروا هموي أقرد أو شوانيكا دسي بيني قيشتا قاشي برت حتى أكو بيغمري خواص أصم زرري بينا قا خمي خوي نبو بغمري خاصة صنم فرمي لا تحزن خم أخو إن الله معنا أخوي قول ما لك الله اجر فأنزل الله سكينته علي أما يتوكل أما يبيك كلمة يتوب زاني حمو والله والله نقل بردم أشكوتك يا أخوي قول بربستو مانعك يا بودروسك كهندي كلن دوكو تربو ياخد لقل توري جاجالو كيك أنا والله همو دارو بردي مكيان هالبايتو بيغمبري أبو بكريان نادوزي صلى الله عليه وسلم همو إن الله معنا خواهي قولان لكم طو هزب ما أكيد أتوانين آوابين لو بري نارحتي ولو بري كيشو ولو بري زربهاتنا بلين حزبون الله ونعم الوكيل خواهي من لك الله بله خوش او دمي كروج وشو طواف كارواقي تو ما وصابي خود با پیغمبري خواف صلى الله عليه وسلم فمي خوش او دمي كروج وشو طواف كارواقي تو يعني لا شو روش مانگو خور كا طوافكات اوابتو يتو اشي او بدوري تو يا طوافكا الله خوش او دمي كروج وشو طواف كارواقي تو خوش او سری که کوتبه لکوچه و زقاقی تو بتیک تیک بیدله کنی به اشتیاقی تو حیاتی من وصالی تو حیاتی من وصالی تو مماتی من فراقی تو بله پری خیالی تو علاجی شد و هرکا دمی که چاوری تیجیان و دل بیصالی تو امید اکا کدر کوه لپرمهی جمالی تو اگر لآینی منا دمی نبی مثالی تو شکسته بی ببردی غم بجاهی صحب آلی تو که آسمان وکو زمین بوانه افتخارکا بچه افتخارکا آسمان و زمین یکم خصوص خلیفهی یکم رئیسی فرقی اهتدا که او بو کردی روحی خوی لرئیس صداق ادا افتدا
1: کسی کپی مبارکی بخاطر جاری اجدها لبر رسولی محترم نوک گزنگی پی بگا اکید بزانه ایشی وا لئیشی یاری غارکا خوزده ایمش لم غاریا ببوینه بیاری غارو همو خمکمان بپاراسنی دینو توکلیش من لسر خاونی دینک بوایو همو پارزگاریش من با پیغمبرو با روازکی بوایا بوایو که اصفت جوانی یقین بزانه ایشی و لئیشی یاری غارکا. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. برزان أزيزان دوبارا بخير بين ولا درس وبابتي فصول في العقيدة الرسالة الشامية للايان نسر داناري أو كتابة ورسالة يا عبد العزيز الطريفي خوي قورا رزقاري كاد غابي بالسجن وزندان دا لا قيشنا فصلي حوتم لا باري سي حوت كالسر أو جارا لدواي كباسي أسماء وصفاتي خوي قورا ما كرت أو قواعد وضوابطاني كوا تي قيشتنا لسر أسماء وصفاتي خوي قورا كالقرآن لسنة هاتوا أو من باسكر استادين سر بابتي قرآن كمسألة شتري عقيدية أوش نسر مؤلف دفرميت القرآن كلام الله تكلم به حقيقة بحروفه وآياته وسوره. دفرميت قرآن كلامي رب العالمين كلامي خواي قوريا وتكاني خواي قوريا وخواي قوريا قسي بيكر دوا بحقيقة أما نايليني وكو هند شتر كدليني مثلا كلامي معنوية يعني نفسية نخير كلامي خواي قورا حقيقية كلامي خواي قورا حقيقية وبحقيقة خواي قورا قصي بيكردوا بحروفه وآياته ببيتكان وبآياتكان كانناو قرآن دايا وسورتكاني أمو خواي قورا قصي بيكردوا. ولا نقول هو عبارة عن معنى نالين أوا بيكاتوا بس خضرين واتاي للاين خواي قورا يعني ألفاظ كاني ياخد حروف كاني خواي قورينية نخير أو أنا حقيقة كلامي رب العالمين ولا حكاية له يعني دل حكاية لابن كلامي خواي قورا أو عندك لا فرق طائفة كان كوا دلين خير أما دلين وكو عقيدي أهل السنة والجماعة دلين كلامي خواي قورا حقيقتنا خواي قورا قصي بيكردوا. وهروا هذا نقول لم يزل متكلما متى شاء يكلا صفتكاني خواي قورا كهركاتك خواي قورا حزي ليه بقصدكات ولم يزال بردوام قصي بيشتر كردوه وبردواميش هركاتك بيوي قصدكات بوي خواي قروش كده فرميت وكلم الله موسى تكليما. ها برزان لأكو لازماني عربي كهاتوه كلم الله خواي قور قصي كردوه لقال موسى تكليما بقصة كردن أو بابي تأكيدا يا كمزة بصفي بفعل هنا ودعي بمصدر هنا وتكليما هو بابي تأكيد كردنوه كخواي قور فعلا بحقيقة قصي لقال موسى كردوا بويا موسى بيدقوتين كلم الله كوا مخاطبي لقال الله سبحانه وتعالى كردوا ببي واسطة ببي واسطة لقال الله سبحانه وتعالى قصي كردوا يك لتاي بدمن ديكاني موسى عليه السلام. وقال ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه كاتك أو ميقات كاتو شويني بويدان دراب موسى لوين داري مخاطبي الله كرد سبحانه وتعالى ولقال خواي قورا هاتا قفتو قو قصي لقالي كرد وكلامه هو قوله وكلامي خواي قورا قوله تي خواي قورا كلامي خواي قورا تي خواي قورا بوي خواي قورا دفرمي والله يقول الحق لشويني بيدا لرباسي كلامي كرد باشا يعني كلام يعني وشيك بو يعني همو دقكاني قرآن وشكاني ناو قرآن فلم ليرا دا بوتدي لتو والله يقول الحق خواي قورا وتي راس دكا وحق دكات باشا ليرا كواتا يعني تأكيد كدنوية كلام كوتيا خواي قوروتي فرموا وكلام الله تحفظه الصدور ديك لا صفة كانوا يعني تايبد من ديكاني وصف كلامي خواي قورا دكا باتي دليق وتكاني خواي قورا دكريت بباريز ريو لبر بكري ناو سينكان ناو سينكانيش بباريز ريتو ياخود لبر بكريت بل هو خواي قورها وصف دكات أو قرآنيا ككلامي خواي قوريا ك خواي قورا وصف دكات دفرميتي بل هو آيات في صدور الذين أوتوا العلم خواي قور وصف دكات دلي أو آيات آياتكاني خواي قورا لچين دلي لناو سينكاني أوتوا العلم أوانيك علمو صاحب علم زانستن يعني علماء كاني مسلمانان أو آيات كاني خواي قوريان فاريستوا كواتا ألي ردا مدحو سنايشي خواي قوريا بوشي أو عني حفاظي قرآن بريزان هاد بخوي أو آيات كضلين وصف كردنا مدح كردنا
بو او شخصانی کوا آیتکانی خوای گور ناو سینگکانی د پاریزی حفظی دکات خوای گور بصری دا هل گوتوا ک اوش تایبد مندیکا بو چی آیتکانی خوای گور دکریت نناو دلکان به پاریز ریو لبر بکریت وهو المسموع بالآذان هروها يكل صفة كاني كلامي خواي قولة دكريش بيبستي جيلي ببقري كواتا كذا بيبستي كلامي خواي قولة معناي أو نيبلي كلامي نفسية أو النقضي أو نظرية ياخد أو قولي خلق كان كان فرق كان دكا كذا لي كلامي نفسية نخير دخون دريتا وو جيتش لي دبي مسموع بالآذان بجي كان دبي سري وإن أحد من المشركين استجارك أوش بلغي لسر كذا بيسريت جيل دا بيري خواي قرد فرمي اگر يكاق لمشيكا كان باشا داواي اوي كرت كوا يعني بلن كوضلن بسيا جواري ولكني دابنشيو قصوشتا كاني لوي بخيني وقال كلام كاني خواي قرد بير رابقيني استجارك فأجيره حتى يسمع كلام الله داواي لي كرت يعني كوضلن بيت جوارت ياخد يكو ظلين بن زمتي أو طبعا بيغمبر صلى الله عليه وسلم جار هبوا شتا بن جواري هندق لمشيكا كان يعني لسردمي كاتي لمرحلي مكي بوي بيغمبر صلى الله عليه وسلم ببارزي ودفاعي ليه بكاتو يترخوا بيغمبر يش لقال كاتزو جواري نصيحاتي دكردو جار هبوا كلامي خواي قبرشي بساري دادا قوتو بوي إيمانو بروابيني أو كاتي كالحالتي مشيكا كان بنا هبوا دفاعي لبيغمبري كردو يان شتا بلن داوي إجاري كردو بيتا من حماي أو مشيكيا إتر خواي قورة دا فرميت كلامي خواي قورة بسري دا بخينوا حتى يسمع كلام الله جيلا كلمة كاني خواي قورة بكوات كلمة خواي قورة دقا كاني آية قرآن دكريت جيلا بقريتو بي بسريت أو وصف كلامي خواي قورة وصف شتر كلامي خواي قورة كدكاد وهو المكتوب في السطور دكريت كلامي خواي قورة بنسريت وكو أوروك لمصحفة كان ملايين نسخي قرآن نسريتوا أوشهر يعني خواي قول كباسي دكات وكتاب مسطور في رق منشور كتاب مسطور يعني في سطور نسريتوا دا نسريتوا باشا هكوتون لا لوح المحفوظيش أو قرآن نسريتوا كاتي خوي باشا في رق منشور حفظه الله تعالى في اللوح المحفوظ عنده خواي قولا للوح المحفوظ أو قرآنش نسريتوا كهموي بمجمل بوا لمن دري أو جا خواي قولا بالرقال جبريل يعني بش لبسر بيغمبري صلى الله عليه وسلم لوح المحفوظ آية جبريل وجبريل شنايتها خواري خواي يقول كذا فرميت بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ كواتا لوح محفوظ كلوح ويرش تشي نسراوة لو لوحي با بلن با لسر أو لوحي نسرايته ودكريت كلامي خواي قبرش بنسرايته وقال وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم هردر باريك وباسي لوح المحفوظة لو اندري كان نسرايتوا لأم الكتاب كبارزراوا لدينا لعلي حكيم وخواي قوريك يقل صفتكاني كعلي برزة وحكيم اشتكانشي بداناو بجية وكونه مسطورا لا يخرجه عن كونه كلام الله كده نسرايتوا اش معناه اوانيا لكلام خواي قوري داري بكرا كبلي وكلامي خواي قورينيا بلي او قرآنك مادام نسرايتوا كلامي خواي قورينيا بله فالورق مخلوق بله أو ورقة قاقزة أو حبرة في نسريته مخلوقة وشيء أساسية يعني بله بحبرك يا معرقة لسرد نسريته بلام دقك نصك أو نص كلامي خواي قوريا فالورق والمخلوق والحبر مخلوق كذلك قال تعالى ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس قرطاس يعني أو وكملين دفتر دفتر وشتك أوانيك لسرد نسريته بده قطري قرطاس اگر او من بقرطاسك بوتاينين اخواري يعني بشيوازك او دقو نص نسرا ولا سر ورقا او سنك كافري كان داواندك لبيغمبري صلى الله عليه وسلم لانقو كتابة بابيت اخواري بيك جارك باشتش نسرا وبيت دسمع يعني او وحييا مشيك كان قناعات في نبو بروان في نبو كوا او وحيي بو شيوازة ديتو لاي بيغمبري صلى الله عليه وسلم لانقو نا بابيك جاري بجملة بيت اخواري لنا وكتابك بينين بتاوي خومن بو شيوازة داواندك جاء دفروا ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس أجابوا شيوازي إما هنا من أخواري بنوسين أو بكو جوابي مشككاني كبروان فين أبو فجعل الكتاب شيئا والقرطاس شيئا آخر كتاب ككلامي خواي قوريا دقكيا أو اشتكى قرطاسك أو إلى سلي نسرائته أو اشتكى ترك مخلوقة كواتا دوشتي جيوازا
وقال مثبتا أن القرآن كلامه ولو كتبه أقلام مخلوقة بمداد مخلوق. خواهي قول كفرمويتي كقرآن كلامي خواهي قولي أقرب حبرتي مخلوق جبنس ريتوا. ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام دلي أقر لسر أو زوية يعني بلا شجر دار للكي دار أو درس كراق قلم أقلام والبحر يمده وبحر جبتتي بتحبري أو قلم يبي بنسي توا يمده من بعده سبعة أبحر لدواي أو بحر حد بحري تريج بيت ما نفدت كلام الله. يعني سبحان الله ليرة وصفة عجيبة بوق سي خواي قوراء يعني خواي قوراء قصي نابري توا وتكاني نابري توا أجر همو بحر كاني زوي حد بحري زوي ببن حبر بوق قلم وتكاني خواي قوراء بنسري توا حبر كان خلاص ده من كلامي خواي قوراء قد خلاص نابيت أزالية كلامي خواي قوراء حتى تاي هر قصي خواي قوراء توا نابيت أو وصفي كلامي خواي قوراء دكات كا قد وقد توا نابيت أجر تبا مخلوقج بحبري مخلوقة مداد البحر بنسريتوا بلام مداد شتكا مخلوقة بلام كلامي خواهي قولا شتكي ترى. وقال تعالى قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. أجر هاتوا ولو كان لو كان البحر مدادا لكلمات ربي أجر أو بحرنا همو ببايا حبر مداد يعني حبر بو كلمة كاني خواهي قولا او بحر انا خلاص دبو هوشك دبو كوتاي دهات بلام كوتاي خواي قورا كوتاي ناي بقدر او بحر انا جارة شدي بمثله جارة شدريش بقدر بحاركاني سر زوي محيطات كسيبشي سر زوي بحرو محيطاتا او هر خلاص دبن بلام كلماتي خواي قوراش كوتاي ناي او امو لسا صفتي كلامة كلامي خواي قوراشتكا او بيدا نسريتا وشتاكي ترى جيا وازا. فما كتبه الأقلام وما لم تكتبه كله كلام الله سواء أويق قلم دي نسيد وأوي ناش نسي هميان هر كلامي خواي قولي كفيراناق قلمك بنسيد أو همي هر كلامي خواي قوليان أوي دا قوتريت ولا سنقوا كلابر كردنا دا قوتريت وهر كلامي الله سبحانه وتعالى. ومن قال كلام الله مخلوق فقد كفر أو براسي مسألة شي زوزور قرينق وحساسة هر يقبلك كلامي خواي قورا مخلوقة أو كافر دبيد اللي بروا كلام صفته الله سبحانه وتعالى كلام يكل صفات ذات الله كبل صفات خواي قورا مخلوقة كأنما آمجيب أوي خواي قورا مخلوق والعياذ بالله بويا دلي دبيت كافر لأن كلامه صفة من صفاته أو كلام يكل صفته كان ذات الله باشا تون ذكر صفات ذات الله مخلوق بي كواتي أما جيبو ذاتكي. وقد فرق الله بين خلقه وبين كلامه خواهي قولا ليلة دا فرق كردوا لنهوان كلامي خوي يا صفة ذاتي كاني خوي ولا قل مخلوق كاني خوي دا بكواتا إيمش جياواز بكين خواهي قولا ذاتي الله وصفاتي خواهي قولا دا بي إيمان برواي صادق ما بيا بك خواهي قولا غير مخلوقة صفة كاني بها ما شوا بلي صفة مخلوقة والعياذ بالله كأنما أتو أو كاتي برواد بذاتي الله نهينا وبلكو يعني وكم مشرك كان ليديد باشا إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض خواهي قولا دا فرمي بارورد قارتان إن بؤدات توكيدة إن ربكم بارورد قارتان الله أو الله أو معبوديك بحق الله سبحانه وتعالى الذي خلق السماوات والأرض حفت آسمان كانوا زبي كان دروس كردوالة في ستة أيام لشش روش ثم استوى على العرش دواي أواش استوايك اللي سر عرش يغشي الليل النهار شو بسرد روش دا ديني شوي بسرد روش دا ديني يطلبه حثيثا بتدرز بهيدي هيدي بدواي يك دا ديني نك بيك جارية بيك سر شو دبت الروش يا روش دبيت الشو نا بتدرز وكو ديبينين بدا قوسعاتا حثيثا باشا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره باش مخلوقة كان دك بريزان آسمان وزوية كان دعاية ودى فرميت هندك بشك لو آسمان وزوية قورة كان أواني كزور مخلوقي قورة والشمس أو خورة بتعيبت باسي كريوخاي قورة لفر عظمته الرول وقنجرين جود وريد للأسر زبيب لو كوني دا والشمس والقمر
أو مانجا والنجوم أو أستيراني كوال أسمان مسخرات تورس كراون يعني سي مسخرات برزان يعني مخلوق تسخير كراون بو بإنسان بو بشر مسخرات بأمري بأمري خواي جورا مخلوق كان جياي كرتوا لتسيل لأمري خواي جورا أمري خواي جورا صفة شيء الله سبحانه وتعالى كغير مخلوقة بلام أبيت الجيانا مخلوق كان جيانا دلتي شو أني بلز أسمان كانوا زبي كانوا مرو خورو مانجو كولن أستير كانوا كواكب كان هم يوصف كردي بمسخرات يعني أو أنا كل جشت يمين مخلوقا بلام بس مخلوقا بأمري بأمري الله أمريش كوات صفة خواي جورا ألا له الخلق والأمر أنا جاي كتب رزان خلق ومخلوق كان دروس كردن خواي جورا يعني دروس دكات والأمر أمر كيكل صفة كان خواري جاي كتب لك الخلق كي تبارك الله رب العالمين أو خواي كوا برزو مباركة يعني مقدسة كبرورد جاري همو جهانا كوات دلتي ففرق بين خلقه وهي السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم فرق كردو لنيوان أواني لنيوان تيتي وبين أمري أمري خواي قورا أمري خواي قورتي وهو كلامه أمري خواي قورا كلامي خوايا كوات كلامي خواي قورا أو بيوصل لقزاتي الله غير مخلوقا سبحانه الذي كون به المخلوقات بكلامي خواي قورا وبأمري خواي قورا قشت مخلوقات درس بنا هذا فرميت كون به المخلوقات مسخرات بأمره يعني بأمره بكلام الله سبحانه وتعالى والله خلق أصوات القراء باشا خواي قورا أو دنجي اسم بندق سيبي دكات كأي وجيتان لدبيت باشا أو دنجي خواي قورا درستي كردوا وذلك بخلق الشفتين شون درست دبي بولي وانا واللسان أو زماني وناناو دمان دا صوريتوا والحلق أو قرويكوا هوا بنا بداية سودبت الصوت أو أنا همي مخلوقا بريزان ها لا صوت أو صوتيا أو زمانيا أو حلقيا بلا نص دقك كيدي تدر أو نص كلامي الله سبحانه وتعالى كغير مخلوقة دنج كي من مخلوقة دنج يعني أو لسانة أو حلقة أو شفتينة باشا والهواء واللعاب أو أنا كنناو أو دي تدر باشا وحركاتها أو جولاني كده صوريتها أو لعاب هوايننا وقرج إنسان وديارها مو مخلوقة بشكل لو إنسانك درس كراوة وهذا لا ينفي أن المسموع كلام الله بلام أوش نفي أوناك كوي ليدا بستين ليدا بستين أو دقو أو نصيا كوا كلامي خواي قوريا قال تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله باسي ذكات كوا دفرمي هندق لو تشين كان بلين لخلق كان جيان لكلامي خواي قورا دقرد يسمعون كلام الله خواي قورا وصفي كرديا كدكريد كلامي خواي قورا جيد لي بي بي بي بستي أو دنجي لي جيد لدبي أو كواب يعني أو دنجي دق نصا كي كلامي رب العالمين باشا نق صوتك صوتك أو بشرية وكو صوت دنجي كي كديد بلام دق نصا كي خواي قورا فالمسموع كلام الله أو جلد دبي كلامي خواي قوريا ولو تلفظ به القارئ أجا أو قارئة تلفظ به كردو خين يوو أو دنجي مثلا أو دنجي قارئ فلان دنجي شخوشة فلان قارئ بلا أو دنجي فلانية بلا أو دق نص كلامي خواي قوريا كما قال بعض أهل العلم الصوت صوت القارئ والكلام كلام الباري أو تجوانا أو صوتي كده خين ريتوا أو صوتا صوتي أو يا أو قارئ إيه بلي دنجكا هادلن أو رعد الكردية أو نازم في شوا قادرة أو دنجي فلاني أو سديسة أو شريمة أو مثلا منشاوية أو حصرية هل يكو دنجكو أو تايبة بنديو خو خواي قرب بوش يوي درستي كردية بوش يوازا مثلا أو قرآني بوجواني دخوين توا بلام أو كلامي كدخوين دري توا أو دقي دخوين ترو كلام الباري كلامي خواي قوريا كواتا برزان أو أبو باسي كوا كلامي خواي قورا كقرآن كلامي رب العالمين بحقيقة بحروف كانوا آية كاني نايلين أو معناي كلامي خواي قورا بي يعني حكاية من كلامي خواي قورا تنك أو عقيدة أهل السنة والجماعة دلين قرآن كلامي خواي قورا بحقيقة باشا بريزان بهواي إن شاء الله أو بخت مختصرية لصر وصف كلامي خواي قورا كقرآن كلامي خواي قورا أو سودك استفادشي بأيوي بريز قاندبي صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين.

بس إستاك هني كس هذبم قصاني من أكاد كسي كتاون بارا كتوبعك والله جياني أما نبت هما ما جربت خوي هستي في أبكار بالروات هان بيا لذت لتوبة كردو لعبادة خوايات خوزقا أو كسي تاون بارا أو كسي كالأخواي خوي دورا أو كسي كوها خراف وكاري كذا تهاولي خوي شون خوي فروزقار فرمي إذا لأذقناك ضعف الحياة والله سزاي دنيا لتاوان ومعصية خوايا دل استغلطة دل الراوكيتة توشين خوشي نفسي ابي هندي تاوان اكي زلامي واهي خيانتي كي زوجي شش طال فيش اسا لخيزانكي كردوه اساش دلي اهوالي اداك شف نبيت افرتي واهي ده طال فيش اسا خدري كي لفي اهوكي خوي كردوه شتي فاري لما لكي بنا حق بردوه اساش دلي لي ادا بلام اگر توبت كرد او كاتا حستكي چند بيمنتي لدنيا چند بيمنتي لمردن شن دبي منتي لخرافة كارم شن دبي منتي لقصو قصلوك أو توي لقل خواي خصل حكيت خواي جورة خوش في أبي دواي أوى إن جبراني خم كتاعي كيف وأهين بس ببصرهاتك لقرآن بكرتي وفختي خواي فروجار بني إسرائيل يزور تعقية كردوا بني إسرائيل قوم يجبون خواي جورة لقرآن بس عن بوئ معك اعتباري أوى منو توشتي لي وفيربين أم قوما ويستيان بچن بو غزا جيش يكي نظامي قورا الين ده هزار نفر عدد يان بو والله اعلم بيه چه سطة زاري جبوبن اويك لا اثرا بايه ما جيشتوا فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فانه مني الا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا منهم جوان تركيز كرا سرم آياته بخوا قسم أعم دنيايا أعم خوشيكان دنيايا أعم تينواتي خلقية بوا دنيا سيركن جيشيك جيشيكي قورة زور تينويانا ده هزار سرباز سنة يكا بهمو معدات يكوا قائدي جيشتك أفرمي إن الله مبتليكم بنهر دوای اوی که ایم آهاتی نو مانه خواهی گوره لپیش تو روباری گوره بو ماندانه و تاقی مانه کاتو هر کسی لم آوی خوارد فلیس منی خواهی پروردگار هر کسی لم آوی بخواتو افرمی لمنی یعنی دورانی تو بس بینه برچاوی خود پیاوی که وکو تو زمزمیکت آوی تیانی رو اکی تا سحرای روباری که سازگار و فینک و شرین لبردستو ابی نخویتو او تحقیق کردن وی دنیا ابرا حرام کان اهوا زورن درو کردن اهوا زوره بوختان کردن اهوا زوره شون کوتنی ستم کاران اهوا زوره ظلم کردن لنفسی خوت و مال و نال و دور و برد اهوا زوره الا من اغترف غرفه بيدي فرموي قيناك لبر او عتا ولعلك اسن لا بحرك اسن لا ربارك تنهايك مش يبدس عن بخونه وخوي جور بركتي تي اخا بو او نخن شن لتونيا وابيتا اداتي سركوتن مان فشربوا منه إلا قليلا منهم بخوا كاكا جيشتك داية بانيا حتى زيان قردي آيان خوار حتى زيان قردي متارو عتادة كان يعني أن تركض إلا قليلا منهم هؤلاء القليل هم قليل في كل زمان ومكان أعو كما خلقا لهمو سردميكا كمكان ها إذاك لشاركا برصد فياوي إيمان دارو خواناس بو بدوزرو لهمو بواريكا بازوي دقمنا بويا في أوتاكاني سلف أيهود اللهم اجعلنا من هؤلاء القليل أيهود خوايا لك مكان من بجيرا أوانيك لك مكان زور زور قورة أزيم وزور بقورة يستر أننوا بويا شعارهم دائما شعار مشخلي ريقي أمكتان أزانيتيا يقاومون ما يحبون ويتحملون ما يكرهون أو ميزاني أو كتاني إبراهيني خم يا كم سد يقاومون ما يحبون أو أوسازقاري كتنيا نحزي عن ليتي مقاومية كنظن قينا نايخوي أو بار حرامي بأشهد بلايك وري أقرين نايخوي أو خرافكاري وقصو مجلسيك وها خواما لأرنجيه كخوصة أبي تاك بمولة بروي من قصيتي أناكم كوشكم خلطي فيهم علي وشك وشكيك هل أبجيرم بزانا براكاني خم يقاومون ما يحبون أمرو أوي كخواف يخوش أبيتو مقاومي بكي ها أبي خوتي لي بباريزي أبي شري لقلبك يبو أوي ندوري بو قيامتت ويتحملون ما يكرهون تحملي شان هي أو ثانيك لسريان قرصة
بخوا قسم روجوی مانگی رمضان قرصا غیبت نکردن قرصا شوان کوت نیستم کاران نکوتن هر قرصا مال خلق نخواردن هر قرصا زلامی واهیا هموش یعنی لسر خرافه کاری بنیاد ناوا توش بچی ويتحملون ما يكرهون تحملي او اكن كوها ركان ليتي كوها خوارقي ليتي خو امان حزي ليتي بو خويان بلام تحملي اكن بلام شري دج اكن نايان ليتي بكون بو يبرا كانم اول شعار دنيايا فشربوا منه الا قليلا منهم اتويلا كان بي اتويلا جيش الزورة كبي كخويان دايا من الدنيا كخواي فرورقار بورت يعنيش كان كزور بزليلي قران ودوران يعني لدنيا وقيامت يعني أبي تكسيك كبو قيامتي خود لو كسان بي كشوين كوتي بيغمري صلى الله عليه وسلم إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا خواي فرورقار أفرمي أو كات دوبرانبر لدنيا سزام أداي أو كات دوبرانبر لقيامة سزام أداي وستر كوتيني شدبو نبو جيشكي طالوتيش أواني تين وتيك كيان مشتيك آيان خوارد وخوا بركتي قصنايان وسريش كوتن وأواني كخوان دابان دنيايا دوران آقات لي بهيش تفريات ناكوي آقات لخود بهيش تفريات ناكوي درچوني شر لدنيا وكو ووايا كطلت بروي تدروا الروي تدروا أمرو نانيش أخوي بلام أقريته وبولاي خوا وإن إلى ربك المنتهى قرانا ويقولة تنهاب ولاي ذاتي الله سر فيتي كدني خوا همو كس أقاب أخواي خوي آفرين أو كسب شعاري دنياي كأقريت أبو لاي خوا آفرين بو أو كسيك وهاب جياني خوي توبعك أو أقريت أبو لاي خوا نوكو بسر شوري خننا ودار ميتيكو أهلي مزقوت نبوا أندام نبوا لقل مسلمان لناو مزقوت عدلي قلص بوا لناو نجا آقاي لخوي نبوا تيوتو وبخواي هر أقرين ومنوتو وإن إلى ربك المنتهى كوتاي هموشتكان بولاي خوايا كوتاي هموشتكان روجيك دي توش أبي بميجو وكو أو كسيك فيشتو مرت

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا محمدًا رسول الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمدٍ المبعوث رحمةً للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمةً للعالمين. عباد الله، أوصيكم وإياي أولاً بتقوى الله الكريم وطاعته، فإن التقوى شعار المؤمنين ودثار المتقين، ووصية الله في وفيكم وفي الناس أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، آمين. براخشكان مسلمان سلام ورحمة وبركات إخوائي قورة برجي بسرهم ولايك ما داء خواهي رب العالمين عاقبت من خير بك، إيمان من سلامت بك، براو فتنة مصيبة لسر إيم وهم مسلمانان دفعك إن شاء الله. خوش بستان عنوان خطبة من باسي أهمية نفس وحفظ نفس تزكي نفس إنسان أو نفسي كخوا للا شيء إنساني درس كردية دبي زور ورياي بي آقاي لبي وتزكي بك فرورده بك. أولا مهمة لقرآن زیاتر لدوست و نهت زار زیاتر خواهی گر باسی نفسی انسان دکه بعام لوی رب العالمین باز دکه لوی امش اهتمام به نفسی خوبان بده. اگر انسان و دوای هوا و هوست و نفسی خوی کد زرد اکه لدنیا و لقیامت. ارائیت من اتخذ الهه هوا ایو های نفس و هوا و نفسکی بویت خواهد سی امر پیبکه لدوای دروا حرسی چه وی بوادتی نابی انسان ایمان دار وهابی. ونفسي وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. خواهي قبره ويكيد يو إنسانا أو نفسي إنساني باشا وخرابة ليكاتو هر كسك تزكي بك وفاتي بكاتو لصفات خراب أو سركوتوه خواهي فرمي لدنيا ولقيامت. وهر كسك ودواي هوا ونفسي خوي بكوي شهواتي دنيا بكيفي خوي اوج براسی خسارت من دی دنیا و قیامت دبی خواه پناه من بده. پیغمبر خوشویست من صلی اللہ علیه و سلم لحدیث صحیح داده فرمی الکییس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت. انسان عاقل اوه ایدانه نفسی خوی بکه ای نفس لو خرابت کرد شو روش ای نفس لو عبادتت نکرد لو نویجست بینید نکرد لو تشتن نویجد نکرد لو شو نویجد نکرد لو او خرابت که دبی ادانه نفسی خوب که انسانی عاقل و عامل لما بعد الموت ایج بکه لو پاشی مردن که مردن مالا پیشا. والعاجز من اتبع نفسه هواها و تمنى على الله الامانية. انسانی کمزانه و دوی هوا و نفسی خوی دکوی بری بنو دنو نویج مکناکم مسو خود بیناتم تواو هل تبری دو جیدکا و تمنى دکا لسخوای خواه وهم رو بکه وهم بداته یعنی براسی او زور زور دور العقل لو اخواننا الصلحي دعوه تقول لك يا اخواني قورا. لا ينبغي لمؤمن ان يذل نفسه في غمر فرمي عليه الصلاه والسلام ايمان دنا بنفسي خوش الذليل بك دبي بعزت بي بعزت بي نكب معنى تكبر تكسينا عن نفس مان هي نفسي تكبر هوا وصي كابر قوري ود زاني ام عالم خدمه قريب يا وزور خطر وخرابه وهندك نفسي زور ذليل دول روينغو يعني لو أدنى مال دنيا تنزل دكاتن أوش خرابة أدي عزتي دوي نفسي بعزت تنزل نكلو تشتي خراب دنيا ولها مان كاد دا خوشي لس عالمي في قور نبيتن. وكيف يذل نفسه يا رسول الله وتني في غنبر إخوة صلى الله عليه وسلم كو إنسان نفسي خوي زليل دكا ورزيل دكا فم يتعرض من البلاء لما لا يطيق. و اخوی معرض دکه لو هندک برای مصیبتان هندک شتی بست خود دینید باشان طاقت اینجا لو نمونه معاملان دکه لبه تماحی دنیا هوا و هوا استی خوی دوانه توشی زرد ده دست با ریبای دکه او ده دست با دروزه دکه دست با گریان و فچه شو مشاکلان دکه
يعني إنسان دبي أجاي لخوبيتن تكسينا عن نفسه لقرآن نفسي أما رأوي أمر تذك بخراب بخراب ونارتي وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إنه هو الغفور الرحيم. يعني إنسان نفس دائما تقدر تشتي خرابك يستحزي ذاك النيم خدبي بنو استباع لماري حزي ذاك كسلام بده وزوب سيدري يعني أو نفسي توا بلا مخالفي بك ونفسي اللوامة معني أو نفسي كلومي صاحبك إذا كلس خرابك كان ولا أقسم بالنفس اللوامة خواهي قورس وين دي بيد أخوة ولا سر باشا كان كلو زورت نكرديا لو زياتر خود ما عندي نكرد أوشان باشا أو يدوان بلا ملهميان مهمتر أجر إنسان أو نفسي خوي فروردك تزكيك لخرابان ودور يخز لستساكر لراهينا دبيت مطمئن مطمئنا يعني دائما لو باشا يدتي زوز السلامة دبي يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية فروردك تزكيك لخرابان ودور يخز لستساكر لراهينا دبيت مطمئن مطمئنا يعني دائما لو باشا يدتي زوز السلامة دبي يا

واي قول أفي صاحبي. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. ودعاء پیغمبر صلى الله عليه وسلم خواه خود فارزن بتو علمكم هبي سود نبي دركم هبي تنكوا خشوع نبلو تولتو نترسي أو دري لخواي نترسي زور خطرة، ونفسك تير نبي لو دنيايا بس تير نبي ببشي خواي تير نبي خواي قورا ماري داي خيزاني داي جياني داي بشي خوتي داي بيت بيتير بخناعات بيبينا. اگه انسان ودبه هوا هوا استخوي كد او هاو ليري همو بدي قسم با الله تير نبي در سليماني شم دوي دوت شم دوي اوان در هلفزة شم دوي دوية در كركوش شم دوي دوية در عراق شم دوي حتى ودواي بكوي او هايا او نفسك انسان ودواي هوا ونفسي خوي بكوي يعني نك خيزانك صار خيزاني شبيشتان وازد خرابي نايمتن لو يده بي انسان زور زور ورياي خوبي او نفسي راضي بك باو بشك اخواي قورا دايتي خوشو بسان كو نفسكان سادبن. اولا محاسبي بك حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا. دوامين دائما اگر لو خرابي بردي مخالفي بك پیگوتی اوش خرابی بکه تو پیت سوانه بکه بجوی مکه بخوی راست را ریده بی خالش که ایدانه بکه نفس او همو عمرت بس خرابی دابرد او همو تمند لخرابی برد اثبادت کرد جبی ایدانه بکه پاشن دعای بکه وکو دعای پیغمبری علیه الصلاة والسلام که دعای که اللهم آتی نفسی تقواها و زکیها انت خیر من زکاها دعای لو که دیخواه نفس متساق بکه مطمئن بکه تزکیه بکه. والنصيحة آموزگاری مسلمانان زور مهمة. ابن كثير رضا رحمة إخوال تفسير سورة الغافر لبدايتك باسي بياوش دك لسردم سيدنا عمر رضا رحمة إخوال دفرمي بياوك بو للايشا بياوش زور بقوة فالوان بو ناو ناو دهات خدمة الإمام عمر رضا رحمة إخوال فترايك بزر بو بياو سؤالك يقول فرانكس دو دياريا لم يجنها توبيا وسردان بكا كان يا عمر يا أمير المؤمنين أو إنسان النفسي وايلك إذا بدواي نفسي خوي كتي خريش مشروب وآرخ وارني خريش آرخ وارني زانا أتو أو غيرة تيب تخذ مال إمام عمر لو ناش آرخ بخوي بانجي كاتب كيك فمي ورا بنوسا لعمر كوري خطاب أمير المؤمنين لو فلان كوري فلان أما بعد فمي يا فلان أقدر دكم بخواي جورا أو رب العالمين غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي التوب لا إله إلا هو إليه المصير أو آية لونز كاتك أونا مع إمام عمر في جيش فمن سيدنا عمر نصيحتي كردم كخواي جورا شديد العقاب قتوا بينكم ودوا نفسي خبكم بلام لها مارك هذا غافر الذنب وقابل التوب شنوسي كخواي جورا لوي وعد ذا كلام ودوا وازد عرق ومشروبات بيني وكوتي ببتفياو زان نصيحة سن مهمة. اگر انسان فابندو بشريعة اخواي قورا او نفسي زور عزيز دبي تنزلناك لو دنيا لو مار دنيا لو منصب دنيا لغير اخواي همو قرآن علماء دفر منزم على سورة الفاتحة همو فاتحة ليك آية لدو كلمة إياك نعبد وإياك نستعين تنهى تودى فرسين يا رب عبادتي غير تناك كس لائق نية وتنهى ذا ويا المتي لتودى كن يا رب العالمين تن عظيمة أتوك أخوائك هي شانازي بالله بك خالق السماوات والأرض شانازي بأو پیغمبري بك عليه الصلاة والسلام والله شانازي لو منو لو تولو همو كسش ايمان دار كبرين لأمتي چين پیغمبر اخوان سر كديتي صلى الله عليه وسلم قوري أمتي ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين وخواد فرمي عزة لو چيا لو اخوان پیغمبر اخوان عليه الصلاة والسلام لو ايمان داري اگر ايمان دار ومسلمانان بعزة بون زليل نبون ذليل بردست نفسه شهوات مار دنيا نبون او كات اسلام دين كشمان عزيز دبي اسلام كشمان قورة دبي لو يتمشاي ربيعي كري كعب كان صحابيتي پیغمبري عليه الصلاة والسلام كاتك خزمتي پیغمبرك عليه الصلاة والسلام پیغمبري خوان عليه الصلاة والسلام فرمي يا ربيع سل سل يا ربيع

داوابك اعتد له بكم پیغمبر عليه الصلاة داوابك يا ربي اعتد له بكم فمي أسأل مرافقتك في الجنة يا رسول الله دم يبما رفيقي تولى باش فمي فكر بكم اشتشيدك فمي هيتكم داواني بس اوا فمي إذن فأعني على نفسك بكثرة السجود زور سوزدواتا زور نوجان بكا يارمتين بدلوك ببيا رفيقي من بوانا لو داوي فارينك لو داوي ماين بروي دور من بو أصحاب الصفة بو ربيعة أصحاب الصفة أو صحاباني رضا ورحمة إخويا ليدي شيس لو حفتنا صحابي زياتر وكم تردبون لنام زقوتي بيغمبري عليه الصلاة والسلام يكتشتيان نبو لو دنيايا أبدا هيتيان نبو نايفر ميارفنا خانيا كم بدي أسبا كم بدي فارم بدي جنا كم لو بينا فنا نخير أو عزتا سكاد زانن همو دنيا ملكي توي بزيدري فرمي إلا هندم هي أسأل مرافقتك في الجنة بس دم ابن رفيقي تولى بهشت أو عزتي مسلمانانا أو روش أو دعوانا كين بهشتا أو دعوانا كين رفاقتي بيغنبه رسالة هار دعاء له دنيا هار دعاء له دنيا دي دورمان بمتواف دورمان بيشتران دورمان يشتران يشتران يشتران تواف نابي برو دورمان دي عولاتي بنا ربي خواه زياتري بداتي شئ لهم عالم دورمان ترى لو جو فرسو شداو زيات الذكاء وكسناري بس تيرنابي او نفسا او نفسا تيرنابي الا بذكر يا دي خواي جورا بمردن وفكر قيامه نبي لو يتوشي ذليلي بون لهم الدنيا لعالم الاسلام كا قوه الاسلام شي دوله بري حكم اسلام مدوي حكم اسلام تطبيقه كم لا شي عند لا دوله لا شعر لا محله لا ماري خوش تطبيق ناخذ لما نخوش حكم الإسلام في تدقنا هي وهذا الدليل بنا لبروي نفس كان من عزة تدان ما يدل الرينجو كاتك لصار إنه هتو شش هدري زيش مسلمان لبغداد بركة حتى كو درجاء دولة السينسو كسين أو كاتي زور زور قرب عربو يعني جماعة كان زوربو خارك تيزو في إستا قتامی کوری مسلمی باهیلی سرکرده او زشید کرد گیشت پیش درگی دولتی سین طبعا کاتی خوی دولت کان سوریا نبود سوریا یعنی دیواره لهر سال دوره دولتی سن درگاه شد ابوی که همی دیوار بود کاتی که خبری زنی ملیشی سین گوته و چی نهات نگوته نوا مسلمانن عرب و غیر عرب نهات نه و تلو سادی و تلو شری مهات نه خبری هنر لو كان قائد مسلمان قتيبة كوري مسلم وفي وفدك ملوب نرى مفاوضات لقبكم دا ديان دوازده نفري هناك هو بيري كوري كلابي كده براقيا ويقول كبرون قصي لقى ماليش يسين كان ذات مشاي عزت يانكا داري كتونة جوري ريان بيدان شوين شانداني يكام روشتونة لقاي ماليش يبتسون بذلك يشي سبي بنا على شيء ببونا شيء سون تونا مجلس ماليشي سلام يا كيد بخيرات يا كيلو هيك سهل جانا كيد رويشتن قوتي دورو بري كوتي هذا جان قوتي وانا عاشق بجنان دسم او انا شاري ما عم تناكل روج دوام قوتي ودنو اللي قايم بعمامه وميزر ودلو بلقى شيء زوان سون او زاري قوتي كوتي هذا جان سهل جانا كيردن كاتي كسونو دري تي والله اورو بري ببيا وانت روج سیم گویی لقاتان هی لگر ملیشی سین دو از دکس لناو دولتی سین که او کاتی و کو استن کودرن صندی دنیای سهشی ربعشی دنیای صندا او کاتی شوابو زلو برج شریان دبکت درعیان دبکت خویان مضبوط کرد زور و مضبوطی با استعراضشی عسکری تو نزوری کتایی پیان کتر ساملی تنگو لوتسهات نتسان دوی و تنما نیانری خطاي بينه انگول دو مثلا نازيا. و تي داريها هاتين مرست مبستان پاريا. هاتين لو پارو ماري دنيا تسكرب مذاكن. همو دو قوت قوتينگو. طبعا بهو بيريگو دو متبي جامبو. همو قوتينگو لنا ولكن و تيل كتي ناودستي منوايا بتان تابين موا. و تي نام مبست من دنيا نيا. اگر مبست من دنيا با زايش كبدايت ليرك و تايلا منابت الزيتون لفلسطين ديتن همو زيشي او بيابيا همو زيشي او بيابيا مبستي فارنيا
ادي وقتي تستند وقتي قائدي ما سندي خواردي حتى بي خو اسبكينا او خاف خور سندانا نغريتو نور لا فشت ملكه كانت ندى نغريتو زيزيشتان لور نبي نغريتو سندي خواردي ملك تمشاي دور بالك قلت تمشاكا او انا سنا قلت ايما شانازي بمردن دكين لبيناو او اسلامي كاكا مفاوضة لقد كان بقرنو يا اخي مالي قائدي مسلم دي خواردي تراوس لوي صلح حتى انا قبلكم مسلم يعني قد كان هر ساسن تشتش زير هنا خوري خاش السيني دناك قلت برون با قائدك كان في خو في اسبكي لسخوره كيداني اول السخور السيني دانا هندك اولادك كان مليشي من دارو كان زكام بن لي بامو يعني لفستير دوم وركيلي عند او زيرو دجشان بن بقرينوا او عزة اسلامه مشكله ني خلق حساب هناك مشكله او مسلمان بخو حساب هناك والله في عيبه من دار كان ناوي اصحابا لابن هورو ناوي الا دبي اوروبي لابن ناوي لاعب كافر كان لابن او في شان ازيا في عيبه لما مجلس شي خلق ابتدى بكسن وجنا في هات لك ايش تايوا نيجيبك ها افتي وهي حزابك اي بادن اللي عندك شنان لبروي هم يا صفور على عزه الاسلام بدرك ويلوتو نحن قوم اذل اعزنا الله بالاسلام خوابو اسلامي عم عزيز كرديا هر كاتا شي فشمان لدين كد الا زليل دبين برا يعني مسلمان دبي زور زور ورياي خو ما بين المجاهد من جاهد نفسه نفسي خو مجاهد بك عبد تو عبدي الله امتي بيغمبري عليه الصلاه والسلام مسلمان شانازي بو ديني وبك عزتي ايما لدنيا ولا قيامت بو باسلامي بو مسلمان تي مان زال ناو مان لدن مان لرن مان لا شواز ما نقسم ما لا گفتگو ما لا اخلاق ما لا مشتكان لسانات جوكي خلقتي هي فماذا بعد الحق الا الضلال غير اسلام بس گمراهيه هيك لستنيه كابردان اشتمتي نصارى دك مدحي دولكي دك مدحي بوزيان دك مدحي كافران دك يعني سبيم صير او اسلام لو ما لك ديا لبدستي ايما لستردمي ايما لو الذليل ما كرديا برأي يعني مسلمان مشكلة ونية كخلكانك قين لدرن بنا خلكانك مسلمان أهل مزجوتن زوزار تيدك وانقصاب إسلامك درت يعني كو كبر رحنا لدين أجري كرحنا كيل زي خوينة هي رحنا لو دين ناجري هاتي بقري غلطة إلا زوابي هي لجات الزواب دات ودفاع بك لا جري جست ميداني عين لا جري في دات ولا راسك سيتوا قل والله راسنا في والله قسيمين والله راسنا والله يتو لدي انتحار نبوي والله عزته قوتي وإسلامة نديسنا نديسنا ملتي ما صفاتي شي زور خرابي هي دولا روينغو كاتي هيك غلطة شي دكا هم عالم هزوم لودك إصال السوشيال ميديا هم كردستان وغيرك متهلا خلق سي بملايان داري بمزقوتي داري بديني داري بإسلام داري بمسلمان داري او طبعا موضوع ما مستاي شي اولاتي زاد رد في الخوض اشتغلت على بري زاد هيك كسك معصومنيا لا مره حتى دقات اخر نفر يوم زوتي كس معصومنيا لا غنا حنا ما لبي خواب ما فارزي توب ما بنسي يا ربي بلا او ما مستايش بايخ نقطه تاع لوبري غزاي احد پیغمبر اخوان كده صلى الله عليه وسلم كاتك مسلمانات تيدشين پیغمبر اخوان بريندار دبي حتى صحابه الشهيده بي دو ست وسل صحابه بريندار بي يعني اللي ردا مصيبته شي جوره بولو اسلام مسلمانان بل خلل تبو خلل خلل او ابو هندك صحابه قصي پیغمبر يان شكان صلى الله عليه وسلم ما اصابكم من مصيبه فبما كسبت ايديكم تسبحوا معنا لبر او خللي او برايا بس مسلمان حتى في غنبري خوش شويس ما صلى الله عليه وسلم برين دار او ما مصر بريزا زود زار من جيم ليبوا براسين دخصي خراب شر غزو زولا كيبو يعني هم دم الزمي مسلمان غزة دكر خصي بس سر كده كان دقود بخويا لب نظام لفن دقان كسي هم يان شهيد بن او قصانا غلطنا او هورو بس اخوات دهات ما مصر لو من برج قوتم دبيو كسانة بازي بدل بلان بكل أخوة أخوة كابرة كافر نبو برا في هاوشي ملايا في هاوشي مسلمانة في هاوشي خزماتي كده في ديتو كاكا
يعني هند في سفري بكي كافر بو يعني كافر ويلي هات تقصي بهم ولا يندري بو يدري بزاني يندري يقول بلا خو كافر نبغى غلط تشي قلنا عاتي كنت توا نفرك توبة إذا كي إن شاء الله ليرد أبزان ملايامي كرد ما مستايامي كرد عزة كانت مشاكل أو خباتو شور شي كرايا لو كردستان يستابر هما كي دبينين يستا كما خلي لي رسر بخويا بنيا تاراد نشي زمان حكمتان أو نجي تبي جويلي بوا سيلو خلقي ذكر كابراك يعني زود ذا فيها هو ناوي خوي دقوري يعني ناوي جنان بس زود ترسي عسكري لا رجيمي رابردو ونيا أود شيء أو شور شاني كل بإسلامي وغير إسلامي وهم ملابون لحد ركابون ملابون أو شور شاني أنكر ملابون أو شور شاني أنكر خلك أن هذا لحد ركان زامعي صلاح الدين وفرانكس نبو خلك هام ذو كاد كرز ما يلو علم زانس نقطة شيء ما مستعير شكرتان لو بجيرمو ما مستعير مال عبد المجيد قرابي قبري فرنوري ما مستعير قلت له خدمتي لبغداد أبوي وزير أوقافي بغداد هات خدمتي قلت الشيخ سبي دعوتي مني وتكاتي بخو هاد بس ياري خوي أمش لقلي دام لقى ما مستعير مال عبد المجيد قبري فرنوري بكما مستعير شكر دو فش أو لا يمسي في خو ماله سبيني تونا ماري وزيري وزيرش كشي بانكر دبو كاتي كدانشتين قلت له ري خمم بو قلتن باش اما او ديانه ما نديتي او كاتي ماري وانو بغداي وشي ايما ويستا يعني ميزو ترتيباتو قنفو او شانا لما نبوش تالا تم دا باش اما دبي كوبسين كو دانشتين يعني تتم لو ايدا كدو يحتاج ما مستا قلت رفران والله او ايدا نادرين بو علي قلت اما كوبتين دانشون شواز كيكو قلت والله ما مستوى دن أدري من دابو فزاني تبكى بريد ما فيش تناك ما تصاحي ما يكنا وما عادتني لو خاتي بزانا كود هذا نشي لسم يزو كل سكان بامش تالو يبكي ما بستم وتكاتي زيافتي عن كذن خلاص بون جيتان لو قصيدي وتشيخ لو بو مخربان الناري لو تسيانا بينه وأوهمو تشخر ومسفيدة كان ما بستي بي بيش مرقبو بزانه او پسیاری لنه او بغداد لدو کندو وزیر صدامی تمشای غیرت و عزت امام سیامت گفت امام سا گفت والله ازانی چه گفت اوانه اتی با مخربیان تیدا گیل اکنه ما مخربین و پیش مرگنا فیدای مرج خویا که دلو اولاتی بلا هم گفت ازانی نو تونی او چیای گفت لو گفت واید ازانی من بتمحبو بجیم نکد گفت من برا وین گفت انگوی عرب كافي كدهاتنا ناوما ناوما كردا خلشي ما شانو منو دستين غوي ما ذكرت ديان قلت اوانا خزمي بيغمبرينا صلى الله عليه وسلم بلام كافي كأنقو بشتان لو ديني كذي لخواو بيغمبريك صلى الله عليه وسلم حتى لما اقتاد وغدر ظلمتان لما كذ لو اوانا شتوني تشاي اوانا مخربنين اوانا داوي حقي خودك صدقت يا شيخ راستك يا ما بشتان لخواو بيغمبريك صلى الله عليه وسلم تمشاي جوابي او ما مستاي عزتي ما مستايان بك هورك هابلا يا شي حاضر دورت هرس تخصيب ملاجري شي دافتي لباب معركه ديا شي خزانه ديال المعركه ديا شي ترقين ادا شي نصيحه ذاك يعني براسي غلطت شي زور قوري وا وين لو كسك بختانه شي بي بكري يا تشت شي لسرو بدل الاولاتي هم يهتم اذا كانت تستري او عمر كوري خطاب ورضا رحمه اخواني برادری تی لشام بیت سردانی کات کپید دنی نو دیار ندنی عرقی دخول با عرقی نه سر ساله شیلو هنر ندونی پیدا نقصی پیگود با یک نام و نصیحتی کابره هدایت دار تو بکت گراو دبی اوهابین دبی اوهان نرم بین لگ خلقو نصیحت و آموزگاری من هبی یا ربی خواهی جور عزیز ما کی یا ربی خواهی او دینی عزیز کی يا ربي خويا براو مصيبت وبختان ونخوشي لنا مسلمانا لا ببي تباي محبت بيخ بين من يا رب العالمين براتي بيخنا وبيني صار كذا كان من خوايب تبايبا لو خدمتي او دين او ملتي اولاد بكن يا رب العالمين يا ربي خويا دور ما كل هسي صفات خرابه لصفات الرزيله عزه نفس ما بدا كبر هوا ونفس زلت ما ندي يا رب العالمين اللهم امنا من اقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين وادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة أيها المؤمنون.

الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد لله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد.

0: هر کس یک امر ده بخوانید لبان یانو یوارند او بسیتی ولا حموشتی کی زیان بخش پارز راو ده بیت
1: امسینا و امس الملك لله والحمد لله لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذه الليلة وخير ما بعدها وأعوذ بك من شر ما في هذه الليلة وشر ما بعدها ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وإليك المصير اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت
0: هر کسیک لبان یعنو ایواران دا امویر دا با یقین و بخوانیت و بمرید دا چیت بهشت و هر وحا پیدا گترید سرگوری ذکرکان
1: اللهم ما أمسى بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر
0: هر كسك امر دل بيان يانو ايواراندا بخوينيت او ما في سپاس گزاري او شو روجي داوا
1: اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا اله الا انت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم عافني في بدني اللهم عافني في سمعي اللهم عافني في بصري لا إله إلا أنت اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر وأعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم.
0: هر کسیگ لبانیان و ایواران دا اما بخوینیت هیچ شتیگ زرری پیناگینیت.
1: یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کله ولا تکلنی الى نفسی طرفة عین. امسینا على فطرة الاسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: هر کسیگ لبانیان و ایواران دا صد جار بیخوینید اول روشی دوائی دا کسیگ نیه وکو او بلی برز بید جگل او کسن بید که وکو او یان زیادری خوند بید.
1: اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق، أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق.
0: هر کسیگ لأيواران دا سيجار بيخوينيت او پيودان زرري پيناگينيت.
1: أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر

أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه.

0: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: القول مثل ما يقول المؤذن.
2: ولام دانوي بانك بيش.
1: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو. فمن سأل الله لي الوسيلة حلت عليه الشفاعة.
2: عبد الله كري عمري كري عاص خدالي رازي بجويل بيغمبري خواب وصلى الله عليه وسلم فرميتي اگر جویتان لبانگ بیش بو او چی دلیت ایوش وابلین اینجا صلاوات لسر من بدن، چون که اوی صلاوات لسر من لی بدات خوای گور دجار صلاواتی لسر دداد. اینجا داوی پلو پایی برزم بو بکن لخوا، او پل برز پلی که لبهشتا دست کس ناکوید یک بنده لبندکانی خوا نبید. داواکار مو کسش من بم، اوی داوی وسیلم لخوا بو بکات شیاوی شفاعتم دبید.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسراني برز خوشويس لألقي أمر جياني عزيز من صلى الله عليه وآله وسلم دين

0: دنجی اسلام دنجی حقیقت خواناسی و صدا و سکوی خواویستان رابونه
1: بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه خوش ویستان و عزیزان کردوکانی دل پیویست همو کسیگ او بزانید که لبابتی رابردو عباسی رازی بونم کرد بخوای پروردگار بلام امرو باسی رازی بون اکم بقضا و قدری خوای پروردگار که اوی شربشی که دان براو لو رازی بونی که ایمه مسلمان لجیانی دنیا خوش گزرانکات خوش ویستان پیغمبر صلی الله علیه و سلم لفرموده که صحیحه افرمه اللهم اینی عبدوکا ابن عبدك ابن أمتك ماض في حكمك عدل في قضاءك أفرمي أي خواي پروردگار من كرين ويبندكيتوم و من بنديتوم و كرين ويبندكيتوم و يا ساكاني تو لسر من چسباوا يعني بوا شتيكني بيجيريتوا عدل في قضاءك وقضاء قدر كاني توبو من عدالته اما الزور مهمة لم فرمو دخن جلانا كوتايكي دل خوشية كبو اهل ايمان كبيغمر صلى الله عليه وسلم اعترافي تواوتيك افرمي ماض في حكمك عدل في قضاءك زور قرنجة انساني مسلمان لكاتي هركي شيكا كرو بروي بووا رازي بيت بويك خواي پرولگار بوي ناردوا وبعدل شي بزاني يعني بوي بزاني کشایسته خوای پروردگار اوشته بو ناردو نه حقی برانبر نکراو چکم بو تو عبدی خوای و بو تاخی کردنو پلت فی برزبیتا و برازیبون خوای پروردگار صرف رازی دنیا و دارو جدکا بو یه زور گرنگا ایمان رازیبین بو قضا و قدرانی که بسر مانا دیه بلین عدالتی خوای پروردگار جبه جبه که من توشی ام مصیبت بو ما نوکو بلین فلان کسی بوت یعنی و بوچی من وام لیده و بو فلان کس وای لینا نابید ببچوکترین شواز نارازی بی برانبر او عدالتی خوای پروردگار که هرش تیکت بسرا اهینی اوش بریتی اللہ کمالی رازی بون بخوای پروردگار سبحانه و تعالی و بویا پیغمبر صلی الله علیه و سلم افرمیه إن الله إذا أحب قوما سيكا يعني بيغمر صلى الله عليه وسلم دياري ككاتا دياري منوتو أفرمي إذا أحب الله قوما إن الله إذا أحب قوما خواي فروردگار كاتك قوميك هوزيك تناند إنساني كي خوش بيه لشويني كترا أفرمي عبدا نقبنده كي خوش بيه ابتلاهم تعقي أنا كاتو توشي ابتلاء وتعقي كدنو أنا كاتو فمن رضي فله الرضا هركسيك رازيبو رازيبوني الله بدس إهني الله أكبر شيء لو كسق ورتريا كرازيبوني الله بوخوي مسوقركا ومن سخط فله السخط وهركسيكش نارازيبه هركسيكش توشي توري ورقو كينو ناشكريبه أو قرأ كاتا صار خوياو خشمو رقو توري خوي فرولقاري بوخوي حلال كردوه فبويا زور گرنگ ایمه مسلمان آگامان لو خاله بید آگامان لو بید خواه گوره قومی که خوش بید کسی که خوش بید تاقیه کاتو تاقی کرنوش یکی که لو در انجام گورانی که انسانی مسلمان لدوای تاقی کرنو بوی در اکوی خواه پروردگار کاتی که تاقی کردینو بو من آسان که و شاعر رحمتی خواه لبید لشونی که افرمی علمتنی الحیات ان اتلقى كل الوانها رضا و قبولا ورأيت الرضا يخفف أثقالي ويلقي على المآسي سدولا والذي ألهم الرضا لا تراه أبدا الدهر حاسدا أو عذولا أفرمي علمتني الحياة أن أتلقى كل ألوانها رضا وقبولا علي جيان فيري كردم همو لو نكانوا شواز كانوا هلقشانوا داكشاني جياني روجانم لدنيا برازيبونو ملكتي ووربقرن أن أتلقى كل ألوانها رضا وقبولا ورأيت الرضا يخفف أثقالي وخوشم أي بينم كاتيك بشتي رازيم ملي بوكت أكم كأويش لو قزا وقدراني خواي فرورقار خوي أبينيتوا يخفف أثقالي باري قرانم سوككا والله مردني كريك كتمني بصالك قولت كردو مردني هروا عاسانية كاتك جگر گوشكت وفات أكاو بوكا كجي أمين ودوم ناري وردي هي عاسانية. الرضا يخفف أثقالي كاتك تور رازي ببشيخوا باري قرانت قرس بي ويلقي على المآسي سدولة. يعني إنسان كاتك توشي مأسيته دامايوها جاريدي أو كاتب يويسا مداليا يزيرهم كاتب لي أو كاتب يويسا إنسان كالناو خلطيا من خون بنيوما كسي كوريك مردو وكسي مردو توشي مصيبتي قوراتو لناو خلقاويد إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون داوالي اللي بردن اللي يكم خوايا أقر بشتيك نارازي بو بيتم خوايا بو خود أمشتن بو تعويز كيتو. يعني أصلا سيكا لعيني كاتك أو مصيبة قوريها بو خوز قم أخواز بأو لكاتيكا كلنا خوشتيني مصيبتك انا بو شكون من ايش تعنا شو متى مقامي او بو شواز تعقيب كريمو او تعقيب راوتو بتشاوي خوي بنيتي الرضا يخفف اثقالي بارق سكم ابيني ضلي شكستيم ابيني تشاوي بفرميسكيم ابيني كاتيكا او اهوا خورا قرو ارام قربو بنا خوش يكاني او حزم اكل مدالي زيريني او بكم ملي خوم كمن او كسب موكو او رازم بقزا وقدري خوي بروتغال والذي الهم الرضا وهركسك الهامي رازبوني خوي بروتغاري بوبي. يعني اجتو الهامي رزامندي ودزبخي كرازيبي بوشتاني كبسرتادي لا تراه ابدا الدهر حاسدا او عزولا هركسك رازيبي بقزا وقدر هركسك رازيبي ببشي خوا هيج كاتي نايبيني كسيك حسود من لجوريبك او تمع لشتي خلقك الله من اخو دايتي في مين خوما ديار من اول مقابله بو اخو او داو بيب هول بوشتيك نادا كخونو خياله لواقع اجي لخيالات ناجي دزبو حرام نابا لحلال اجي بو يسور جرينجا يا مي مسلمان بزانين هركسك والذي الهم الرضا لا تراه ابدا الدهر حاسدا او عزولا دعواك ابن خايف الرجال لم كسان ما مجري كاتك في غمر صلى الله عليه وسلم بس يك عفر مي قوم يك تعقي كاتو خوش يعني او براستي اگر انسان رازي بي بواني كخايف الرجال بس يعني مداله زيرين كاتملي وخايف الرجال للقران عفر مي تعز من تشاء توب لي اي محمد صلى الله عليه وسلم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. اي محمد صلى الله عليه وسلم توب فرمو خوايا تو صاحب ملك ثروه سامان دنيا همي توي تؤتي الملك من تشاء اوي ما اوي بتو ملك ثروه سامان ود صلاته شتي اديتي وتنزع الملك ممن تشاء هو اسي شد بكسل لو بريد صلاته اخزيني وزليلي كي لنا وخلك خلق بتشاوي خوي اي بينيت وتعز من تشاء وبيستي شديك بعزت اكي دعواكم لخواي فرورقار بإيمان وعقيدة إسلام بعزت ما بك شكم همو عزتاني ككاتية بريتية لوشتاني كدنيا خلشي خوي بي أهل أواسي أما أوشتاني كبو ماوية بريتية لعزتي تقوى وعبادت بويا في غمر صلى الله عليه وسلم أفرمي هركسيك أيوية بعزت به وعزه استغناؤه عن الناس إنسانيك بعزت أبيك كممنوني خلق نبي وملبو خلشي كتنكا أيش بتشي أما بدس أخا بتوحيد وإسلام بدين وعقيدة وإيمان وتذل من تشاء وهركسك إيش توي بيست فرورد جارا زليلي أكي بويا يش هنديك لمفسرين أفرمون تعز بالقناعة والرضا وتذل بالحرص والطمع جوان جوا بقرا علماء أفرمون إنسان بتشي بعزة أبي بقناعة الرازبون ببشي خوا وبتشي زليل أبي براك راكو تماحو حرصي زور لسر دنيا بياوي رزيل بياوي كراك راكا كاشو روجي داوة دميك بو مالي دنيا بياوي كي زليلة كزنانيك لمالي ناخوا خوشيك لجياني نابيني بلام او كسيك وها بقناعته كرازية ببشيخوا هيتي بقناعته وإخوا لي أبخشي أزاني أم دنيا كوتاية كي هي خواي قورة بعزتي كردوا خواي قورة كردوتي بيشنجي خلق لفقيريشا هي فقيريشا بيشنجي خلق لقورية هيا طولمنا بيشنجي خلقه لدولمنيه بيشنجي خلقه لايشي تشاكا وهش حرص وطماحي هي خوي فرودغار ذليل يكا وايدات دس نفسي خوي ونفسيش جورترين سرمشقك ابوي انساني في ذليلو بتشوب بيته لنا وخلقيه فبوي خوش ايستان عمري كري عبد العزيز رحمتي خوي لي بخليفه صالح بني اميه افرميد من اكثر ذكر الموت رضي من الدنيا باليسير هر کس یک زور یادی مردن بکا لدنیا زور با کمیش راضی ابید بس هر کس یک مردن نبیر که قد چاوی تیر نبی زور گرنگا ام خالا بورد بکینو لجیانی خوما هر کسی لهر شوینیک لهر موقعیک لهر ولاتیک لهر شارک لهر گوندیک زور بیر لمردن بکاته و بجدی او کسا بکمترین شد رازی اوی لدنیا بلام اگر بیری لمردن نکرده و لهر پلو پوسته که بی حزکا برانبری بقزین و خوی بشده جی لهر خانوی که بی فی رازی نی حزکا بشده قلی خوشده لهر موقعی که بی هولی موقعی که گورتر دعوش با چی؟ با ملشکاندنی خلق با لناودانی خلق با خوا برس کردن و با هوایا با سر پشتی خلقی ها زور خطر خوشویستان بوی پیغمبر علیه الصلاة والسلام افرمی استکثرو ذکر حاتم اللذات زور یادی مردن کن براستی بشیک لرازی بون پیوسته با مردن و اگر مردند لبیر بیه رازی باوشتانی که خواهی پروردگار بسر تا ایهینی و روژانش لجیانی دنیا تا رو اداد پیغمبر صلی الله علیه و سلم افرمی اسألوک اللهم الرضا بعد القضاء افرمی خواهی داوالتو اکم رازیم بکی لدوائی اوی که قضاوتو قضاو قدر قومیت یعنی انسانی مسلمان بچی لزمری رضا رازی بو کان حشر اکری او کسانی که رازیم بخوای پرورگار کاتی که قضاوت دست بیا که کاتی که انسان قضاوت یک هبو مصیبت یک هبو شتی یک هبو بوی انسانی مسلمان بو در اکری رازیه لدوائی در انجامی قضاوت انسان بمن لای خوای پرورگار گوره ابی فبوی امامی آلوسی افرمی کسی رازیه بقضا لکاتی بلا و مصیبت سکنایی هبه یعنی بیدنگی هل بجیرد نک هاوار هاوار و باو کر رو شتی نارک بدمی عبید که وها خلچی بچاوی که بچوکو سیری بکن کسی که او پر معرفتی هی برازی بونی خواه که سکنایی هبه لکاتی بلا و مصیبت خواهی گوره لو عبدانه من بجیرد لکاتی بلا و مصیبت خواهی پرولگاریان لبیره و بوی خواهی پرولگاریش بردوام او کسانه بگوره ازانید که اواني كا كاتي كتوشي مصيبتك ابن الينشي الين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون انسان لكاتي قضاوته لكاتي مصيبتك كرويتي اكا لو كاتي اغرين غبيري بكويته من بو رازين بم ايشا لبروي خواي پروردگار وعدي بيداوم لم دنيا درم اكا بو شويني چي خوشتر ورازيبونش بنما رازيبون اويا بوابير بكيتو كتو كسيكي صدقاء كي خواهي فرقات بيتا فرمي وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه ببخشة لبرويتو مستخلفي خواهي خوت نية تحدى أكم أو كسيك دولة منا أو كسيك مالو سروت سامانية هيچي هي خوت نية تو مستخلفي لسري أمشو أمري بياني مالكت بو منالكات إتر عمرتنا كر زكاتت ندا حرامت خوارد قوري خلقت بري لدفتري قرزكت بصدان دفترت ينال ناو دفترکتا ندنسی بیانی کچو کرکت هاشای اکا تو مستخلفی لسری بویا کسی که خوی با جینشین زانی لسرشتیک زور ایشی که چاکی تی اکا و او کسشی که وها خوی با صاحب ما زانی و پاری لی دایو فکا انما نار او کسر رازی نیه با قضاو قدرانی که خواه بسر یعنی بویا خواه پرورگارش وصفی او کسانا که فرمی اذا اصابتهم مصیبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون يعني من كخوم وعدا بمنم بلام كما دام كرك مردو بيش خوم قراوته ولا اخوه من وعدا باوكم بمري بلام كخوم نمردو مو باوكم بمري ابي رازي من بباش اخوه انا لله وانا اليه راجعون يما هي خوين وبلا خوي فرودگار قرينو دعواكم لخوي فرودگار هم لا يكمان عاقبه خير بك وبرجي الرزابون بقزا وقدر بدينكي بو بيشاتاني كالداهاتوا رو أدال جيان مانا رازي بين و دسي عبدايتي و بندايتي برس كينوا بلين خواي پروردگار رازي مان كي بخوت و رازي مان كي بدينكت ولي مان رازي بي و هر کسيك لئيما چشيه كي هيا داواي دعاي خيري لي مان كردو أبارينو لخواي پروردگار إشاكان مان آسان بكا و مرازي همو مسلمانك لسر خير حاصل بكا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا يا رب العالمين. آمين. قشتنا أنواع العلم ويا أنواع إدراك ما ورقلوا ما أنواع إدراك علم ما هي ظن ما هي شك ما هي وهم ما هي بيرتا دي أمانا ما قشتي باسكر قيمة أنواع علم. طبعا علم يعني يقين في أبخشية هو الذي يؤدي بك إلى اليقين التام الذي لا يخالطه شك ولا يمازجه ريب. أما في أوتري يقين وفي أوتري علم باشا. أم علم دو نوعا، علم نظري ما نهي وعلم ضروري ما نهي. علم نظري وازا كتابك علم نظري أوتاني يحتاج إلى نظر واستدلال. هذا بيري لبكيتوها مقدمات بيني نهاية لبيني فكر بكيتوها تابقيت. أما علمي نظري في هذا، علمي ضروري في يسيب نظر استدلالية. بويا حتى إمامي أخضري لسلمي مرونقة ككتابي كما تلقى عليه. والنظري محتاج للتأمل وعكسه هو ضروري الجلي. النظري العلم النظري هو الذي يحتاج إلى تفكر وتأمل.

0: أما العلم الضروري فلا يحتاج لا إلى نظر ولا إلى تفكر ولا إلى أي شيء. نظري بل بل الضروري معنيه ومكتسب إيش معنيه غير هذا. الضروري ما لا يقع عن نظري واستدلال كالعلم الواقع بإحدى الحواس الخمس. عندما يقولون من تو يبيني سيبينه صوبيه صوبه انت صوبيه ترى ما تشي فيه ما طلاب مش فيه تقام مقدمة ودليل بير مفكر اليوم كم وتشيو وهي سمع والبصر واللمس والشم والذوق فإنه بمجرد الإحساس بما يحصل العلم بها يحصل العلم من غير توقف على نظر واستدلال. علم نظري هو بزان ضروري كدارس إذا دائما ضروري كيا أما تعرف ما لا يقع عن نظر واستدلال مثال ما بودين طاب مثال ترجمة كالعلم بأن كالعلم عفوا كالعلم كيا كالعلم بأن النار تحرق أو تحرق علم زانس معناه بيبوي آجر السوتياني السوتيانرا وأن الحجم الصغير لا يمكن أن ندخل فيه الحجم الكبير. اشتكي بتشوك تي اشتكي جورته يجوريك ناتش ناشتكي بتشوك وطابتي واضحة. وقد استوي في هذا الإدراك الكبير والصغير ما كسي بتشوك جورها اللي حاله بيجاني وريكش كشيء دروس ناك علمي ضروري بحيث لو دعي صغير لأن يدخل من الثقب الصغير في الباب لضحك وأبى لأنه يدرك أن هذا محال وأن الجسم الكبير لا يمكن أن يلج ولوج طبعا بمعنى دخوله باشا أن يلج في الثقب الصغير تيجي ما ملاحظة طلع يقول من الله إيش بيني جسمي جوري بينه جسمي جوري لأنه كوني كي بتشكو دريكا إدر ناجي من الله إيش قال تدريك الله ولا هو إدر ناجي ما علمي ضروري فيه ترى ما إيش فيه استعانته ما تقوى شرحيه ناعم تمام. أي علمي مكتسب شيء طبعاً يرى كنا إنه علمي مكتسب علمي نظري شيء بيوتريكو بس معك لما منطقة ضروري ومكتسب نظري شيء بيوتري يعني أنا مكتسب دون علمي كي مكتسب كهل ناوكي وشيء كدايا اكتسابك ليه وري أجرين كسبك ليه يعني جهودي تيا بارك الله فكري تيا جهودي تيا مندوبوني تيا فهو العلم الناتج عن نظر واستدلال كالعلم بأن العالم حادث أما علمي جرّك، أما مقدمي أو أولاي جرّك، مقدمي دومي جرّك، إن جاء نتيجي جرّك، قياس من الشكل الأول بيني أرين كل متغير حادث، وكل حادث متغير، وكل متغير لو راك أو دليلنا يعني تو عالم مش متغيرة أو كاتبته شيء، إذا العالم حادث، باش ما مصان؟ فإنه وإن كان علما فإنه يتوقف على النظر. والدليل في يسيب نظره بدليل نظر يعني بالكرنوية يعني إعمال ذهن وفكرة دليل إيش بلقى هنا نوية. وكالعلم بأن مجموع زوايا المثلث يساوي 180 درجة أما للاي إيمان في يسيبك دليل بيني توا بلعام للاي كسي خوي تخصصي الرياضيات به بديهياتي لهاتو يتر في يسناك ما أصلا دليل بيني توا لسالي أو ناكا ورونا بوي إذا شون سيكن كسي نحوين خيند بي فاعل مرفوعة هم بيوستك نظروا بيكردوا كتاب زاني فاعل مرفوعة بس كتاب يكدو كتاب سي كتاب شو كتاب الخندق يكسر موكو بديهية علمي ضرورية بالنسبة تو يكسر زاني فاعل مرفوعة بالنسبة كسي كتري واحتبالي جاواز بي فإنه وإن كان علما إلا أنه متوقف على نظر والدليل النظر بس نظر والدليل شما كل إراقي وايا دو مصطلح لنا أميهات دي طو مصطلحات شما بورونا قاتوا سيك لا يسمى باسي شما كر باسي أنواع إدراك ما كر بد ماني برو علم علمك إيش ضروري تدا ونظري تدا لنا ونظرك نظرك بيوسي بنظرة يعني علم مكتسب بيوسي بنظرة بيوسي بدليل أي نظر خويتشي ودليل خويتشي إذا تقول علماء قارئ يشتين أدباب رفتي كتير نظرتشيها. وأما النظر فهو الفكر في حال المنظور فيه بير أكيت ولا حالة أما شون أما يا أما شون دليلك ليؤدي إلى المطلوب أي استدلال شيء استدلال من أليف وسين وتاء لبداية فعليكات ومعنى الطلبة استدلال وطاني طلب الدليل تو موضوعك ديني ادعايا كين إما أغلين كل ما سوى الله سبحانه وتعالى حادث من ضمنهم أعمال إنسانك خدي خوي تنا خواهي فروردقار نبي وصفاتي خواهي قورة حادثني شكرا نحادث خواهي قورة نا حوادث قيامك فيه وفيه أليكيته أبدا أما بيز بدليلك بيز بنظرك بوي استدلال فهو طلب الدليل ليؤدي إلى المطلوب فمؤدى النظر والاستدلال واحد نتيجة نظر لك الاستدلال دوكيك نتيجة نظرك أمام بابر مطلوب أو كوائم أمانيو بيسلمين نتیجه استدلالکیش هر امان بابر اوی بی سلمینی بلام نظر بفکر کردنوی دلیل به هنانوی بلگیا فرقی زنی مالا چی آیا؟ نتیجه نیایی نردو که برو ایک امان جا کمان با بلام امیان بیر کردنو نظر اوی تریان استدلالکا دلیل هنانوی الدلیل و اما الدلیل فهو المرشد الى المطلوب ارشادتك رنمايتك دست اجري برو ما بستك ادبا او دليلي بي او تري عبيني دانا بونو من عليك كي كان هر انسانك بايك يان دنگي كي لي ببيتوا او دزني جاكي بطاله بيت فيش بدليلك كا دليلك دس معنا ببرو حكما يا لما يخوا فرمي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاه احدكم اذا احدث حتى يتوضا یک سعود دلیلک ماین آورد دلیل که دست مانی که بر او مبسته کرد، لیانه علامت علیه، هم علامت نشانه که سر او مطلوبه. الجهل و يقابل العلم الجهل. چیش تک مانی مقابل علم بیه، مباشرة جهل مقابلی علم ما مصطفی رضا کان. ای علم ات مان چیه؟ معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع. طبعا هم تعریف تعریفی که دقیق نیه، باشه. هم تعریف. تعريفه هي دقيق نيا بو تعريفه هي دقيق نيا لبرئ وي علي علم معرفه معلومه اي معلوم قيل علم اشتقاق قراوه علم ايش لا معلوم اشتقاق قراوه يعني فهمي علمك متوقفه لسر معلومك اوسيا معلومك لسر علمك اوسيا بيوتري الدور يلزم منه الدور بتعريفه يعني نابي لنا وتعريفك يا كلمه كده بها همان او لتعريفك يا تبه باشا لتعريفك او اشتا معرفك بونو من امام انا فاعل مرفوع فاعل تعريف لين نابي بل الفاعل هو ان يكون الفاعل هبيتشلو تشك ام فاعل توقفك لسر او فاعله او فاعل ايش توقفك لسر اما نابي وشك ان يكون يقبل نابي لما ديكش اشتقاق رابين اسم معلوم اسم مفعوله علمش مصدره مصدري علمه هر دكان لما دي عين لام ميم اشتقاق رابين كواتل العراقية جائزني لبرو يلزم منه الدور أما تعريفك بالله أم كتابك يا كتابك مبتدئ أو زور آسانة ليرى تجاوز أكين أو كشانة أو مصطلحاتنا قرقنية لبرو نامانا يزور علمي دقيق بباشا علم معرفة المعلوم على ما هو به في الواقع تول العراقية سيكل ما مصيحان نيوجة فرزقان بينج نيوجن لواقعي أمرا بينج نيوجن تو علم بياءك يبوي نيوجة فرزقان بينج نيوجن أم بيوتر علم واقعي امر شويه توش او دركتي او علمتي كوال لواقعي امره شلون ابو شوازه اگر بيتو او الى ذهن تاعي موافق بابو او الى واقعها اگر موافقنا بابو او الى واقعها بينا وتر علم ملحد يكون من انكار وجود خوي جورا كان لواقعي امره خوي جورا بوني هي بوني خوي جورا مخالف اعتقاد او علمك لا لاي معلومك لا لاي او انسان ملحده فينا وتر علمه كواتم من شرط المعلوم ان يكون موافقا لما هو في الواقع موافق واقعك بك يك زائد يك يساوي دو اما موافق واقع يك زائد يك يساوي دو كسي كتربي ولا بلا يك زائد يك يساوي شوار او بشو احسنيه باشا الا او ما بس يك هبه طبعا بونو منا قاضي بابلين قاضي محمد برحمت بيه كاتي الله يك دانا يك دقابت شن هموت يك رأي عود دقابت ومن أموت دو دانا دو دقابت دو بيك دو دانا دو يعني دو زائد دو أكابا يك ما بس تشوف يعني خاكي كردوسان شوار بارتش يا دو زائد دو يساوي شوار هم يعني أموت شوار من أموت شوار ناك أموت يك أكا يعني هر شوار بارتش هم بس الشعر يكي أدبية نقوا مسليك علمي روكات وأكدار في لو بابا تجي تروح بحسي تجي تروح قاسم حمد تجي محمد ولا بابا هو اعتقاد الذهن الجازم المطابق للواقع يعني يقين اعتقادك كليته لزين اخوتها أم اعتقاد تصورك لزين اخوتها هي مطابق واقعك مخالف واقع بو بينا وتري علم أكدار بن يعني اگر انسانك ما بوهات وتي من يقين ما اعتقادك طوام الى ذهني خما خي جوري وجودي نيا بلا مخالف واقعك يقينا ان بابته مخالف واقع فينا وتري علم باشا يعني هم ابي يقين دبي هم ابي موافقي عالم خارجي واقع فيش كمعرفتي ان النار محيقه ما علم ما به وان الواحد نصف الاثنين وان العالم حادث النار محرقة ما علمك ضرورية الواحد نصف الاثنين علمك ضرورية أن العالم حادث علمي نظري مكتسب فيسي بدليل ينعو أي جهل جيا جهل جيا ما مصيان باسي علمي كبيرس ما بجيا بجهل بزاني الجهل إدراك الشيء على خلاف ما هو به في الواقع باشا طبعا ما لي راكيا جهلي بسيط نيا أما جهلي مركبة عدم معرفة الشيء بيوتري جهل بعض كتابين عدم معرفة الشيء هو الجهل برسيارك لمن أكيد لمسأليك فقي دقيقة من نازعنا ليست لي المعرفة عن هذه المسألة أما بيوتري جهل جهلي مركب شيء أن أعتقد خلاف الواقع واقعك شيء من خلاف واقع كبيرة كمعتقد ما أودو جار جهلك يا كم يعني جهل ما يبقى حقيقة اشتكى دوهم يعني جهل ما يبقى جهلك يخوم نازانم نازانم أو بوشي جهلي مركبي بيوتري كواتا جهلي بسيط ماني وجهلي مركبش ماني أم تعريفي كهنايتي وطبعا أم تعريفا نزيك لتعريفك إمامي جويني ولا متني ورقاته أما تعريفي جهلي مركبة باشا تعريفي جهلي مركبة كإدراك بعض الفلاسفة أن العالم قديم الفلاسفة كان قناعتها أبو عالم قديمة وإمام غزالية فرمي كفر الفلاسفة العدى بثلاثة سيشد بوتا وكاري أوي كواسا الفلاسفة كان تكفير بكرا للإسلام دائري دين داري در بكرا يكم يعني وتاني قناعتها أبو أم عالم قديمة قديمة يعني لقل وجود إخوة جورية وجود أبو سرتاي كينيا بداية كينيا بداية كينيا بين ممكنة مخلوقات كان العالم ولا مادة دروس كرابيتن بويلة بلوة تكفير كراون كما ينقسم الجهل إلى بسيط ومركب فالجهل البسيط أن يجهل ويعلم أنه جاهل جوانا تعليمية تعليمية سبق زوج جوانا الشيخ محمد حسين توبة كارينا يعني أن يجهل من نازان علم بيني لو مسألة قراءات برساريكم لك علم بيني بونمنا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم يان وأرجلكم رسائل يا مكي علي قراءات سبعي ماني بلي أرجلكم من نازان نمخل دودو علي والله نازان أما جهلك بسيطة بلا مقر نمزاني بلا موتم نهيش قراءيك مانية خلاف واقع كش قسم كر كيشل جالي بسيطة دروس نابي كيشل جالي مركبة دروس نابي إذا هم خلقين مجتمعي ما جالي مركبي هي بلكو ما مصايق سي جوانك افرمي جهلك بونه واستانه تو خو مجتمعات استاغم بجالي مركب جهلي مكعب يعني مكعب سي جهله يكن يعني عدم معرفه الشيء دوهم يعني نازاني نازاني يجهل جهله جهلك خوي نازاني سي هم دفاع شي ليك دفاع لجهلك اك جيشن عراقي برسالي كل مساله بي غايب يقولوا يا زحمتهم على المصلوات جاري نازاني الأمر واقعات شونا أما يعني جهل شناش زاني نازاني أما دو سيهم مرحلة دي دفاعش اللي أكالي يو قشتان بين سر راوب وشونك إيه ما جاري مكعبة أقدار دي بوية فالجهل البسيط بسيط أن يجهل ويعلم أنه جاهل وقيل إنه عدم العلم بالشيء علم إني أبوشنا جاني مركبتي أن يجهل ويجهل أنه جاهل جاني شيء بويك جهال لا زال وقيل هو إدراك شيء على خلاف ما هو به في الواقع رونا استاكا جالي بسيط لقال جالي مركبة علم زاني مانشيا جهل زاني مانشيا جالي بسيط إش مانيه جالي مركب إش مان هيا وعلم جوجود ما ضروري مان هيو مكتسب إش مان هيا
1: لبان وجه الجهل لا شيء ما
0: على إن جهات روني كي كردو
1: وقيلة
0: وقيل هو إدراك شيء على خلاف ما هو به في الواقع باش الحكم الشرعي حكم شرعي يا ماما سعيد شكرا ماما الله لقلت شيء أكيد بو أما يا باسكر بيرتان دي لتعريف فقها شيء ماوت وطمان العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية تعريف فقها قابل بركا وجواني باشا تعريف فقها وتعريف أصولها كواتا وشيء علمي تدابو تعريفك بو يا باسي شيء مانكر باسي علم مانكر نقيزي علم شيء جهلة لقال أوي أظن جديد بيش هو بدر جيدو إن جاء شك دي إن جاء وهم دي إن جاء جهل جديد أم علميشة علمك ضروري معنى علمك مكتسب معنى برامبر بعلم شيء معنى جهل معنى جهلك بسيط ومركب معنى إذا أقرينه وشيء أحكام لفقانا هاتوا العلم بالأحكام العملية يعني ما يساق أبوي ربطي موضوع أكاد دروس بتسلس ورقا أي حكم خوي شيء إما حكم عقدي ورقرين حكمك عقلي ولا جرين لعلمي فقه وأصول فقه نانا حكمي شو ولا جرين حكم شرعي ولا قلنا قدار بنش كي ما أحكام كان أنواع أحكام سيدانية حكم كان يعني عقلية يعني عقلية يعني شرعية يعني طبيعية أمسي حكم معنا أما أنا دواء إن شاء الله بتفاصيل علمي اعتقاد أخواني إما تشير أخواني استلي راقي حكمي
1: شرعي.
0: شرعي عرف ابن الحاجب الحكم الشرعي بأنه خطاب الله حكم شرعي شيء ما مصحان خطاب خواهي فروردقارك مخاطب من أكا رب العالمين المتعلق بأفعال المكلفين يعني خطاب خواهي قولة شيء شمولك بس ينجو الرجوع اعتقاد أخلاق نظام حكمها من شمولك تقرأ أما خطاب الله عامة أما جنسي تعريفك يا كم خطاب الله قشتي فقط كام ورقرين المتعلق بأفعال المكلفين أوي بيوندي بفعل مكلفها يا اعتقاد مسأليك ذهنية وقلبية ويقينية بلام أم عبادتانا هموي عملا ها بينتا نرجع إذا باسي فقط شو يعني نرجع قشتي عملا أفعال مكلفة مكلف كي أن يكون مسلما عاقلا بالغ نبيها قدار بما أنا مكلف في أدري المتعلق بأفعال المكلفين شو ورق ريه اقتضاء أو تخييرا أو وضعا اقتضاء كشو شيء قريته ما مثلا سيتم فا وانت كتابك بين اقتضاء كشو شيء قريته اقتضاء أو تاني خوي بردقار دوام عليك أم اقتضاء شيء يعني دوام عليك كارك أنجام بدين يك بجعدك ما إلا أبي بيكين أو واجبها يعني أو تاني دوام عليك بس ليس على سبيل اللزوم والوجوب وجوب نية لبابي استحباب هو أو شر دوام عليك أو شر تكليفة وعنيا أو شر دبابي سنة هو بعشا جاروا هي دوام عليك فعلك أنجام ندين أو النهية أقل لبابي إلزام بو نهية حرامة أقل لبابي إلزام نبو أو بيوتريشي مكروه كراهتا أو تا اقتزاكا شن شتل أخوة قريت شوار رواية ما مصير مطمئن اقتضاءك يعني وتاني بو وجوبه يعني بو تحريمه يعني بو ندبه يعني بو كراهته هنا اي اباحه تخير يعني اباحيه تو مخيري مخيري كاكا استغفر لو ولا تستغفر مخير تقول لي راجع تشبك اه اخوي تو انت مخير اللي راجع كافر يا بين حرامه واجبه اذا لحالتك اقول حب مكانها خذي مباحك اقول رجع روايه اقدر بين يعني سمور منا خواردني غوشت لا أصلا مباح إنسانك نخوشيك أجره الراب ولاي دكتور دكتور بيجي أم نخوشيتو أجر جوش بخو إيجاري دو جاسي جوار أمري جوش خواردن بالنسبة أو إنسانه حرامة
1: فعلا كير حرامة
0: بو أول بيت حرام آه نبي بيخو أصلا جنا وطما أصلا كشيء بوكش ما مباح إنسانك يتر نخوشيك أجره الراب ولاي أو دكتور دكتور كا علي إلا أبي جوش بخو عكس على راكية أشياء النزيك أبيته لبابي وجوبه أبوي بو أو شخصا نك حقودي لك بو يوتي على علماء وتي هالشي الفتوى تتغير بتغير الزمان والمكان والشخص والشخص والحال إيموك داعيك أبي أحوط ورقرين نقدر إن تساهل كنا أحكام كان عقدار بي فتوى ما نقل كده بو خلق دائما تساهل تنبه بو خودي خوتان متشدد بني بزان كم فرقه؟ إذا عكسي ذي هاتوا
1: تساهل دون مخالفة الشرع
0: أكيد إما بس ما تساهل شيء إلا باب الشرع أو مخالفة ناوتر تساهل درجة لا تيسير في غمار الإخوة فرمي يسيروا ولا تعسروا بشروا ولا تنفروا يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر تو خذ ملزمك بكم الله عبادته مربيك زور باشا
1: قابل
0: اكتئاب خلقي ملزمك أبو حبان وعيا تسيكن شونيش واجب ولا سر في غمار الإخوة صلى الله عليه وسلم بلعم لسر صحابة وتابعين ومسلمان واجبني يا غمر إخوان صلاة أنا عبادتي يكرتي عشوت يا رسول الله زبينا يا عائشة حينات ألا تريد ألا تحب أن أكون عبدا شكورا إباب إخوان جور لك تكون هي بيشوف عشود هم يخوش بوا تو عصمتت هي تو يا غمر إخوان وح أنا ما عنده إخوان ما عنده أكثر بوا أن يتشدد الإنسان على نفسه لسان نفسي خود تبا سعكسه بوا بو خو ما رأي أسأل جور قليل بس بو خلق رأي قرصة جور قليل تعقيد يا كير لا فتوى عكس بو خطأ حلال بو بحرام ترى ديكش قصة يعني ترى ديك نعلم بتوه إيه والمراد بخطاب الله ما بس شيء خطاب الله خطاب الله كلام الله النفسي الأزلي كلام خوي برودجارك قرآنه الذي يدل عليه القرآن والسنة والإجماع وغير ذلك من الأدلة. باش. وأما المكلف، مكلف كما مسأل البالغ العاقل الذي بلغته الدعوة، بالغة عقلشة بلغته الدعوة، الدعوة الإسلامية فيها قشتوها أقدار بنا وشو مكلفة، وتأهل للخطاب نيوت مسلم وايا يعني بالغ بعقل بدعوة إسلامية فيها قشتوها أقر بيتو أما بولي راكي وايدي كرتبيني كان زور لفتيجي جوانا زور دقيقة أقر بيوت أيا مسلم خطاب إخوائي قورت تنهبو مسلمانانا يعني بالغ بعاقل بمسلمان به وتي بلغته دعوة يعني شي يعني إنسان يكب بالغة عاقلشة دعوة إسلامي شي فيها قشتو مسلمان نية مكلفة يعني مكلف نية مكلفة مكلفة بفروع ما بس ما فروع نيجو رجو أمانة مقارنة بعقيدك أبيت فروع أمانة نيجو رجو براوردي كي مقارنة كلاقى العقيدة أمانة فروع عقيدة كتشيها أصلا وانيها ألين شيء ألين أم إنسانة كمسلمانية مكلفة بنيوج الرجوع لقل أمانية مكلفة شبه أصلك أو أصلي أبيته وكاري أو أم عبادتنا قبول لي أوش إسلامتي ودين دارتي تيجي ما تشونها بس عبارة دقيقة دقيقة ليها وإذا أنا علماء تشون الذي بلغته الدعوة وتأهل للخطاب ما هذا شبه هو الخطاب يخوي يقول ورقري وجيب أجيك وعلى هذا فلا يتعلق الخطاب بالصبي ولا المجنون أويك من الله أويك شيطة ولا الساهي أوي هلاك ولا النائم وإنسان خوت أو كاتيش لسر نعميني بحشر. والمراد بالاقتضاء اقتضاء ما مصعين الطلب اقتضاء يعني طلب دعوة كارية دعوة خوازيغان شيء دعوة خوازيغان خواي بردقار وهو طلب الفعل وطلب الترك يعني دعوة مالك فعلي كان جامد يعني دعوة مالك واني أنا مريا نهي وكل منهما ينقسم إلى جازم وغير جازم أجر أمرك بو جازم بو وجوبة نهيك بو جازم بو تحريما أمرك بو غير جازم بو ندبة سنة نهيك بو غير جازم بو كراهة جوانا يعني تيجي معنا بخن وأما التخير فهو التسوية بين جانبي الفعل والترك وهي الإباحة بو تيبكي بو تينيك أو خواردنو وانيترا وأما الوضع فالمراد به ما وضعه الشارع وتيجي وتي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين اقتضاء أو تخيرا أو وضعا اقتضابية اقتضاقة شوار ما ليدر كتخيرة كش معارة أم بينجا تخوان بينجا بنسنو دا حالي بني أم بينجا بيوتري چي بيوتري أقسام الحكم التكليفي حكم شرعي دو نوعا حكم شرعي چنا دو نوعا نوعي كي تكليفية نوعي كي وضعية نوعي كي چي تكليفي لقل وضعي أمي حرامة سنة حرامة مكروهة لقل واجب لقل مندوب لقل إباحة أمانة أحكام تكليفية في أودري أحكامي كي دوبارة أحكامي كي أحكامي كيش بعدها وضعي معنية وضعية وتاني للسنوري منانية لتواناي منانية أنجامي ودم يعني أنجامي ندم بونمونا سيكن أحكامي وضع يعني خواي بروردقار وضعي كردوا داينا وكو علاميك بأوشتيترا بونمونا أقر مانجي هلال ما بيني هلالي مانجي رمضان ما بيني يكسر بمرنا ورجوها وايا أما في ودري سبب وايا أنا سبب في ودري ذراك يا أحكامك وضعية خوي برد قدر خوي برد قدر داينا أجر كسي كوش كريك باو كي خوي كوش أم قاتل الله ورسل باو كي خوي ورناك خوي يقول أم سبب بيدانا أول أما منعي في ودري وايا يعني القتل منع ريجري لي كان منعي كابوي ورسك ورجري أحكامي وضعي كان دانا معني أبيش بينجا ما مصعن كان بينجا سي كما مصعن شرطة منع
1: سبب
0: تي صحة فسادشة إن شاء الله ديتا فيها يعني صحيح باطل إيش ليلاك مصطلحي باطل بكارينا باشا وأما الوضع فالمراد به ما وضعه الشارع من سبب أو شرط أو مانع أو غير ذلك مما سيأتي تفصيله وبناء على هذا فقد قسم الأصوليون الحكم الشرعي إلى أولهما الحكم حكم شرعي تكليفي وثانيهما حكم شرعي وضعي يعني حكمك تكليفية يعني حكمك وضعية يعني تكليفية يعني وضعية باش الحكم الشرعي التكليفي وهو خطاب الله المتعلق بطلب الفعل من المكلف على جهة الاقتضاء أو التخير ودمان اقتضاء تخير والاقتضاء يشمل الأحكام التكليفية الأربعة اقتضاء كتشيها بس ما نكبت ما نقصان بتقدي فكش شو عارك إيجاب وندب وكراهه تحريم تخيل إيش تنها إباحة أجريته كردي كان كريبين إذا أحكامي شرعي تكليفي بينش تانية الإيجاب إيجاب شو هو خطاب الله المتعلق بطلب الفعل من المكلف طلبا جازما شارع دعوات لك أخواي فرودك يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة أما طلب يعني طلبني طلبا على سبيل إيجابة إلا أبي أن جامدين جزميك أخواي فرودك أبي أن جامدين يشكرنك لا يجوز تركه بودني تركيبك كالأمر بالصلاة بالصلاة المفروضة والحج الواجب بوتي حج واجب الحج السنة إيش معناه أي كم جار حجك واجب على سر دواء أو أقرب كيتيا سنته واجب ليها وايا ويوتي الحج الواجب عبارة قال دقيقة دقيقة ليها ها نعم عمرنا عمر جاز والندب ندب كيا هو خطاب لون اللغوي به بطل شرعينا شرعي جوازا والكراهة الندب كيا هو خطاب الله المتعلق بطلب الفعل من المكلف سيكن ندبك وإجابك هردكي خواي فروردقار ما بس ما شارع دواما ليك أنجامي بدين بلام إجابك إلزامي تدايا جزمي تدايا ندبك جزمي تدانيا طلبا غير جازم بأن جوز تركه كالأمر بغسل الجمعة غسل الجمعة واجب يعني سنة يعني مندوبة مندوبة الغسل بعد الجماع واجب يعني واجبني العراق واجب فرق العراق يعني إنزاني مليك يعني يجب الغسل يعني الموت كسب المريء واجب لسه المسلمان بيشونه كراهتي على السريع هو خطاب الله المتعلق بطلب ترك الفعل من المكلف طلبا غير جازم دوما ليك شارع كد أنجامي إذا ما بسمع شارع الله جل جلاله يعني قرآن يعني حديث يعني إجماع يعني قياس وأدلة شارك كمتفق على سليم طلبا غير بأن جوز فعله كالشرب قائما خواردنا أو بخويته وببيوه الله سر رأي شيخه تو محمد حسنيتو كراهة تداه يعني أجر نيكي أجر دسك أجر بيك عقوبة لسرنية تحريم شيا خطاب الله المتعلق بطلب ترك الفعل من المكلف طلبا جازما بأن منع من فعله كأكل الربا نخوارين الربا حرامة أجر بيك تاوانك كوري أنجام داوا إباحة هي ما كان الخطاب فيها غير مقتضي شيئا من الفعل والترك بل خير المكلف بينهما كأكل الفاكهة أكل فاكهة أجل قصدك أبي خوي لا أقل ني خوي هيش مناحك تك لا أبا يباعي وطوى أبا فينش داني كردو لدرس داتو إن شاء الله أتينا سر أوكانتر سبحانك الله وبحمدك نشهد أن لا إله إلا الله نستغفرك ونتوب إليك.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن سورة في القرآن 30 آية تستغفر لصاحبها حتى يغفر له، تبارك الذي بيده الملك. هاولي بريز أبي هريرة خويل رازي بيت دقيرتوا لبيغمبر خواوة صلى الله عليه وسلم كفرميتي صورتك هي لقرآن 30 آية داويد خوشمندكات بو أوكسي كدي خوينيت تخواي قوريلي خوش دبيت أويش صورتي تبارك الذي بيده الملك.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

ذكركاني خوتن دستكاني كودا كاتو ام صورتاني بيداد خوينت باشان فويان بيداد كات باشان ببيتوانا دست دهنت بلا شيدا لسرو دموتاويا و دست بيدا كات تا اندامكاني تري لا شي امكارا سيجار انزام دادات

0: هر کسیک ام ویرده بخوینت او خدای گوره دی پارزیتو بسیتی هر کسیک لئیو هستا لجیگا کیو پاشان گرایو با سیجار بلیواری دلکی جیگا کی بسرد چون که نازانت کاتیک کجی هشت چی بدوائی دا هاتوا لمارو دو پشکو اوشتانی کوا زرر مندن كاتكيش بالكوت بابلت
1: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه فإن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين اللهم إنك خلقت نفسي وأنت توفاها لك مماتها ومحياها إن أحييتها فاحفظها وإن أمتها فاغفر لها اللهم إني أسألك العافية
0: بغنبري خدا صلى الله عليه وسلم كاتيك كديويست بخوات دستي دخست جير رومتي راستيو دي فرمو
1: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك باسمك اللهم أموت وأحيا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله والله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
0: سبحان الله سيو سيجار الحمد لله سيو سيجار والله أكبر سيو تواردار هر كسيك كاتك كبيت بو سر جيگاكي اما بخوينت باش ترابوي لخزمتكار بيوستي بخزمتكار نابت
1: اللهم رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى ومنزل التوراة والإنجيل والفرقان السماوات السبع ورب العرش العظيم ربنا ورب كل شيء فالق الحب والنوى

0: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه، وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أگر تويت سرزيگاي خوتن أو دست نواجك بگرا وكو دست نواجي نواجو پاشان لسر لاي راست رابكشيو بضي.
0: اللهم أسلمت نفسي إليك، وفوضت أمري إليك، ووجهت وجهي إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت، وبنبيك الذي أرسلت.
1: پیغمبر صلی الله علیه و سلم در باری او کسی که امویر داده خویند فرمویتی، اگر بمرید لسر فطراتی اسلامتی دمرید.
0: استغفر الله و اتوب الی، استغفر الله و اتوب الی، استغفر الله و اتوب الی، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، استغفر الله وأتوب إليه، أستغفر الله وأتوب إليه.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: نادگرم بوش تو و کانی خدای جورا لخشمو سزايو لخرابی بند کانیو لشیتی شیطان کانو لوکاتانی کل جیان دادین لام بو گمرا کردنم یا کاتیک لسرم مرگ دام دین لام
1: هر کس شود شیت سرجی پیش خوتن بله سرجی سبحان الله الحمد لله الله أكبر لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر ولا هم هنا كان يخوش ذي قلبه عند الدرياء وكفى كان يشبه لها مستيق ريسر زبيدا

0: وزانجان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: دنجی اسلام دنجی بزوتنوی اسلامیه لا کردستان
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: دنجی اسلام لسر شپولی 106.1 برنامه کنی بلاو دکاتوه
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: زنجان
1: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى.

يتقون أو يحدث لهم ذكرا. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وقل رب زدني علما.

ورزق ربك خير وأبقى. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزقك، والعاقبة للتقوى. وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه،

تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك